0: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبلها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

زعل جاي راضي واجبر خاطره زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة وردي حمراء لا ولا بهديها الدنيا.

ما عاد في حدا أوثق فيه. تعبت. ما بدي روح أبدا. ما بدي ضل وحدي. بس أنا مجبورة أعمل هيك. ما بقدر أجبر الناس يتقبلوني بحياتهم. وجودي هون رح يكون صعب كتير. ما بقى بدي انجرح اكتر، ما بدي حدا يلمسني ويأذيني. ما عم بقدر اتحمل.

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بثنا بث راديو مكان في هذا اليوم الجديد، يوم الأربعاء الموافق العاشر من يونيو حزيران لعام 2026، المصادف الرابع والعشرين من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة الإضافية في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس على 99 فارز 3 FM، وموجة رابعة في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها على 93 فارز 7 FM. يمكنكم أيضا متابعة برامجنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير من استهل به يومنا كما وعدناكم في كل صباح مع تلاوة عطرة لآية يقرأها علينا الشيخ فراس ناجي القزاز مما تيسر له من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القاري الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة النور. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فقرة معتادة مع صوت السيدة فيروز حتى أخبار السادسة. ما بعد السادسة نشر إخبارية أولى، ومن ثم ندعوكم إلى متابعة هذا المشوار الصباحي مع الصحف العبرية والعربية من خلال صحف. كونوا معنا، صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة. أهلا بكم. الولايات المتحدة تقصف أهدافا إيرانية ردا على إسقاط المروحية، والحرس الثوري يهاجم قاعدة أمريكية في البحرين. واشنطن لا تزال تعتقد أن الاتفاق مع إيران في متناول اليد. ترامب يقول إنه لا يدري ما إذا كان نتنياهو معنيا بالبقاء في منصبه. فرض عقوبة الحبس على إعلامية لبنانية تحدثت مع صحفي إسرائيلي، والحرارة تبقى غدا دون تغير يذكر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. شن الجيش الأمريكي الليلة الماضية موجتي هجوم ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز ردا على إسقاط المروحية الحربية أمس الأول. وأوضحت قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أن الحديث يدور عن رد متناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر، وتم قصف أجهزة رادار ودفاع جوي في المضيق. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته هاجمت الأسطول الخامس للولايات المتحدة في البحرين بواسطة مسيرات ردا على الهجوم الأمريكي. وحذر في بيان من أنه إذا استمرت الغارات الأمريكية فإن ردودا أشد وأثقل ستكون في الطريق. وقبل ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرغجي إن واشنطن اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها حسب وصف في ساحة المعركة، وقواتنا المسلحة لن تترك أي هجوم دون رد. هذا ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال يعتقد أن اتفاق سلام مع طهران يوجد في متناول اليد. من جانبه قال مسؤول في واشنطن لقناة CNN إن الغارات الأمريكية كانت تحذيرية فقط، وأن الولايات المتحدة تعتقد أنها لن تسيء إلى الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق. من جانبه قال مسؤول في واشنطن لقناة CNN إن الغارات الأمريكية كانت تحذيرية فقط. تطرق الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الفائتة إلى مسألة استمرار ولاية رئيس وزراء نتنياهو، وقال إن هذا سؤال مفتوح ما إذا كان نتنياهو نفسه معنيا بمواصلة قيادة بلاده أم لا. وفي مقابلة مع قناة ABC أضاف أن نتنياهو هو رئيس الوزراء في وقت الحرب، وسننتصر عما قريب في هذه الحرب بهذه الطريقة أو بأخرى. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المحكمة العسكرية فرضت عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات على الإعلامية ماريا معلوف بسبب مقابلة أجرتها مع الصحفي روعي كايس من قناة كان قبل 5 سنوات، حيث دعت إلى القضاء على زعيم حزب الله آنذاك حسن نصر الله، ويشار إلى أن معلوف تعيش في المنفى. شهدت عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست الليلة الماضية احتجاجات عنيفة وأعمال شغب ضد مهاجرين بعد نشر توثيق لطالب لجوء سوداني يحاول قطع رأس أحد السكان المحليين. وقام المتظاهرون بإشعال دور استيعاب لطالبي لجوء، ويمثل هذا السوداني أمام القضاء اليوم.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: لحد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم في غرة هذا العدد الجديد من صحافة نت، برنامجنا اليومي في عدده اليوم الأربعاء الموافق 10 من يونيو/حزيران لعام 2026 المصادف 24 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. كالعادة مستمعينا الكرام نحن مع الصحف العبرية الورقية مع ريفي دعوت أحرونوت هارتس وإسرائيل هيوم، نطالع الواجهات نبسط أبرز ما فيها من عناوين ونذهب إلى تلك المفخمة المظللة البارزة أيضا في صفحات الداخلية من جنبات إخبارية أو مقالات تحليلية نكون معها. نرحب بداية بالزميل رونينا أور يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل التحية وندعوكم لمرافقتنا على مدى ساعة من خلال هذا المشوار الصباحي حتى أخبار السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

إذا ما طلعنا كل الصحف العبرية مستمعينا الكرام فكلها تتطرق إلى موضوعين رئيسيين في الواجهات، بداية كل ما يخص الجبهة الشمالية وتحركات جيش الدفاع في العمق اللبناني التي تتخطى في هذه المرحلة الجنوب اللبناني إلى عمق لبنان في مناطق أخرى، وهنالك دعوات بأن على جيش الدفاع أن يواصل عملياته في العمق اللبناني لا أن يحصرها في جنوبه أو في مناطق يحددها سابقا، وكأنها تحول بينه وبين حرية عمله في لبنان. وكذا الشق المتعلق بالتوتر الذي يشغل المراقبين هنا والصحفيين بين الولايات المتحدة وإيران، حيرة حقيقة بخصوص هذا الموضوع والأيام المقبلة، علما بأن التصريحات الأمريكية بين الفينة والأخرى لسان حالها أن اتفاقا بين إيران والولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، لكن التوترات في الميدان حاضرة، قصف متبادل كذلك حاضر بما يتوازى مع المفاوضات بين الطرفين، لكن يعني يرى المحللون هنا أن المسارين متقاطعين لا يعني يمكن أن نفصل بينهما، المفاوضات متواصلة ولكن القصف أيضا متواصل بين الجانبين في فترة متباعدة. إذا ما بدأنا تفصيلنا من صحيفة ديعوت أحرونوت حيث نبدأ هذه الجولة، تتصدر العناوين كما قلنا التطورات على الجبهة الشمالية، التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران. الصحيفة تشير بداية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة حازمة إلى إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية، مروحية باتشي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملزمة بالرد على هذا التطور، وكأن يعني الولايات المتحدة لم ترد لذلك أن يكون، لكن التحرك الإيراني يلزم الولايات المتحدة أيضا برد فعل، وكان حقيقة في الوقت نفسه رغم الحديث المتزايد عن مفاوضات واتفاق محتمل يواصل جيش الدفاع توسيع عملياته في جنوب لبنان، ضاربا بعرض الحائط كل ما يخص ربط الساحات هذا الذي تسعى إيران لخلقه من خلال عملياتها الأخيرة كما يرى المراقبون والمحللون هنا. تنقل الصحيفة عن مسؤول عسكري كبير قوله في هذا السياق: نحن اليوم في عمق المنطقة الواقعة وراء نهر الليطاني، يعني لم يعد جيش دفاع يعمل فقط في جنوب لبنان، وليس هذا وقت التوقف، بل علينا أن نواصل هذه العمليات في الميدان. تتحدث التغطية أيضا عن حادثة أمنية فردية شهدت تسلل مسلح عبر الحدود اللبنانية قبل أن تتمكن قوى جيش دفاع من قتله، فيما يذكرون هنا يعني ما عاشه سكان البلدات الحدودية من ساعات من القلق والتوتر خشية وجود متسللين آخرين. على أي حال تواصل يعني قوات جيش الدفاع تنفيذ غارات وإصدار إنذارات إخلاء في مناطق جنوب لبنان في وقت يعني يتقاطع ويتزامن فيه ذلك مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في منطقة مضيق هرمز تحديدا، لكن هذا التوتر موصوف هنا بتوتر محسوب، تصعيد محسوب، اعتدنا عليه أن تضرب إيران هدفا أمريكيا وترد الولايات المتحدة على هذا القصف الإيراني هذا خلال يعني فترة التفاوض هذه، علما بأن الولايات المتحدة تبدو مصيرة في هذه المرحلة على توقيع اتفاق مع إيران وملتزمة بذلك حتى النهاية. في زاوية أخرى من التغطية تخصص صحيفة ديعوت أحرونوت مساحة معينة للحديث عن سلاح الجو، حيث تكشف عن دوره الهام في يعني تحقيق هذه المنجزات الإسرائيلية على جميع الأصعدة، وتكشف أيضا عن دور منظومات الحرب الإلكترونية التي تقول صحيفة ديعوت أحرونوت إنها وفرت حماية للطائرات خلال العمليات فوق الأجواء الإيرانية ومنعت وقوع حوادث كان يمكن أن تؤدي إلى إسقاط
طائرات أو اضطرار طيارين إلى الهبوط داخل الأراضي الإيرانية. هذا كله يعني يعتبر ثمرة ويعني منجزات تحسب على كل ما يخص منظومات الحرب الإلكترونية وطواقمها التي اطلعت بدور أساسي وهام ومحوري في هذا المجال. ولولا دورهم تقول الصحيفة يعني لا كانت العواقب لا تحمد، خصوصا بما يخص يعني إسقاط طائرات أو اضطرار طيارين إلى الهبوط بشكل اضطراري كما قلنا إلى يعني أو داخل الأراضي الإيرانية. لكن ربما يعني أكثر ما يلفت الانتباه في الصحيفة هو الصوت القادم من الشمال، يعودون إلى هذا الموضوع كما قلنا، تارة يتحدثون عن إيران، تارة يتحدثون عن لبنان، وكله في سياق واجهة واحدة، يركزون في شق منفصل في الصفحة الخامسة على هذه الأصوات التي يعني تأتينا من الشمال، كما يتحدثون هنا عن يعني عودة معظم مناطق إسرائيل إلى روتينها المعتاد بعد انتهاء الجولة مع إيران. لكن يؤكد سكان البلدات الحدودية أن واقعهم لم يتغير، أصوات الانفجارات لا زالت تسمع، حالة تأهب مستمرة والخوف حاضر في حياتهم اليومية. هذا إذن من صحيفة يديعوت أحرنوت. إذا ما انتقلت سريعا إلى صحيفة معاريف أيضا لأرصد ما تخطه هي الأخرى في هذا السياق، كذا يعني نرى أن عناوينهم تتوزع من الملف اللبناني إلى الملف الإيراني. يعني يتحدثون عن الرسالة العامة الواحدة، وهي أن المنطقة تدخل مرحلة اختبار جديدة. في يديعوت يعني تحدثوا عن هذا الموضوع بشكل متقاطع، وهنا في صحيفة معاريف يفصلون بين الموضوعين، يتحدثون عن لحظات اختبار في لبنان، لحظات اختبار حقيقية. تقول الصحيفة إن وقف إطلاق النار الهش يواجه فعلا ضغوطا متزايدة، ويتحدثون مرة أخرى يستذكرون هذا الحدث، تمكن مسلح من اجتياز الحدود الشمالية وإطلاق النار باتجاه قوى جيش الدفاع قبل أن يقتل، فيما أعلن جيش الدفاع تنفيذ غارات استهدفت بنا تحتية تابعة لحزب الله. معاريف تفصل بين الجبهات اللبنانية والتطورات في إيران، وتضع في صدارة تغطيتها حادثة إسقاط مروحية قتالية أمريكية في منطقة مضيق هرمز بحسب الصحيفة. ولن نكرر كل ما ذكرناه من صحيفة يديعوت أحرنوت، لكن يعني يتحدثون هنا عن نجاة طاقم المروحية بعد عملية إنقاذ. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتجاهل هذا الهجوم، وذلك فقط يعني بعد مرور ساعات عن حديثه بخصوص التوصل إلى اتفاق مع طهران. على أي حال، اللافت هنا أن يعني الصحيفة تركز على مقابلة أجلها نائب رئيس الأمريكي جودي فانس مع فوكس نيوز، قال فيها بوضوح إن واشنطن ستواصل السعي إلى اتفاق مع إيران حتى لو لم يحظى ذلك برضا الحكومة الإسرائيلية. وكأنه يعني في هذه المقابلة يفصل جودي فانس بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، ويقول يعني رضيت إسرائيل أم لم ترضى هذا ليس شأن أمريكي. أمريكا الولايات المتحدة متجهة صوب ما يخدم مصالحها، وبالتالي على إسرائيل أن تقبل أو لا تقبل ذلك. في مقابلة مع قناة فوكس نيوز شدد فانس أيضا على أن المعيار بالنسبة للإدارة الأمريكية هو المصلحة الأمريكية أولا، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سيكون إنجازا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة. مرة أخرى يعيدون ويكررون سواء وافقت إسرائيل على تفاصيل هذا الاتفاق أم لم توافق الولايات المتحدة، بالتالي متجهة صوب بتوقيح. في الوقت نفسه أكد أن أي اتفاق لن يكون من دون آليات رقابة صارمة تضمن عدم تقدم إيران سرا نحو إنتاج سلاح نووي، وهذا يعني يكفي بالنسبة للولايات المتحدة كيعني أن تحسب ذلك منجزا لها، علما بأن هدف الولايات المتحدة هو الحيلولة دون حيازة إيران للسلاح النووي. وإذا كانت يعني حققت ذلك الولايات المتحدة من خلال هذا الاتفاق ستوقعه حتى لو
أو لم تكن يعني إسرائيل محسوبة على من يرضون بذلك. من الجانب الإسرائيلي تقول الصحيفة عن مصادر مطلعة إن تصريحات فانس لا تعني بالضرورة تغييرا رسميا في سياسات البيت الأبيض تجاه إسرائيل، بل قد تعكس أيضا حسابات سياسية داخلية تتعلق بمستقبله داخل الحزب الجمهوري. هنا يعني يحاولون إسرائيليا قراءة تصريحات فانس بما يعني بشكل تحليلي، خلينا نقول محاولين تصريف هذه التصريحات التي لا تعجب الأطراف الإسرائيلية، ليس بالضرورة يحاولون تصريفها يعني من خلال رؤية سياسية واعتبارات جمهورية داخلية وغيره وغيراته، لكنهم يعني يحاولون أن يبعدوا هذه التصريحات عن سياق العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وعن سياق علاقة ترامب وإسرائيل كمن يعني قالوا إن فانس قال ما قاله مدفوعا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا إذن يحاولون الفصل بين تصريحات فانس وبين مواقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

0: طيب إذا انتقلنا مستمعينا الكرام وإياكم من خلال هذا المشوار الصباحي، ونرحب بكل من انضم إلينا من خلال جولتنا الصباحية في هذه المرحلة. ننتقل إلى صحيفة هارتس في عنوانها الرئيسي. استمرارا في مشوارنا هذا اللي نطالع فيه أبرز عناوين الصحف العبرية، طلعنا يعني واجهة معريف وصحيفة يديعوت أحرونوت أيضا في واجهتها. هنا موضوع ليس ببعيد في صحيفة هارتس، لكن بطبيعته يعني نراه مختلفا من خلال ما يقرؤونه ويركزون عليه في سياقه. إذن في هارتس تظهر زاوية أكثر استراتيجية مختلفة في حدتها وفي نظرتها إلى الموضوع. يقولون إن يعني داخل الجيش هنالك قلق من أن إيران تنجح تدريجيا في فرض معادلة وحدة الساحات. بحسب الصحيفة يحذر مسؤولون كبار في جيش الدفاع في نقاشات مغلقة من أن قرار المستوى السياسي وقف النار أمام إيران وحزب الله قد يفسر إقليميا كتحول في حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية. الفكرة هنا أن إسرائيل حاولت طوال الحرب وطوال الوقت، يعني مش بس فترة الحرب، منع الربط بين غزة ولبنان وإيران كجبهات موحدة في معادلة تحاول الأطراف فرضها وحدة الساحات فيما يسمونها. لكن التطورات الأخيرة قد تمنح إيران إنجازا عسكريا عكسيا، تحويل كل جبهة لربما إلى ورقة ضغط على الجبهة الأخرى. تحذر مصادر أيضا عسكرية في هذا السياق من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى تآكل الردع الذي بني أو حاولت إسرائيل أن تبنيه خلال أكثر من عامين ونصف، وإلى تقليص حرية العمل في المنطقة. في الخلفية هنالك أيضا قلق من غزة، يعني يذكرون شيئا بخصوص قطاع غزة وعن استعدادات جيش الدفاع لربما للعودة إلى القتال هناك. فالجيش لا يستبعد العودة إلى قتال واسع في قطاع غزة بعد وقف النار في إيران أو في لبنان في مرحلة قريبة، وسط تقديرات هنا بأن حماس استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء جزء من قدراتها العسكرية والتنظيمية. وهنالك خطط يعني بهذا الخصوص يعني في قيادة جيش الدفاع، يتحدثون بشكل بارز هنا في صحيفة هارتس عن كل ما يخص خطط جيش الدفاع في هذا السياق لإطلاق عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة. مطروحة هي الآن على طاولة الجهات التنفيذية، وبالتالي يعني تحتاج فقط مصادقة من قبل القيادة العسكرية لإخراجها إلى حيز النور. هذا إذن في قراءة صحيفة هارتس لهذا المضمون والمرحلة القادمة التي ستشمل ربما تحركا واسعا في قطاع غزة، مدفوعين بهذه الرؤية أن حركة حماس استغلت الفترة المنصرمة لتعزيز قوتها ورص صفوفها وإعادة تشكيل هيكلتها التنظيمية ولربما العسكرية. إذن مستمعينا الكرام، مع هذه الشاركة مع ودناكم نستمع إلى أبرز عناوين ومحاور جولة الصباح الإخبارية التي تنطلق كالعادة عند عقرب السابعة متواصلة حتى الثامنة. ينضم إلينا الزملاء واليوم الزميلة سماح حسن بكري التي تطلعنا بأبرز العناوين والمحاور التي تشغل أجندة هذه الجولة الصباحية. سماح،
1: صباح الخير كرم. صباح الخير مستمعينا في كل مكان. أبرز عناوين العرض الإخباري الصباحي لهذا اليوم، طبعا قضية الملف الإيراني وتوجيه الولايات المتحدة عدة ضربات بعد منتصف الليل في الأراضي الإيرانية، خصوصا نحو أهداف في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، ردا على إسقاط طائرة الأباتشي الأمريكية فوق المضيق مؤخرا. استمرار التحقيقات في عملية التسلل على الجبهة الشمالية. سنكون أيضا على الصعيد الحزب المحلي والعقبات عراقيل ما زالت تواجه مساعي تشكيل القائمة المشتركة بين الأحزاب العربية الأربعة بعد اجتماع آخر كان جمع ممثلي الأحزاب السبعية ورؤساء سلطات محلية عربية. سنلقي الضوء على تقرير مراقب الدولة الجديدة جديد، سنكون مع فرض تقييدات أوروبية وعقوبات على عناصر يمينية متشددة وتعقيب إسرائيل على هذه الخطوة. سنكون محليا أيضا مع الوضع المتوتر في بلدة كفر كنة عقب جريمة إطلاق نار أخرى شهدتها القرية بالأمس، أعمال الشغب وتظاهرة اليهود المتدينين احتجاجا على أوامر التجنيد الصادرة بحق عدد من طلاب المعاهد الدينية. سنكون كذلك مع نتائج بحث هام لمؤسسة بتيرم الذي يلقي الضوء على العلاقة المباشرة بين التوتر والضغط النفسي للأهل وبين ارتفاع وفيات الأطفال في حالة الحرب، بالإضافة طبعا إلى آخر الاستعدادات قبيل انطلاق مونديال 2026 غدا الخميس. هذه أبرز العناوين، سنكون معكم الزميل يعقوب عزرة، أحمد عويسات وأنا سماح حسنين بكري عند 7 تماما. إليك كرم.
0: نشكرك سماح وندعوكم مستمعينا بطبيعة الحال لمتابعة هذه الجولة المنطلقة كما ذكرنا عند عقرب 7. استراحة ونواصل.

ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: أحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباحي والذي نتحدث من خلاله عن يعني أبرز ما يشغل الساحة المحلية الإقليمية الدولية. ما دمنا يعني تحدثنا عن أبرز الموضوعات التي تشغل هذه الصحف، هنالك أيضا موضوع داخلي هنا في صحيفة إسرائيل حيوم الصحيفة الرابعة، ملف اجتماعي صحي خلينا نقول بالغ الحساسية. تتوقف الصحف إذن أو صحيفة إسرائيل اليوم تحديدا عند دراسة جديدة لصندوق المرضى مأحادت حول أثر الحرب على الأطفال والمراهقين. الأرقام التي يعرضونها هنا في الصفحات الداخلية مقلقة للغاية، يتحدثون عن أنه منذ اندلاع الحرب سجلت زيادة بنسبة 18% في تشخيصات الصحة النفسية لدى الأطفال وأبناء الشبيبة، وارتفاع بنسبة 22% في التوجه للعلاجات النفسية والعاطفية، وقفزة أكبر حتى تصل إلى 52% في استهلاك الأدوية النفسية. اللافت أكثر أن الأطفال الذين يعيشون في بلدات تبعد حتى 7 كيلومترات عن الحدود من خلال هذه الدراسة كانوا أكثر عرضة بمرتين للتشخيص والحصول على علاج نفسي. الدراسة التي يعني شملت نحو 1,000,000 طفل ومراهق من مؤمني صندوق في أنحاء البلاد لا تتحدث فقط عن أرقام طبية بل عن جيل كامل يعيش أثر الحرب داخل البيت والمدرسة والجسد والنفس، حتى من عكس على هذه المعطيات كما قلنا 18% في تشخيص الصحة النفسية، ارتفاع بنسبة 22% في التوجه للعلاجات النفسية والعاطفية، ويعني استهلاك يصل إلى 52% أكثر من أي وقت مضى استهلاك الأدوية النفسية. هذا إذن يعني في سياق ما يشيرون إلى من خلاله إلى أن الحرب يعني لا تقاس فقط بالصواريخ بالجبهات بل أيضا بعدد الأطفال والأشخاص الذين احتاجوا بعد ذلك إلى علاج ليتعاطوا مع آثار هذه الحرب من يعني خلال توجههم إلى علاجات نفسية وغيره، إلى يعني أخذهم لتناولهم للأدوية من بعد هذه الحرب، وإلى من يعني يساعدهم على استعادة شعورهم بالأمان. وعلينا أن نأخذ ذلك بالحسبان في دعوتهم من خلال هذه الواجهة الموسعة في صحيفة إسرائيل هايوم. موضوع مختلف تماما ننتقل إليه هذه المرة من صحيفة معاريف، الصفحة السادسة تحديدا يتحدثون فيها عن ملف حساس من لاهاي. يقولون في سياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان علق من منصبه على خلفية اتهامات بسلوك غير لائق، وهو يعني ينفي هذه الاتهامات ويصف الإجراء ضده بأنه غير عادل وغير مدعوم بالأدلة. القرار اتخذه جهاز الرقابة التابع لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة على أن تحسم القضية لاحقا أمام الدول الأعضاء. تعرض صحيفة القصة من الزاوية الإسرائيلية تحديدا، لأن اسم خان ارتبط في الوعي الإسرائيلي على حد قولهم بطلبات إصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويؤاف جالنت على خلفية الحرب في غزة. وفي إسرائيل استخبر القرار كفرصة سياسية للهجوم على المحكمة نفسها. السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون دعا إلى إلغاء أوامر الاعتقال معتبرا أن ما يجري أو ما جرى حتى يثبت حسب تعبيره وجود خلل عميق داخل المؤسسة، لكن قانونيا يجب الانتباه إلى أن تعليق خان لا يعني تلقائيا إلغاء قرارات المحكمة أو أوامر الاعتقال، فهذه مسارات مؤسساتية منفصلة. هذا على حد تفصيلهم وقراءة من يراقبون هذه التطورات، لكن بالمختصر المفيد كريم خان علق من منصبه على خلفية اتهامات بسلوك غير لائق. وهنا يعني كما يذكرون ذكر اسم خان يرتبط بالوعي الإسرائيلي بالذاكرة الجمعية الإسرائيلية بقرارات مختلفة يعني معادية، إصدار أوامر اعتقال ضد يعني بنيامين نتنياهو ويؤاف جالنت وزير الدفاع سابقا، وكل ذلك حاضر في سياق هذه الواجهة في صحيفة معاريف على السادسة تحديدا لمن شاء أن يتوسع.
أعلن أخيرا وإياكم مستمعينا الكرام، نتوقف عند عنوان بارز أيضا يعيدنا إلى صحيفة هآرتس، يتطرقون في خلاله من خلاله إلى ملف العقوبات الأوروبية على اليمين الاستيطاني المتطرف. فرنسا أعلنت أن وزير المالية بيتسأل سموتريتش إلى يعني جانب 4 من قادة منظمات استيطانية و21 مستوطنا لن يسمح لهم بدخول أراضيها بعد اليوم. وبحسب الخارجية الفرنسية يأتي القرار بسبب دور سموتريتش المباشر في دفع ضم الأراضي الفلسطينية، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، المساهمة في إضعاف السلطة الفلسطينية وإنهاكها اقتصاديا. وفي خطوة موازية أعلنت بريطانيا كذلك الأمر وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج هي الأخرى فرض عقوبات على 6 منظمات يمينية إسرائيلية ونشطاء يمينيين، تشمل يعني العقوبات حظر دخول، تجميد أصول، وفي الحالة البريطانية أيضا تقييد القدرة على جمع الأموال مع توصية واضحة للشركات لتجنب النشاط الاقتصادي في المستوطنات غير القانونية. وفي الخلفية تشير الصحيفة أيضا إلى أن خطة البناء الواسعة في منطقة E1 بين القدس ومعالي أدوميم تتأخر مجددا رغم إعلان الحكومة سابقا نيتها طرح مناقصات لبناء نحو 3400 وحدة سكنية هناك. إذن هذه الخطط أيضا يعني خطط متعثرة. على أي حال يبدو الوضع مطمئنا بخصوص التحركات الإسرائيلية أو تحركات سموتريتش وحاشيته في الضفة الغربية، فالدول تراقب ذلك عن كثب، تفرض العقوبات ضد تحركاته وتحركات آخرين، وحتى تشجع المواطنين على عدم التعامل مع كل ما يخص هؤلاء أو حتى المناطق التي يقتلون فيها من مستوطنات وغيره في الضفة الغربية.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباح، لأن كما عودناكم نكون مع أبرز عناوين الصحف العربية في يعني المرحلة الأخيرة من هذا البرنامج. نبدأ من موقع بكرة وهذه الواجهة من الأخبار المحلية، حيث يعني فاخر بياتسي مقتبس يقول: نرفض إغلاق نويدية الجسر ونطالب بمسار تدريجي يضمن الإتاحة واستمرار الخدمات. مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية في قرية بيت أمرين قرب نابلس، هذا أيضا خبر حاضر. اجتماع في سخنين لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، والمخرجات يعني تشي بصعوبات في إعادة تشكيلها. فعلا دكتور أحمد طيبي مقتبس يقول: تقليص الخطة الخماسية للمجتمع العربي يضرب الشباب ويعمق يعني الأزمات الاجتماعية على حد قوله. إصابة عامل بجراح خطيرة في ورشة بناء بنوف هجاليل، هذا أيضا خبر حاضر في هذه الواجهة في موقع بكرة. ومقتل هذا المسلح يعني أطلق النار باتجاه قوى عسكرية قرب الحدود مع لبنان، وعنوان

الحاضر يعني من يوم أمس يوسعونه في سياق واجهتهم. إذا ما انتقل إلى موقع صنارة والعناوين الحاضرة في الشباك الأخبار المحلية يتحدثون عن هذا الاجتماع بداية في سقنين لإحياء القائمة المشتركة، الخلافات مستمرة، خيار القائمتين يبرز بقوة، مواجهة كلامية حادة في محاكمة نتنياهو بين الدفاع والهيئة القضائية، الشرطة تعتقل مشتبهين بقتل رجل وإحراق جثته قرب جسر الزرقاء، وتوسع التحقيق إلى 4، إذن هم يعني تعتقل مشتبهين. المركز الطبي زيف في صفد يعود إلى نشاطه الكامل بعد انتهاء العمل في المناطق المحصنة. بن كفير يوافق على نقل مقر شرطة الشمال واليمار إلى نوف هاجليل بتكلفة عشرات ملايين الشواقل. إذن بن كفير يوافق على نقل مقال شرطة الشمال واليمار إلى نوف هاجليل بتكلفة عشرات الملايين. بن كفير هو نفسه يقترح اعتقال نساء حزب الله وشبانه واحتلال أراضٍ في جنوب لبنان. هذا هي اقتباسات إذن من نقاش الكابينيت حاضرة في هذا السياق. طيب نتوجه إلى كل العرب، وفي كل العرب من شباك الأخبار يتحدثون بداية عن تصريحات ترامب لشبكة APC: لست متأكدا من رغبة نتنياهو بخوض الانتخابات مجددا، وكلانا قائدان في زمن الحرب. البقيعة فيها إصابة شاب في 25 من العمر بجراح متوسطة إثر اصطدام مركبته بعمود مفرق أحيهود. هناك إصابة شاب أيضا في 25 من العمر بجراح خطيرة إثر حادث طرق بين مركبة ودراجة نارية. والنائب دكتور منصور عباس في تصريح حاد يقول كفى طعنا وتخوينا، وينتقد بصمت القيادات في الجبهة والتجمع. ترامب يعلن إسقاط إيران لمروحية أمريكية فوق مضيق هرمز ويتوعد بالرد. هذا إذن يعني يحيلنا إلى موقع مكان بطبيعة الحال، خبر ذكرناه مرارا. الجيش الأمريكي يشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. سجن الإعلامية ماريا معلوف بسبب مقابلة مع صحفي إسرائيلي. ترامب يتوعد بالرد على إسقاط مروحية أمريكية. ورئيس الأركان يقول محاولة إيران تغيير الواقع ستفشل. يحاولون يعني هنا ذكرهم بخصوص تغيير الواقع يعني ربط الساحات وغيره. طيب الحرس الثوري الإيراني عنه هجمنا الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة مسيرات. وواشنطن لا تزال تعتقد أن الاتفاق مع إيران في متناول اليد. هذا أيضا عنوان حاضر في سياق واجهة مكان الإخبارية. إذن يتحدثون هنا أيضا في شريط مكان الإخبارية عن اتهام مقاول مقدسي بتسبب بوفاة شاب نتيجة الإهمال. ويتحدثون عن دول غربية عديدة تفرض عقوبات على جهات إسرائيلية تقوم بدعم عنف المستوطنين كما يصفونه هنا في هذه الواجهة. وأخيرا كما عودناكم يعني نكون مع حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد. مع هذه الشارة مستمعينا نصدر الستار على هذا العدد من صحافة نت. نشكر روني نقور رفقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: عناوين النشرة، أهلا بكم. تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رئيس الوزراء نتنياهو يتحدث مع رئيس ترامب في أعقاب هذه التطورات. أوساط في الأحزاب العربية تشكك في إمكانية إعادة تشكيل القائمة المشتركة. احتجاجات مناهضة للهجرة في إيرلندا. والحرارة تبقى اليوم وغدا دون تغير يذكر.
0: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار 7، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. شن الجيش الأمريكي الليلة الماضية موجتي هجوم ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز ردا على إسقاط المروحية الحربية أمس الأول. وأوضحت قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أن الحديث يدور عن رد متناسب مع العدوان الإيراني غير المبرر، وتم قصف أجهزة رادار ودفاع جوي وبطاريات صواريخ أرض بحر في المضيق. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته هاجمت قواعد ومنشآت أمريكية في البحرين والكويت والأردن بواسطة مسيرات وصواريخ ردا على الهجوم الأمريكي. وحذر في بيان من أنه إذا استمرت الغارات الأمريكية فإن ردودا أشد وأثقل ستكون في الطريق. وعلمت إذاعتنا أن الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو في ظل لتبادل إطلاق النار مع إيران. إلى ذلك نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال يعتقد أن اتفاق سلام مع طهران يوجد في متناول اليد. وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى واشنطن، وقال إنه رغم هزيمتها في ساحة الوغى فإن الولايات المتحدة ارتأت اختبار إصرارنا، مؤكدا أن القوات الإيرانية سترد على الهجمات ضدها. ودعا عراقجي الجيش الأمريكي إلى مغادرة المنطقة إذا أراد أن يكون في أمان. انتهى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية اجتماع مطول عقده قادة الأحزاب العربية الأربعة في سخنين مع اللجنة السبعية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. وذكر مصدر مطلع أن الانطباع الذي خرج به عدد من المشاركين يدل على أن فرص التوصل إلى قائمة مشتركة واحدة أصبحت أقل مما كانت عليه في السابق، وأن خيار خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين يعتبر السيناريو الأقرب في المرحلة الحالية. قامت الشرطة بتفريق مظاهرتين عنيفتين ليهود متشددين دينيا في أورشليم القدس وبيت شيمش الليلة الماضية، احتجوا على التجنيد واعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن المشاغبين أضرموا النار وألقوا أغراضا وحجارة صوب الشرطيين. شهدت العاصمة الإيرلندية بيلفاست الليلة الماضية توترات أمنية واحتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة عقب نشر شريط الفيديو الذي وثق مهاجرا سودانيا يحاول قطع رأس شاب محلي. وكثفت الشرطة انتشارها ودعت السكان إلى الهدوء، ووجهت السلطات إلى المشتبه به عدة تهم أخطرها الشروع في القتل على أن يمثل أمام القضاء اليوم. فاز الليلة الماضية هبوعل تل أبيب على هبوعل أورشليم القدس بنتيجة 88 نقطة مقابل 84 نقطة ضمن ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دور الدرجة العليا بكرة السلة. وكانت المباراة الأولى قد توقفت بسبب الهجمة الصاروخية الإيرانية. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
12: حالة الطقس غدا على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. غدا على مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم في أورشليم القدس وجبال الجليل 29 درجة، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة وبئر السبع 32، وفي الجولان 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في الثامنة بعون الله تعالى.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
13: الآن وفي كل مكان
14: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان، 5 دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن. أينما كنتم مستمعين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى عرضنا الإخباري الصباحي، ومعكم فيه يعقوب عزرة، أحمد عويسات، روني ناور، وسماحة سنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة: الولايات المتحدة تشن سلسلة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أمريكية أمس، وطهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. الرئيس ترامب يطلع رئيس الوزراء نتنياهو على الضربة الأمريكية ورفع حالة التأهب في البلاد تحسبا لرد إيراني. على الجبهة الشمالية، جيش الدفاع يحقق في حادث تسلل إرهابي من حزب الله إلى الأراضي الإسرائيلية والاختباء في موقع عسكري مهجور إلى أن تم اكتشافه وتصفيته. على الحلبة الحزبية في جولة الصباح أيضا: قادة الأحزاب العربية الأربعة يعقدون اجتماعا مطولا مع اللجنة السبعية في سخنين، ومصدر مطلع يقول إن خيار خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين يعتبر السيناريو الأقرب في المرحلة الحالية. في ملفات هذه الجولة أيضا: الشرطة تفرق مظاهرتين عنيفتين للحاردين في أورشليم القدس وبيت شمش احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، والتوتر يعود إلى كفر كنا على خلفية تجدد نزاع قديم يسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وحرق محلات تجارية. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية من راديو مكان، كل التفاصيل بعد الفاصلة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، والبداية من جديد الملف الإيراني وطبعا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الصراع المتواصل. الولايات المتحدة تشن سلسلة ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط الأباتشي الأمريكية أمس، وطهران ترد باستهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. محرك مبرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة ليلقي الضوء على المستجدات الأخيرة. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
15: صباح الخير لك سماح ولجميع المستمعين. بالتأكيد مع هذه الملاحظة العامة الدائمة بأن الحروب أو الاقتتال والتبادل الناري لها طبيعتها، طبيعة وإيقاع قد يختلفان عن الهدف الأصلي ويتفاقمان أكثر من الهدف الأصلي. حتى هذه الساعة سماح لم تتوقف هجمات القوات الإيرانية على ما تصفه بأهداف للجيش الأمريكي تحديدا في الكويت والبحرين والأردن. نذكر الأخيرة أو بالأحرى البحرين تؤوي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس. دعينا نستمع إلى جانب من نشرة التلفاز الإيراني منذ قليل.
16: سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان محترم. چهار هدف مهم در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودکش آمریکا در الازرق اردن هدف قرار گرفتند.
15: كما سمعنا وقفا لهذا النبأ، تمت أو تتم بالأحرى مهاجمة قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في الأردن، والجيش الأردني سمح يعلن منذ قليل اعتراض 5 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية. أيضا في إطار ما تصفه الجمهورية الإسلامية بالرد الحازم على الموجتين من الضربات الأمريكية التي استبقتها، القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سنتكوم قد أعلنت قبلا عن مهاجمة مواقع للدفاع الجوي، محطات قيادة وتحكم ورادارات مراقبة إيرانية على امتداد مضيق هرمز، المنطقة ذاتها سماح حيث أسقطت فيها أول أمس مروحية الأباشي للجيش الأمريكي مع نجاة طياريها، والمنطقة ذاتها التي تهاجم فيها طهران باستمرار سفن عسكرية أمريكية إضافة إلى سفن تجارية مدنية. الرئيس ترامب فعلا توعد ونفذ بالرد الحتمي على إسقاط هذه المروحية، مروحية الأباشي، وبموازاة الضربات الأمريكية قال ترامب لتلفاز ABC إن الرد على إسقاط هذه المروحية لابد أن يكون صارما، وهكذا كان فعلا. من الجانب الآخر سماح، وما الأنباء المتواصلة بسماع انفجارات ضخمة في منطقة جاسيك إضافة إلى جزيرة كاشم ومدينة سيريك كلها قرب مضيق هرمز، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يكتب منذ قليل على موقع إكس قائلا إن الولايات المتحدة تختبر مجددا القدرات الإيرانية رغم فشلها كما يقول في ساحة القتال. يهدد عرقجي بأن أي هجوم لن يبقى بدون رد، داعيا القوات الأمريكية إلى وجوب مغادرة المنطقة إذا طلبت الأمان. حتى الآن سمح ننوه لم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار في هذا التبادل الناري الذي يأتي يومين لا غير بعد الاحتدام والإطلاقات النارية بين إسرائيل وإيران. الرئيس ترامب ما زال يعتبر كبيرة ووشيكة إمكانية إبرام اتفاق لتسوية الموقف مع إيران، وربما في دليل آخر على تمسك الطرفين بتفادي قطع شعرة معاوية. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن على الرد المتكافئ كما قالت، والرئيس ترامب بالعودة إلى هذه المقابلة مع ABC قال إنه غير متأكد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض فعلا وينوي فعلا خوض المعركة الانتخابية القادمة في البلاد.
14: شمعون بن نعيم شكرا جزيلا لك. شمعون، إذن السعي نحو اتفاق مع طهران تحت النار، وينضم إلينا الآن مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون.
17: أهلا بكم جميعا، صباح الخير.
14: طبعا هذه الضربات الأمريكية بقرار مباشر من الرئيس الأمريكي على أهداف مختلفة في الأراضي الإيرانية يتم تنسيقها، يطلع رئيس الوزراء أيضا عليها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب طبعا إسقاط الأباتشي الأمريكية. شمعون،
17: نعم بالفعل بعد إسقاط الطائرة المروحية من طراز أباتشي من قبل إيران كما استمعنا أغارت واشنطن على أهداف إيرانية. الرئيس ترامب أجرى بعد ذلك مكالمة هاتفية أخرى مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. كما يبدو أطلع ترامب نتنياهو على هذه الغارات الأمريكية، وإسرائيل كانت مشير قد تبعت كل هذه التطورات. نحن نذكر بأن ترامب يحضر على إسرائيل الرد على اعتداءات إيرانية واعتداءات لحزب الله، في حين أنه يرد بشدة على الاستفزازات والهجمات الإيرانية على أهداف أمريكية. وواشنطن كما استمعنا استهدفت بطاريات لمنظومات الدفاعات الجوية الإيرانية، أجهزة رادار. إسرائيل قامت من جانبها في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة تواصل القيام بطلعات جوية في منطقة بيروت. الليلة الماضية كانت هناك طلعات جوية في منطقة بيروت دون قصف أو ضرب أهداف لحزب الله في لبنان. نحن نذكر بأن مصادر سياسية إسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل تكثف في الأيام الأخيرة غاراتها الجوية في جنوب لبنان، وكانت هناك تحذيرات لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينيت أمس الأول، أنه قال أنه ليس من المستبعد أن تضطر إسرائيل في نهاية المطاف لمواجهة إيران وحدها بدون دعم أمريكي، رغم أن هناك تنسيقا إسرائيليا أمريكيا. نحن رأينا بأن رئيس ترامب يطلب من إسرائيل عدم الرد على ذلك. هناك محاولات من قبل إيران لفرض معادلات جديدة، ولكن هناك إسرائيل من جانبها تحذر من أي اتفاق أمريكي إيراني. مثلا رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال آل زمير يقول إن أي اتفاق قد تتوصل إليه واشنطن وطهران هو اتفاق سيء لدولة إسرائيل. نحن نذكر بأن إسرائيل تتابع عن كثب كل التطورات الحاصلة ميدانيا بين واشنطن وطهران، وإسرائيل تتحفظ من إمكانية تواصل ترامب إلى الصفقة اتفاق مع الطرف الإيراني، فهي تفضل كما نعلم جميعا مواصلة ضرب الأهداف الإيرانية ومنع طهران من الحصول على سلاح نووي السماح. نحن نشير أيضا في الختام بأنه بخلاف تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس بأن إسرائيل قد لن تكون راضية من اتفاق سيتم التواصل إليه بين ترامب وطهران. ترامب ونتنياهو يواصلان التنسيق حول الأوضاع عن كثب. هناك ثلاث مكالمات هاتفية أو ربما أكثر خلال الأيام الأخيرة، وربما هناك عملية تمويه لإيران. هذه هي صورة الوضع فيما يتعلق حاليا بالأوضاع في إيران، وكذلك ما يخص الجبهة الشمالية ورغبة إسرائيل في ضرب حزب الله بقوة على كل هذه الاستفزازات من قبل المنظمة الإرهابية.
14: شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون على هذه التفاصيل. من السياسي نتحول الآن إلى الأمن والعسكري. حالة التأهب في البلاد طبعا مستمرة تحسبا لرد إيراني بعد كل هذه الهجمات الأمريكية، مع أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تعتبر الاحتمال لذلك ضئيلا جدا. الآن ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. تعال نبدأ إيال بالملف الإيراني وهذه التقديرات. طبعا صباح الخير.
18: صباح النور سماح. ربما نشير إلى ما قاله تصريحات رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير الذي قال أمس خلال حضوره مناورات في شمال البلاد أن إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال مع إيران، وأنها قد شنت ضربات عنيفة خلال جولة التصعيد الأخيرة مع إيران. مع ذلك في هذه المرحلة هناك حالة ترقب كبيرة في صفوف القيادة العسكرية، وخاصة على خلفية نتائج هذه الجولة التي انتهت مع المزيد من علامات الاستفهام حول المعادلات التي وضعتها إيران، مع أن إسرائيل تقول بأنها ترفض الخضوع لأي معادلات إيرانية في الواقع هناك علامات استفهام كثيرة بالنسبة لما إذا كانت إسرائيل تستطيع أو سوف تعود لقصف الضاحية الجنوبية، هذه المنطقة التي أصبحت ربما رمزا لموازين القوة الجديدة والمعادلات في المنطقة بعد جولة التصعيد الأخيرة التي انتهت مع المزيد من علامات الاستفهام. وهناك من يرى بأنها تركت إسرائيل مقيدة أكثر من أي وقت في الماضي، ليس فقط بسبب المعادلات الإيرانية وإنما أيضا بسبب الموقف الإدارة الأمريكية من كل ما يتعلق بهذه الرغبة الإسرائيلية للعودة إلى القتال، سواء كان ذلك في الجبهة الإيرانية أو في الجبهة اللبنانية. وبطبيعة الحال حالة التأهب لا تزال مستمرة عسكريا على الأقل في صفوف القوات، وخاصة بعض القيادات سلاح الجو، هيئة الاستخبارات والدفاعات الجوية التابعة لسلاح الجو.
14: يال تعال ننتقل الآن إلى الملف اللبناني. النشاط العسكري مستمر والتحقيقات أيضا مستمرة في محاولة وعملية التسلل بالفعل التي كانت بالأمس على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. أين وصلت كل هذه التحقيقات أيضا إيال؟
18: نعم، من النتائج الأولية للتحقيقات التي أجرتها قيادة الجبهة الشمالية في هذا الحادث الخطير، تسلل مسلح من الجانب الإسرائيلي واجتيازه الحدود الإسرائيلية، من التحقيقات الأولية يتضح أن الحادث بدأ في حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر أمس، حيث أبلغ بحريق على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في منطقة مرتفعات رميم قرب قرية مارغريوت. جندي وصل إلى المكان ورصد شخصا مشبوها، وبالتالي هرعت إلى المكان قوات عسكرية. في المراحل الأولى وخلال أعمال التمشيط كان هناك نوع من الالتباس بين العمال المزارعين، العمال الأجانب في الحقول الزراعية، وفي وقت لاحق رصد المسلح وهو يختبئ في موقع حراسة قديم في الجانب الإسرائيلي من الحدود على بعد حوالي كيلومتر من بيوت بلدة أو قرية مارغريوت، عندما قام المسلح بإطلاق النار باتجاه القوات التي قامت بأعمال التمشيط في المنطقة. القوات ردت بالنار وقتلت المسلح على بعد مسافة قصيرة من القرية قرية مارغريوت الإسرائيلية، وقد عثر على جثته على سكين ومسدس على اعتقاد بأنه ربما خطط للتسلل إلى إحدى القرى الإسرائيلية. في هذه المرحلة لم تتضح أو لم يتضح بعد انتمائه إذا ما كان ينتمي لحزب الله أو لأي جهة أخرى، على اعتقاد ربما بأنه ينتمي إلى منظمة حزب الله، ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة. ورئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير من المقرر أن يتولى التحقيق شخصيا في ملابسات هذا الحادث الخطير بلا شك، وخاصة أنه تمكن من اجتياز الحدود الإسرائيلية، وذلك عندما ترابط وتسيطر قوات عسكرية في الجانب الإسرائيلي من الحدود فيما تعتبره المنطقة الصفراء. لذلك هناك علامات استفهام كثيرة وخطيرة، كيف تمكن من التسلل، كيف لم يتم رصده من قبل القوات المرابطة في الجانب اللبناني من الحدود. وربما الأخطر من ذلك هو ما يتعلق بهذه الأساليب التي قد تتبعها في المستقبل حزب الله أو فصائل أخرى، التسلل إلى الجانب الإسرائيلي ومن الحدود وتنفيذ مثل هذه العمليات أو عمليات إرهابية في القرى الإسرائيلية. بلا شك هذا الحادث يثير علامات استفهام كثيرة، ليس فقط من الناحية العملية وإنما في كل ما يتعلق بالنشاط المكثف للجيش في الجانب اللبناني. ربما نشير بهذا الصدد إلى جانب ذلك أنه وصل الجيش يوم أمس قصفه لمناطق مختلفة وخاصة للحارة المسيحية في مدينة صور التي تعرضت لأول مرة في جولة القتال الراهنة لقصف عنيف من
14: كان
18: قبل
14: حديث أيضا إيال الليلة الماضية عن تحليق طائرات تابعة لسلاح الجو فوق أجواء بيروت، إلى أي مدى هذه المعلومات فعلا صحيحة؟
18: هناك تحليق مستمر لمسيرات وطائرات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ولكن هناك فرق كبير بين التحليق وبين القيام بأي نشاط هجومي. عادة هذا التحليق قد يكون على علو مرتفع، ولذلك لا أعلم إذا ما كانت هناك أنباء معينة حول ذلك، ولكن الجيش يقول بأن أعمال التحليق هي أمر اعتيادي في الأجواء اللبنانية. نعم. على كل حال السؤال الأكبر الذي بقي مفتوحا، إذا ما تعود المقاتلات الإسرائيلية إلى أجواء العاصمة اللبنانية، هذا يبدو رغم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قد يثير علامات الاستفهام الكثيرة. نعم. فيما يتعلق بالخطوات المقبلة في الجبهة اللبنانية. سمح
14: إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. هذا إذن عن مستجدات الجبهة الشمالية الجبهة اللبنانية. فاصل إعلاني وبعده نواصل.
12: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: أجا
20: هدوء.
21: هابي بيرثدي
22: هيا يا جماعة بس شوي.
23: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
22: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
12: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
14: خمس دقائق قبل السابعة والنصف، ساعتنا الآن في جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان. نتحول الآن إلى الشأن الحزبي، إلى مساعي استمرار مساعي تشكيل القائمة المشتركة. اجتماع آخر كان الليلة الماضية، طبعا كل الأنظار تتجه إلى هذه اللقاءات الحاسمة لحسم مصير القائمة المشتركة. يبدو أن الهوامش السياسية المتاحة أمام قادة الأحزاب قد ضاقت إلى حد بعيد مساعي إعادة المشتركة واللقاءات التي كانت والقادمة. في تقرير مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
24: إلى سخنين بالأمس وصل رؤساء الأحزاب العربية طوعا ولكن كأسرى في مربع العجز، فلهم قادرون على التراجع خطوة إلى الوراء قلقا من الاصطدام مع موقف الجمهور، ولا يملكون القدرة على التقدم خطوة إلى الأمام بسبب الخلافات الجوهرية والفجوات في الرؤى السياسية حول تقاسم الأدوار الذي تحول إلى جدار إسمنتي تتحطم عنده كل محاولات الاختراق. لقاء الأمس مع اللجنة السباعية لم يكن سوى لقاء رمزي، فالأطراف دخلت الغرفة وعينها على الضغط الجماهيري، سيما وهي لا تملك صياغة آمنة للتملص من هذه الجلسة أو من استحقاق الوحدة. وأما لقاء الخميس المقبل الذي يعلق عليه البعض آمالا حاسمة، فلن يحمل على الأرجح أي دخان أبيض. هذا الانسداد يعيد بقوة خيار الذهاب بقائمتين، ولكن وفق مقاربة سياسية عقلانية. فإذا كانت القائمة المشتركة هي الأداة، فالأسمى أن تظل الأهداف كرفع نسبة التصويت والتمثيل العربي قيمة لا تستغني عنها الأحزاب. والمنطق يقول إذا تعذر إنقاذ الأداة فعلى الأقل يجب عدم حرق الهدف. لهذا خيار القائمتين يمكنه تحقيق الهدف ذاته بشرط واحد ووحيد، ألا تهدم خصومة المفاوضات علاقات التعاون المستقبلي بين الأحزاب. فهل يملك الرؤساء حكمة إدارة الفشل التكتيكي والانسحاب الآمن من المفاوضات وتحويله إلى نجاح استراتيجي؟ أم أن مربع العجز سيتغلب على الوعي السياسي؟ سنتابع ونرى.
14: ولمتابعة كل ما يتعلق بهذه المساعي، مساعي تشكيل القائمة المشتركة، ينضم إلينا الآن المحلل السياسي والحزبي الأستاذ يوسف سالم. أستاذ يوسف أهلا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
14: هل باعتقادك الأمل ما زال قائما بتشكيل قائمة عربية واحدة مشتركة، طبعا بعد المصاعب والعراقيل التي قيل إنها تواجه كل هذه المساعي للتشكيل تشكيل القائمة؟ جولة أخرى كانت أمس كما استمعنا، رؤساء أحزاب بمشاركة السبعية، بمشاركة رؤساء سلطات محلية، لم تفضي عن أي اختراقة. ما زال هناك أمل أستاذ يوسف، أم أن أمال المجتمع العربي معقول على أوهام؟
1: بطبيعتي أنا إنسان متفائل، وكنت قد حللت واستنتجت وقلت أن القائمة المشتركة سوف تؤلف لا محال، لكن منذ أمس، مساء أمس، أرى أن هناك تغيير في توجه التشكيل القائمة المشتركة، وخصوصا شرط ضمان شبكة أمان لأي حكومة بديلة لحكومة نتنياهو. هذا الأمر يبدو وبتحليلي أن هناك اتفاق مسبق بين الموحدة والأحزاب التي تعتبر نفسها المعارضة البديلة لنتنياهو، أن تنضم القائمة الموحدة إليها بأربع أو خمس أعضاء لضمان شبكة أمان، وهذا الأمر يعني منافي لكل المنطق. وبرأيي أن هذا الأمر هو كما يشتري الإنسان السمك في بحره.
14: باعتقادك أستاذ يوسف، ما الذي يحول دون تشكيل مثل هذه القائمة ما دام هناك يعني توافق بالفترة الأخيرة كما استمعنا على مبدأ التقنية والتعددية؟ ما المشكلة الآن؟
1: يعني هناك في شرط آخر، الأمر السياسي ضمان شبكة أمان لكل حكومة بديلة نتنياهو. طب بأي شروط؟ ما هي مطالبنا؟ بعض الأحزاب مثل التجمع والجبهة والعربية للتغيير تقول أننا نريد ضمان شبكة أمان بعد أن نتفق باتفاق مع الحكومة القادمة على شروط، يعني منها التقدم نحو المساواة ووقف الحرب وغيرها من المطالب، ووقف العنف والجريمة في الوسط العربي وغيرها من مطالب يعني عادلة لمصلحة المجتمع العربي. لكن ماذا جاء لكم؟ بماذا يجيء اليوم؟ يعني تقول الأحزاب قبلنا في التقنية والتعددية، قبلنا الآن يأتي يعني زي من واحد بيسحب أرنب، زي ساحب بيسحب أرنب من قبعة، ولا تأتي اليوم أعطي شبكة أمان للحكومة البديلة؟ طيب بأي شروط؟ ماذا أستطيع أن
14: السؤال هل سيتم مثلا مثل هذه شبكة الأمان في كل الأحوال، أم مثلا في مواضيع معينة التي هي لصالح المجتمع العربي يمكن ذلك ولكن في مواضيع أخرى لا يمكن؟
1: لم يحدد أي أحد ما هي هذه الشروط لضمان شبكة أمان الحكومة بديلة.
14: طب ما هو لازم حاليا يعني يتم الحديث عن كل هذه الأمور والدخول إلى مثل هذه التفاصيل. باعتقادك يعني الموحدة تطرح شروطا صعبة، شروطا تعجيزية أستاذ يوسف، يعني عندما تطالبها بالالتزام بعدم التصويت ضد حكومة تغيير قادمة متوقع أن تكون هي الموحدة جزءا منها، هل هذه شروط تعجيزية تعتبرها الأحزاب الأخرى؟
1: نعم، خاصة لا ليس هناك مقابل. ما هو المقابل أمام ضمان شبكة الأمان؟ فلنتحدث عن ما هي الشروط التي يمكن أن نمنح شبكة أمان لحكومة بديلة لهذه الحكومة الفاشلة والفاشية.
14: طب في حال مثلا إقدام هذه الحكومة التي تتحدث عنها الموحدة على سبيل المثال على خطوات تتعارض والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع العربي، ما الذي يجب أن تفعله هذه الأحزاب الثلاثة في هذه الحالة؟ تدعم الحكومة بكل ثمن؟ هذا السؤال يعني.
1: نعم طبيعي لا تدعم الحكومة بكل ثمن، هناك في خطوط حمراء وهناك ثوابت يجب أن تتفق عليها الأحزاب، والثوابت نابعة من مصلحة الجمهور والمجتمع العربي أولا، والثوابت السياسية الأخرى، إنهاء الاحتلال، منع غطرسة عربدة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هذه أمور هامة جدا لنا كمجتمع عربي، نرى كل يوم هذه الأمور تتفاقم، نرى أن المجتمع الإسرائيلي يذهب إلى التطرف وإلى اليمين أكثر وينكر يعني ينكر حقوق الجمهور العربي ويبعد عن المبادئ الديمقراطية، وهذا الأمر أمر حساس بالنسبة لنا كمجتمع. ويبدو أن من يريد أن يعطي شبكة أمان بتحليل بدون أي ضمان وأي شروط يدفع الثمن في صناديق.
14: نعم على ما يبدو يجب التحدث الآن عن كل هذه الضمانات. يوسف سالم المحلل السياسي والحزبي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
1: أريد أن أعلق، لا لازلنا
14: باختصار لو سمحت. نعم
1: أيوة، نأمل أن يتفق الأربع أحزاب وتقوم القائمة المشتركة لتحقيق آمال الجمهور العربي. شكرا لك.
14: شكرا شكرا لك، صباح الخير. الآن نتحول من هذه المساعي إلى موضوع آخر، إلى إدانة إسرائيل. قرار 5 دول غربية فرض عقوبات على جهات إسرائيلية تقوم حسب رأي هذه الدول بدعم عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
2: وزارة الخارجية في أورشليم القدس أدانت إعلان وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا والنرويج عن فرض عقوبات على شخصيات ومنظمات من اليمين، ومن بينهم الوزير بسلائيل سموتريتش، على خلفية ما وصفوا بتوسع العنف ضد الفلسطينيين في يهود والسامرة. وجاء في بيان وزارة الخارجية أن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا العقوبات المخزية المفروضة على مواطنين إسرائيليين وهيئات ووزير في الحكومة، مؤكدة أن ذلك يمثل محاولة لفرض موقف سياسي بشأن حق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل بذريعة مكافحة العنف. وادعى وزراء خارجية الدول الخمس في بيانهم أن المستوطنين الذين يمارسون العنف يتمتعون بحصانة شبه كاملة وأحيانا بحماية قوات الأمن الإسرائيلية، محذرين من أن دولهم قد تتخذ خطوات إضافية إذا لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل ضد المسؤولين عن أعمال العنف والمحرضين عليه. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه سيحظر على الوزير سموتريتش دخول فرنسا، وأنه ستفرض عقوبات أيضا على 4 من قيادي المستوطنين وعلى 21 مستوطنا عنيفا حسب قوله. من جهة ثانية، قال السفير الفرنسي في إسرائيل فريدريك جورنيه في مقابلة مع راديو هيئة البث الإسرائيلية كان أمس إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العنف في الضفة الغربية، مضيفا أن من يحرض على العنف أو يمنحه دعما سياسيا غير مرحب به في فرنسا. من جانبها أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 6 منظمات إسرائيلية وشخص واحد، تشمل تجميد الأصول وحظر الدخول إلى المملكة. كما أوصت الحكومة في لندن الشركات البريطانية بتجنب التعامل مع المستوطنات غير القانونية. وفي تطور آخر، فتح الإدعاء العام في إيطاليا تحقيقا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير، وبحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء، يشتبه في ضلوع بنغفير في الطريقة التي تم التعامل بها مع الناشطين الأجانب الذين شاركوا في إسطول غزة الشهر الماضي.
14: نتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى مظاهرات الحريديم المتواصلة في أنحاء مختلفة من البلاد احتجاجاً على اعتقال الشبان الذين يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية. ومساء أمس قوات كبيرة من الشرطة في أورشليم القدس فرقت مئات المتظاهرين الحريديم بعد أن قاموا بأعمال مخلة بالنظام العام. ينضم إلينا الآن ليطلعنا على التفاصيل مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد، صباح الخير.
3: صباح الخير سماح. الاحتجاجات المتكررة التي تقف من ورائها جهات متشددة من الحريديم في أنحاء مختلفة من البلاد تتواصل في الآونة الأخيرة بصورة شبه يومية، حيث تتبدل أسباب التظاهر من حين لآخر، فمرة احتجاجا على اعتقال البعض من المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وعفوا مرة أخرى احتجاجا على أعمال البنية التحتية ومشروع السكة الحديدية للقطاع الكهربائي الخفيف في العاصمة، وتارة على اعتقال مجموعة من المشاغبين كما حدث مؤخرا عقب الأحداث التي وقعت بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا نوعم سولبرغ. هذه الاحتجاجات تتسبب بإغلاق طرقات ومحاور رئيسية مركزية وشل حركة السير وتشويش الحياة للألاف من المواطنين ومن السائقين، وهذا ما حدث أمس في ساعات المساء وحتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية في موقعين، الأول في مدينة بيت شمش والثاني في أورشليم القدس. في العاصمة تظاهر المئات من الحريديم احتجاجا على اعتقال العديد من المتظاهرين بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا نوعم سولبرغ، وتم تنظيم هذه الاحتجاجات العنيفة على طريق رقم 1 طريق برليف، وشهدت المنطقة أعمال شغب وإخلال بالنظام العام وسد الطريق أمام حركة السير إلى جانب شل حركة القطار الكهربائي الخفيف. المشاغبون أضرموا النار في حاويات للقمامة وقاموا بدحرجتها باتجاه قوات الشرطة إلى جانب إلقاء الحجارة والأغراض المختلفة على أفراد الشرطة. وأعلن ضابط في الشرطة أن ما يجري في المكان يعد إخلالا بالنظام العام، ووجه عبر مكبرات الصوت نداء للمشاغبين بإخلاء الطرقات، موضحا أنه في حال عدم الاستجابة للتعليمات سيتم استخدام القوة لتفريق هذه الاحتجاجات غير القانونية. دعينا نستمع إليه. سمح
4: أنا رفاق محمود جوانبي تم كراجة مسلمة السيدة كروب بيتي خوكي مصممتها مصدر بتكبير أنا تلخي مشكلة متر ومتوزين اشتمشتها متسلس بطوح للدخين.
3: وهذا ما حدث على أرض الواقع في نهاية المطاف. قامت قوات الشرطة وحرس الحدود باستخدام الوسائل الخاصة لتفريق أعمال الشغب وأبعاد هذه المجموعة من المتظاهرين على المكان، وأعادت فتح الطرقات والمحاور الرئيسية أمام حركة السير إذا ما كان ذلك في أورشليم القدس أو في بيت شمش. اللافت للانتباه هنا سماح، ويعني مرة أخرى على الرغم من أعمال الشغب العنيفة إضرام النار في حاويات وإلقاء الحجارة باتجاه قوات الشرطة وشل حركة السير والقطار الكهربائي الخفيف، إلا أن الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشبوه في هذه الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مدينتي بيت شمش وفي أورشليم القدس. وهذه الصورة تتكرر مرة تلو الأخرى خلال المظاهرات في الشارع اليهودي المتزمت. إليك سمح.
14: شكرا لك مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. الآن نتحول إلى كفر كنا وعودة التوتر هناك، إصابة 3 أشخاص خلال يومين وتجدد نزاع قديم وحرق محلات تجارية. مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني ينضم إلينا الآن مباشرة ليطلعنا على كل التفاصيل المتعلقة بهذا التوتر. أهلا بك تامر، صباح الخير.
5: صباح الخير سماح. نعم بالفعل، إذن بعد أشهر من الهدوء الحذر والهدنة التي نجحت مؤقتا لكبح جماح النزاع بين أطراف متخاصمة في كفر كنا، عاد التوتر اللي يخيم مجددا على البلدة، وعاد معه الرصاص والعنف إلى الواجهة في مشهد أثار القلق كثيرا بين السكان وينذر بانزلاق الأوضاع نحو مرحلة أكثر خطورة. خلال اليومين الآخرين أو الأخيرين شهدت البلدة سلسلة من الأحداث العنيفة شملت إطلاق نار وإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة في جرائم منفصلة، إلى جانب إحراق منازل ومصالح تجارية واستخدام حتى طائرات مسيرة في إلقاء متفجرات في تصعيد خطير عاد إلى الأذهان وشاهد العنف التي عاشتها البلدة في السابق. وقع آخر حوادث إطلاق النار أمس حين وصل ملثم سيرا على الأقدام إلى إحدى المصالح التجارية في البلدة وأطلق وابلا من الرصاص باتجاه المكان، ما أسفر عن إصابة شاب كان متواجدا في الداخل بجروح خطيرة. وقد وثق مواطنون لحظات هروب مطلق النار من المكان وهو يحمل سلاحه ويتنقل بين الناس في الشارع العام في مشهد صادم أثار حالة من الخوف والاستنكار.
14: وأعتقد الشرطة دورية للشرطة كانت في المكان أيضا قريبة من هناك تامر.
5: مثال سمح كانت قريبة بل قريبة جدا ولم تنجح ولم تفلح حتى في اعتقال مطلق الرصاص الذي تسبب بحالة من الخوف والاستنكار بين الأهالي كونه يحمل السلاح في ساعات الذروة مع خروج الطلاب من المدارس. بالفعل يعني سماح كفر كنا في السابق كانت قد شهدت يعني أحد أكبر النزاعات داخل البلدة قبل أن تتدخل شخصيات اجتماعية ورجال دين ووجهاء من البلدة للتوصل إلى هدنة أوقفت دائرة العنف لفترة من الزمن، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن تلك الهدنة أصبحت في يعني أصبحت منهارة وأن النزاع عاد مجددا ليهدد أمن البلدة واستقرارها. وفي ظل هذا التصعيد ترتفع أصوات كثيرة في كفر كنا مطالبة بتدخل عاجل من لجان الصلح والوجهاء ورجال الدين قبل فوات الأوان خشية اتساع دائرة العنف وسقوط المزيد من الضحايا. ويؤكد السكان هناك أن الوضع لا يحتمل ولا تحتمل الأمور مزيدا من إراقة الدماء.
14: مراسلنا تامر زيد الكيلاني شكرا جزيلا لك تامر. ونتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى تقرير مراقب الدولة المنظومة الوطنية للأمن السيبراني

0: تبقى الدولة حول جاهزية الدولة للتعامل مع التهديدات السيبرانية، وفي وقت تؤكد فيها الجهات الرسمية أن الحرب الأخيرة شكلت اختبارا عمليا لقدرة الدفاع داخل الدولة. وفقا للمنظومة الوطنية للأمن السيبراني، فإن إقرار قانون الحماية السيبرانية الوطنية بالقراءة الأولى في الكنيست مؤخرا يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الحماية لدى المؤسسات الحيوية ومزودي الخدمات الرقمية، وتعزيز دور الجهات الحكومية الرقابية في قيادة منظومات الحماية. وتؤكد الجهات المعنية أن الحرب الأخيرة شهدت محاولات متكررة من جهات معادية لتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية، إلى أن النشاط الدفاعي المكثف الذي قادته المنظومة بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء حال دون تحقيق تلك الجهات لأهدافها. وفي معرض ردها على تقرير مراقب الدولة، أوضحت المنظومة أنها تعاملت مع نتائج التقرير بجدية كاملة وأجرت دراسة معمقة لملاحظاته. من جهتها، شددت المنظومة الوطنية للتحول الرقمي على أنها تواصل بصورة منتظمة ومهنية تعزيز جاهزية الوزارات والهيئات الحكومية لمواجهة مختلف السيناريوهات، سواء في الأوقات الاعتيادية أو خلال حالات الطوارئ والحرب. وأشارت إلى أنها تقود برامج الوقاية والتدريب ورفع الجاهزية. كما أكدت المنظومة أن القطاع الحكومي الخاضع لمسؤولياتها يحظى بمتابعة مستمرة وإدارة مهنية متواصلة، مشيرة إلى أن أي ملاحظات أو استنتاجات قد لا تعكس من وجهة نظرها كامل حجم الأنشطة والإجراءات التي نفذت خلال السنوات الأخيرة، ستتم مراجعتها وعرضها من جديد أمام الجهات المختصة.
1: جولة الصباح والتقارير مستمرة، ونتحول الآن إلى الخطة الجديدة التي تهدف إلى تشجيع معلمين مهنيين على الانتقال للعيش والعمل في منطقة غلاف غزة عن طريق منح حوافز مالية ومزايا أخرى. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون التعليمية وسام جبارة.
2: مديرية تكوما لإعادة إعمار وتنمية وتأهيل منطقة غلاف غزة تعلن بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التعليم عن خطة جديدة لتشجيع المعلمين والأخصائيين النفسيين على العمل والاستقرار في منطقة النقب الغربي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجهاز التعليمي في المنطقة إثر تداعيات الحرب والأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة. وبموجب الخطة سيحصل المعلمون والأخصائيون النفسيون الجدد الذين ينتقلون للعمل في المنطقة سيحصلون على منح مالية تصل إلى 72 ألف شيكل، وذلك شريطة أن يعملوا في مجالات تعاني من نقص في الكوادر مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية وعلوم الحاسوب والفيزياء والأحياء والكيمياء والتخصصات التكنولوجية والمهن العلاجية، إضافة إلى رياض الأطفال والإرشاد التربوي. كما سيتم النظر في طلبات استثنائية للحصول على هذه المنح المالية، وتبلغ ميزانية البرنامج 30 مليون شيكل، وسيتم تطبيق هذا البرنامج خلال العامين الدراسيين المقبلين 2026 و2027 و2028. وإلى جانب ذلك، ستفعل مديرية كوما مسارا إضافيا للحوافز بقيمة تصل إلى 24 مليون شيكل، ويشمل منحا شهرية بقيمة 1000 شيكل للمعلمين ومربيات الأطفال الذين يقودون مبادرات تربوية مميزة طوال العام الدراسي. وزير التعليم يوف كيش تحدث عن أهمية هذه الخطة التي تجمع بين عدة أهداف، إذ تعود بالنفع على المعلمين الذين يرغبون في تأدية رسالة تعليمية سامية من منطلق مبادئ الصهيونية. إن هذه الخطة تشكل فرصة حقيقية للمعلمين من أجل التقدم والحصول على مزايا وحوافز مالية خاصة، يقول الوزير يوف كيش.
3: גם מקבלים שכר יותר משמעותי, גם מגיעים למקום שיש בו שליחות וציונות. יצאנו בתוכנית מאוד משמעותית, יחד עם תקומה, העלאת שכר דרמטית למורים, אנשי הוראה בכלל, שיבואו ויגיעו לעוטף, זה בידיים שלכם, תצליחו.
2: من جانبه قال رئيس مديرية كوما السيدة فياد فريدمان إن البرنامج يستهدف استقطاب كوادر تعليمية عالية الجودة إلى المنطقة وتشجيع هذه الكوادر على الاستقرار في البلدات والقرى في

0: إلى في غزة وضمان وجود جهاز تعليمي قوي ومستقر ومهني.
1: ومن شؤون التعليم نتحول الآن إلى نتائج بحث لافت عكفت عليه مؤسسة بتيرم، ويظهر علاقة مباشرة بين التوتر والضغط النفسي الذي يعاني منه الأهل في حالة الحرب وبين ارتفاع وفيات الأطفال. للحديث عن هذا البحث أكثر تنضم إلينا مباشرة سفيرة بتيرم في طرعان أفيفا سلامة. أفيفا أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح النور لك وللمستمعين الكرام.
1: أهلا بك، أطلعينا أكثر على تفاصيل طبعا هذه النتائج وهذه العلاقة، يعني علاقة جدا مقلقة، يعني ضغط نفسي عند الأهالي ممكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة وفيات الأطفال، أطلعينا أكثر على التفاصيل.
2: الكشف اللي أجرته مؤسسة بتيرم بهاي السنة الحالية بأولها وتبين انه دائما في حال بتصير في حاله مباشره بين حاله التوتر والضغط النفسي اللي عاشها الاهالي عشيه الحرب مع ايران قبل ايام معدوده. بين الارتفاع حاد في وفيات الاطفال الناتجه عن الاصابات والحوادث غير متعمده، 15 طفل في كانون الثاني، 8 اطفال في شهر شباط، ويعتبر هذا العدد من الأعلى مقارنة بالفترة نفسها في سنوات سابقة باستثناء سنة 2014 من حيث وفيات الأطفال. وأوضحت بتيرم أن الأجواء المشحونة من قلق وضغط نفسي ومتابعة مكثفة للأخبار التي سبقت اندلاع الحرب خلقت حالة أشبه بروتين طوارئ مسبق، مما أدى إلى
1: يعني فضل. للمطلع على كل نتائج هذا البحث يرى أيضا يعني للأسف الأطفال العرب شكلوا 43% من إجمالي الوفيات لدى الأطفال، رغم أن نسبتهم ككل تتعدى 24% من شريحة الأطفال في البلاد. لماذا النسبة لدى الأطفال العرب أكبر باعتقادكم في بتيرم؟
2: أول إشي إحنا عنا المشكلة أكتر بمنطقة الأجواء العربية هي البنية التحتية اللي هي مش مؤهلة بالمرة، ميزانيات فيش خاصة لتحسين التخطيط وتهيئ الشوارع، أنه أغلب اللي هن لاقوا حتفهم بالوفاة هن كانوا من المشاة والمشاهن كمان كان في من أطفال اللي هن من جيل 0-4 أكتر إشي، والجيل اللي هو من 10-14 سنة هدول تقريبا أكتر إشي اللي هن شكلوا من العرب، بينما بالمجتمع اليهودي المتدين كمان 60% من الوفيات بحوادث طرق. وكل هذا بيظهر
1: عدا حوادث الطرق عن أي إصابات تحدثتم أيضا في هذا البحث؟
2: عن أغلب الإصابات اللي حوادث الطرق والمباشرة في المشاة، عدم خطوط المشاة، الطريقة اللي الأهل بفوتوا فيها لما الأهل بفوتوا في روتين هذا الطوارئ اللي من بيكون فيه وفيات قوية، تصفح سوداوي للأخبار كل الوقت الأهل موجودين، هذا التصفح السوداوي لحاله
1: نعم
2: بكفي انه يعمل تحفيز للضغط والقلق بحد ذاته. هذا التوتر بسبب في خلق عبء ادراكي ومعرفي ثقيل لدى الاهل والمربين، بيؤدي بحاله ستريس وعدم تركيز، بصير الاهل هني حاضرين جسديا بس هني مش عائلهن مستنزف ومستغرق في الامور الامنيه اللي بيدير
1: طبعا تركيزهم في امور اخرى.
2: هذا الشيء
1: نعم هذا واضح. أستاذة أفيفا يعني نشكرك جدا، هذه العلاقة جدا خطيرة وبحث هام جدا. سفيرة بتيرم في طرعان نشكرك جزيلا على هذا الحديث، شكرا لك.
2: أهلا فيك.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: مونديال 2026، وزميل مفدنا إلى هذا المونديال خالد دراوشي ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك خالد. طبعا الاستعدادات على قدم وساق، و38 ساعة على الانطلاقة، هناك انطلاقة كأس 2026. أهلا بك خالد، صباح الخير.
4: أهلا سامح، صباح الخير لك ولجميع المستمعين. إذا كما قلت، يعني الاستعدادات هنا في المكسيك يعني بالكاد لا تهدأ، خاصة من الجماهير المكسيكية. هذا الأمر الذي يعني لفت انتباهي سماح الحديث، يعني حتى الحوانيت التي تبيع كل مستلزمات كرة القدم حولت كل شيء لمنتخب المكسيك، وكل شيء بات جاهز. الجماهير المكسيكية تريد المجيء بكثرة إلى هذا الملعب من أجل حضور المباراة الافتتاحية، إضافة إلى تشجيع المنتخب المكسيكي الذي سيبدأ في المباراة الافتتاحية ضد جنوب أفريقيا. الأجواء هنا جدا أجواء مونديالية بالكاد لا ترينا أمر عادي، كل الأمور لا تخلو من منظر المونديال أو حتى الشارع. هنا الناس تنطق كرة القدم،
1: نعم،
4: وهنا الناس تعيش هذه الأجواء على أمل أن تستمر هذه الأجواء بشكل طبيعي واحتفالي.
1: مفدنا إلى المكسيك خالد دراوشي، شكرا جزيلا لك خالد. وبقية الأخبار الرياضية مع الزميل أحمد عويسات.
5: فاز الليلة الماضية هابوال تل أفيف خارجيا على هابوال أورشليم القدس بنتيجة 88 نقطة مقابل 84 نقطة ضمن ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا لكرة السلة. وكانت قد حكمت محكمة اتحاد كرة السلة على إعادة المباراة الأولى التي توقفت بسبب الصواريخ الإيرانية، بينما يستضيف هابوال حلون الليلة الساعة 9 مكابي تل أفيف، وكان مكابي قد فاز بالمباراة الأولى.
6: هابوال تل أفيف
5: من أخبار الصفقات الصيفية لفرق كرة القدم المحلية تحضيرا للموسم المقبل، تعقدت إدارة فريق الدرجة الأولى هابوعل الملفحم مع المدرب تومر كاشتن. وبالدرجة العليا انتقل اللاعب يزن نصار من هابوعل تل أفيف لهابوعل بتحتيكفا. ومدد فريق الدرجة الممتازة نادي الرياضي كفر قاسم عقد لاعب قط الوسط الغاني جود فريد للموسم القادم. عالميا، من أهم نتائج المنتخبات التي سجلت فجر اليوم تحضيرا للمونديال الذي سينطلق غدا في المكسيك، تعادل سلبيا منتخبا السعودية والسنغال، وخسرت العراق أمام فنزويلا بهدفين دون رد، بينما هزمت الأرجنتين أيسلندا بثلاثية نظيفة حملت توقيع باركو تياغو والبديل ليونيل ميسي من ضربة جزاء.
1: وبالرياضة مستمعين نكون قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رفقكم هذا الصباح: يعقوب عزرة، أحمد عويسات، روني ناور، وسماح حسنين بكري. تحية وبأمان الله.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا ابو الورد.
5: ديكولاين
6: احسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدي. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: عناوين الساعة، أهلا بكم. تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، نائب الرئيس الأمريكي متفائل حيال إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع طهران. جيش الدفاع يواصل مهاجمة حزب الله في جنوب لبنان. تفجير مصلحة تجارية في كريات أتا على خلفية جنائية. والحرارة تبقى اليوم وغدا دون تغير يذكر.
2: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. قال مصدر أمريكي لقناة CBS إن جيش الولايات المتحدة أغار على 20 هدفا في إيران الليلة الماضية ردا على إسقاط المروحية أمس الأول، وتمت مهاجمة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية حول مضيق هرمز. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استكملت عمليات الرد على الهجمات الأمريكية وأنها جاهزة للتصدي لأي عدوان. وهاجمت القوات الإيرانية بصواريخ ومسيرات قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم أن الرئيس ترامب كان يعتقد في البداية أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تهاجم إيران ردا على إسقاط مروحية الأباتشي في مضيق هرمز، لكنه اقتنع لاحقا بعد أن أوصى وزير الدفاع بيت أجست ورئيس هيئة الأركان دانكن بتنفيذ الهجوم. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو بعد الهجمات الأمريكية. أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران سيمنع طموحاتها النووية. وفي مقابلة مع قناة CBS الليلة الماضية أوضح أن الهدف هو خلق آلية مراقبة ستصمد عشرات السنين للمدى البعيد وليس فقط حتى انتهاء ولاية إدارة ترامب. وشدد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ونحن مقتربون من تحقيق هذا الهدف. اعتبر نائب رئيس البرلمان في بيروت إلياس بوصعب أن لبنان أصبح جزءا من الأزمة الإقليمية الدائرة في المنطقة رغم عدم اختياره لذلك. وأشار إلى أن التطورات الحالية تؤكد ارتباط الساحة اللبنانية بمسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وردت تصريحات بوصعب في مقابلة مع موقع العربية. جاء من جيش الدفاع أنه واصل خلال الساعات 24 الماضية مهاجمة أهداف إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي مدينة صور تم قصف 6 بنى تحتية للمنظمة، منها موقع لإطلاق مسيرات مفخخة. أورد نبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. يرجح جيش الدفاع أن الإرهابي المسلح الذي تسلل أمس إلى منطقة إصبع الجليل وتم تصفيته خطط للتسلل إلى إحدى البلدات في المنطقة الحدودية. ودلت التحقيقات الأولية أن الإرهابي اختبأ في أحد مواقع الحراسة المهجورة التابعة للجيش وتم تصفيته بعد شروعه بإطلاق النار على الجنود. وأشارت التحقيقات إلى أنه كان يرتدي لباسا عسكريا وكان مسلحا بمسدس وسكين. في مدينة كريات أتا قرب حيفا وقع انفجار قوي داخل مصلحة تجارية ولحقت أضرار جسيمة في المكان وفي المحلات التجارية المجاورة ولم تقع إصابات. وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث جنائية وأنها مستمرة في التحقيق فيه.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم في 9 بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
9: أمريكا ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
11: وإنت شو حلمك يا عباس؟
12: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
2: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
10: وإحنا
9: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
11: لأكبر المباريات
10: في التلفزيون والراديو
9: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
11: مع كل الأحداث
9: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.
13: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

في الأيام الاعتيادية أو السنوات العادية في مثل هذا اليوم قبل افتتاح دورة مباريات كرة القدم العالمية المونديال، العجأة كبيرة، الكل يستعد لليالي الجميلة ويعد العدة من شاشة تلفزيون ومكسرات وتقسيم الأعداد ما بين الأصدقاء وما بين البيت والمقاهي والمطاعم. الجميع يستعد لكي تكون أجواء مميزة ومفرحة. هذه المرة يأتي علينا المونديال والأوضاع ليست في أحسن حال. موضوع الحرب عمليا ما بين نعم أو لا، ما بين ليالي من الصواريخ وصافرات الإنذار وليال أخرى هادئة، وأيضا المجتمع العربي الذي يعاني من الجريمة والعنف جريمة تلو الأخرى. ربما وهذا ما نأمله أنه في أيام المونديال سوف يكون هدوء في المنطقة على كافة الأصعدة، أولا من الناحية الإقليمية الدولية الأمنية العسكرية، لا نريد حروبا، نحن نريد مباريات كرة قدم، وأيضا على الصعيد الداخلي لمجتمعنا العربي. نأمل ونتمنى أن يكون هؤلاء الذين ينشغلون طوال العام بالطخ والقتل وإلقاء القنابل وحرق السيارات والاعتداء على البيوت والممتلكات والأشخاص، ربما هذه المرة وابتداء من يوم غد مع افتتاح المونديال أن ينشغلوا بالأمور الجميلة، أن ينشغلوا بلوائح المباريات، مين مع مين، مين ضد مين، بالملابس، بالأجواء الحلوة التي ستنقلها لنا شاشات التلفزيون. ربما ينشغلون كما ننشغل نحن بالرياضة وليس بالجرائم والقتل. هذه هي أمنية أتمنى أن تتحقق.

0: جئنا إليكم برنامج على الأجندة وعلى مدى ساعتين. الطاقم تنتج هذا البرنامج مع نادية أسمر مارون، ينقلنا إلى الراديو المصور أحمد عويسات، درور روتشتين يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق. أرحب في بداية هذا البرنامج بضيفي الأول الدكتور موشي العاد، وهو كولونيل احتياط أكاديمي ومحاضر في كلية الجليل الغربي، وأيضا خبير ومحلل في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور موشي العاد، تحياتي.
1: تحياتي لكم جميعا.
0: قبل ما نبدأ نحكي عن السياسة والأمن وذكريات الحروب، إيش مع المونديال دكتور موشي العاد؟ أنت من المتابعين؟
1: بلا، أنا متابع، أنا لعبت فوتبول كنت صغير.
0: والله.
1: ومين
0: فريقك المفضل هلأ بالمونديال اللي رح يبدأ بكرة؟
1: أول شيء هنا في إسرائيل مكابي حيفا، ولكن في المونديال أعتقد منتخب ألمانيا، بحب
0: والله. فإذا رح أتابع على عشان أشوف إنه هذيك الليلة أنت زعلان ولا فرحان. يا ريت كل أيامنا دكتور موشي العاد تكون انشغال بمباريات كرة قدم، بمونديال، بأشياء حلوة، ولكن مع الأسف إحنا في هاي الفترة ننشغل في الحروب. بداية، كيف بتشوف اليوم الوضع الأمني مع التطورات الأخيرة؟ يعني إسرائيل وإيران، ثم بيجي ترامب وبقولهم لا أنتوا التنين اهدوا، ما بدناش حرب. ولكن هذه الليلة أيضا ما كانتش هادئة، وبالذات مع التدخل لدول أخرى. كيف تقرأ صورة الوضع الأمني العسكري في هذه المنطقة دكتور موشي العاد؟
1: نبدأ مع أمريكا. أعتقد أن السيد دونالد ترامب لا يريد حربا ولا يريد أي تشويش في هذا الشعب. عنده عدة مناسبات، حكينا عن المونديال، هناك أيضا يوم عيد ميلاده 14 يوليو، وفي قبلها عيد ميلاد الولايات المتحدة في 4 يوليو.
0: صحيح.
1: وطبعا الانتخابات بعيدة شوي، ولكن هذا كمان بيأثر. فلذلك أعتقد أن خاصة في هذه الفترة، أعتقد أن ترامب يعمل يبذل كل جهده عشان الأمور تهدى. وهذا، وأنا هنا أنا جاي إلى نص المعادلة الثانية، وهذا سوف يؤدي إلى فرض قيود قوية جدا، قوية جدا، يمكن دون مسبوق. يعني مسبوقة على إسرائيل. وعشان هيك يجب أن نكون قادرين، لأنه إسرائيل لم تسمح حتى في فترة المونديال أو الأعياد تبع أمريكا، أن نحن مثلا نستوعب العنف اللبناني، الإيراني، القبطي، ولا نرد. هذا أعتقد هنا أنا شايف المشكلة التي يمكن تؤثر على حياتنا في الشهر القادم.
0: ومن خلال خبرتك دكتور موشي العاد، بالنسبة للوضع أمام حزب الله، إيش الحل؟
1: هنا أحد المشاكل الأكبر، المشاكل في المنطقة. لماذا؟ بل الشعب الإسرائيلي يريد سلام مع الشعب اللبناني، وكذلك الشعب اللبناني أعتقد عدة مرات عبر عن رغبته بتطبيع العلاقات مع الشعب الإسرائيلي. قبل كم يوم أنا سمعت بات من بيروت، كان واحد والله نريد أن ننزل في تل أبيب ونشرب كاس ويسكي.
0: نعم. شاهدت هذا كمان بالسوشيال، كان منشور.
1: مزبوط. أنا قلت يعني إذا أحسن أن نفضل تبعتوا لهون وفود أكاديمية وليس فقط بس الويسكي. على كل أعتقد أن الكل يتجاهلوا، غير إسرائيل طبعا، الفيل اللي موجود في الغرفة، وهي طبعا حزب الله. دون نزع سلاح حزب الله دون تفكيك هذه المنظمة دون إزالة هذا الشعر لا يكون هنا سلام. وهذا يعرفه اللبنانيون ويعرفه يعني في إسرائيل ودول أوروبا وأمريكا. كيف يريدوا أن يحلوا هذه المشكلة؟ لا أعرف. أنا رأيي أن في برنامج عند جوزيف عون الرئيس اللبناني وهذا البرنامج يقول كذلك، إسرائيل تنسحب من المنطقة، الجيش اللبناني يعني ينزل حتى الشريط الحدودي، وبنفس الوقت لبنان كحكومة برعاية أمريكية وأوروبية يعني تشرف على نازع سلاح حزب الله. قلت لي تمام باستثناء شيء واحد، ما في موافقة من حزب الله. وحزب الله أعلنوا إذا مرات إذا حدا من الحكومة اللبنانية استطيع أن يقوم حتى بكلاشين واحد كلاشينكوف واحد فهذا سيؤدي إلى لا سمح الله إلى حروب أهلية. نحن أمام مشكلة كبيرة معضلة كبيرة لأنه نريد السلام ولكن ليس في كل ساعة يعني إحنا والثمن لأن يعني اليوم لبنان لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة والعنصر الوحيد في المنطقة هو إسرائيل الذي يستطيع أن أقل شيء يبعد حزب الله من الحدود الإسرائيلية. وأعتقد أن يجب أن نرى خلال بعد هذا الشهر كيف ستحال هذه القضية.
0: تمام. الآن نريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى، ذكرى حرب الأيام الستة. عمليا إيش بتذكر من هاي الحرب دكتور موشى العاد والمفاجأة اللي كانت في أعقاب هذه الحرب؟
1: بلى يعني أكبر انتصار إسرائيلي منذ تأسيس الدولة بلا شك. أنا الدكتور تبعي كتبت عن السنوات اللي بعد هذه الحرب، أعتقد أن كانت مفاجأة كبيرة لكل العالم العربي خلال 6 ساعات يعني ما دانش ولا طائرة واحدة من سلاح الجو للدول العربية. خلال 6 أيام وصلنا إلى قريب لدمشق وكل ضفة الغربية والسيناء يعني، وبعدين بدأ يعني المحادثات عن انسحاب مقابل السلام وللأسف الشديد يعني هذا فشل. ليش فشل؟ لأنه السيد إشكول اللي كان وقتها رئيس الحكومة كان أنا بعرف أنه كان رغبة يعني كان له رغبة بإعادة كل المناطق إلى العرب. هو كان خائف من التوازن الديموغرافي ومن وجود سكان غير يهود في دولة يهودية، وقالها بشكل واضح إن لا نريد إضافة عن وقتها كان 500,000 شخص، ونريد أن نعيد هذه المناطق إلى العرب. ولكن لا عبد الناصر ولا المجموعة التريو اللي كان وقتها في سوريا، ما كانش وقت أسد يعني كان في 67، وطبعا لا الملك حسين رفضوا أي اقتراح إسرائيلي بخصوص يعني حال هذه القضية والحق عليهم يعني ليس فقط على إسرائيل. لما بيسألوا ليش إسرائيل حافظت عن ما يسمى بالمناطق المحتلة، فأقول الحق على الجانبين ليس فقط على إسرائيل، لأن الدول العرب طلبوا المناطق دون أي مقابل. إسرائيل طلبت سلام معاهدة سلام كاملة ورفضوا، وطبعا هذا تأجل
0: ووصلنا إلى الوضع اللي إحنا فيه اليوم دكتور موشى العاد، والأمور كتير تعقدت. يعني إن كانت أمام مصر حلت القضية بإبرام سلام وإرجاع شرم وحتى آخر حبة رمل من طابة، ومنتذكر يعني قديش السادات كان مصمم وبالآخر رجعوا كل الأراضي، ولكن بالنسبة لي قطاع غزة، بالنسبة لمناطق الضفة الغربية، بالنسبة لهضبة الجولان، الأمور الآن ازدادت تعقيدا، خصوصا في مناطق الضفة الغربية بوجود هذا العدد الكبير من المستوطنات، وأيضا ما تشهده هذه المناطق من عمليا اعتداءات ومن مواجهات. فإذا هل اليوم في أي طريقة لحل القضية الفلسطينية، الوصول إلى حل هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإيش رح يكون وضع هاي المناطق دكتور موشي العاد؟
1: أتوجه إلى إلى المبادرة العربية التي كانت سابقا المبادرة السعودية. تقول هذه المبادرة أن كل الدول العربية والإسلامية في العالم يعني تفتح مفارقة بإسرائيل، يعني سلام كامل، تطبيق العلاقات بشكل كامل مع كل الدول العربية والإسلامية، يعني شيء مش معقول وكل نحلم عنها. ولكن مقابل هذا إسرائيل يجب أن تنسحب من الضفة الغربية كلها، من القدس، من الجولان، ويعني هذا ومن ثلاث أماكن. أنا سائل اليوم يعني من يستطيع أن يضمن حتى لو كانت حكومة غير حكومة يمنية، يعني حكومة إيزنكوت وبينت، من اليوم يستطيع أن ينسحب من القدس أو من الجولان من الضفة الغربية؟ هناك يعني موافقة، إذا نقول بالتبادل مناطق يعني أسهل شيء الضفة الغربية. ولكن إذا السعوديين، لأنهم أصحاب المبادرة، يريدون ويطلبون انسحاب كامل من الهدبة، من الجولان ومن القدس، هذا يعكر طول الفكرة. فلذلك أعتقد أن لازم نحتاج إلى أكثر مرونة شوي وتنازلات شوي من الدول العربية ومن دولة إسرائيل. طبعا يجب أن يكون هناك زعامة جديدة التي لا تخشى من اتخاذ قرارات سياسية صعبة زي كان في أيام بيجين وسادات، وهذا يمكن يحل المشكلة. ولكن حتى هذا الحين نحن بعدنا نعيش أزمة بعد أزمة بعد أزمة. وكل هذه الأزمات بعد كمان لازم تنحل قبل نوصل إلى القضايا المناطقية.
0: الدكتور موشي العاد، الكولونيل احتياط، وأيضا أكاديمي وباحث محاضر في كلية الجليل الغربي وخبير في شؤون الشرق الأوسط أيضا. بتعرف هيك لما نتطلع على تداعيات هذه الحرب اللي كانت حرب الأيام الستة، فعمليا منشوف أنه تداعياتها ما زالت لحد هذا اليوم دكتور العاد، ولكن مش شايفين وين المخرج إلى إشي، لأفق إيجابي، لأفق يأتي بسلام في هذه المنطقة. فنتأمل أنه المنطقة بالآخر تصير باتجاه إبرام اتفاقية سلام وليس المزيد من الحروب. هذا اللي منتمناه دكتور العاد.
1: أنا دائما أقول التفاؤل عندك يعني ما في زي كل العالم.
0: إيش بدي أعمل؟ يعني ما فيش أمامنا خيار آخر غير إنه نتعمل ونتفائل دكتور موشي.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. شكرا دكتور إلعاد، طاب يومك، تحياتي.
1: شكرا لك.
0: هلا فيك. هلا.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
4: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
5: استعدوا لأجواء جنوني.
4: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
6: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
4: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: نتابع وإياكم برنامج على الأجندة، المزيد من المقابلات والحوارات حول شتى المواضيع. والآن نريد أن نفتح الملف المؤلم والمؤسف، ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي. راوية حندقلو، مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، أهلا بك راوية، تحياتي.
11: أهلا أهلا إيمان، صباح الخير.
0: صورة الوضع يا راوية؟
11: يعني مؤسف أن نتحدث، رغم الأمل اللي معاك إيمان ودايما بتجيبيه بصوتك وبتنهي فيه مقابلات، إلا أنه وبحبه وبحب أحافظ عليه، أنه للأسف وضعنا جدا صعب. نحن نتحدث يعني منذ بداية السنة على 128 قتيل وقتيلة، بنحكي على 6 أطفال ضمنهم، نحكي على 10 نساء. ولكن دائما أقول والأصعب أيضا أنه نتحدث أنه تقريبا 70% من هؤلاء القتلى والقتيلات هم جيل 18-40، اللي هي جيل الشباب تبعنا. لكن ما وراء الأرقام هناك يعني مجتمع كامل، وجميعنا نشعر يعني من يعيش بالمجتمع ببلدات المجتمع العربي بالذات، ولكن ليس فقط بعدم شعور الأمان. نتحدث عن العديد من الجرحى، نتحدث عن أطفال يعني أصبحوا يعتادون المشهد. فيعني فقط يوم أمس إيمان هيك قصة يعني جدا محزنة كانت بالنسبة لي، كتبت أحد الأمهات هيك بوست على الوسائل التواصل الاجتماعي، ما تمنع الأولاد يلعبوا هاي الألعاب اللي فيها عنف، لأنه بسببها أولادي شافوا حالة إطلاق نار قدامهن وما تم يعني ما وكأنه اعتادوا المشهد
0: ما تعثروا يعني وما خافوا. قديش
11: ما خافوا،
0: قديش صعب إنه نسمع هذا التعبير يا راوية.
11: صحيح.
0: بس تعرفي راوية، يعني إحنا ليش كمان منحاول نتمسك بالأمل؟ لأنه أنا بخاف على أبناء شعبنا إنه من كتر اليأس يستسلموا للجريمة أو يهاجروا. عم نسمع اليوم صار في يعني كتار صرتي تسمع اللي بقولك أنا بديش أضلني في هاي البلد. تخيلي ما أخطروا إنه أحسن شبابنا يختاروا إنه يهاجروا إلى خارج البلاد. إيش بتقترحوا يا راوية؟ يعني عم بحاول يعني أدور
11: قبل
0: عقليات
11: قبل
0: والله
11: راوية،
0: يعني مقابلات ومقالات ومؤتمرات وجلسات في الكنيسة وندوات ومظاهرات ومسيرات. إيش ضل راوية حندقله؟
11: يعني اولا اللي حكيتيه هو جمله في صلب الموضوع ايمان، الموضوع انه كل موضوع تطبيع مع حاله الجريمه اللي احنا موجودين فيها هو اخطر شيء. وهذا بيقول انه احنا كانه استسلمنا، وكانه هذا يعني هذا قدرنا وهذا نصيبنا نعيش تحت الجريمه والعنف، وانه هذا المشهد الذي اعتاده اولادنا واحنا اعتدناه. فهاي النقطه هي بعيني يعني نقطه من اخطر النقاط ومن اخطر الوضعيات اللي ممكن احنا نوصلها. هاي من جهه. وسؤال ماذا نعمل، يعني هذا السؤال اللي دائما لما بيجي ماذا نعمل، كانه طيب ما احنا عملنا اللي علينا. لا احنا ما عملنا بعد اللي علينا، يعني مهم نحكي هيك. اولا يعني ما نقدر نفصل حالة الجريمة والعنف عن أسميه الإيكو سيستم السياسي العام اللي إحنا منعيش فيه. يعني إحنا بآخر 3-4 سنوات بالذات نحن بتدهور تام بوضع وتصعيد تام، يعني قوة الجريمة المنظمة، تغلغلها، التحريض ضدنا بسبب الجريمة والعنف، تقليص الميزانيات. هذا له علاقة بمين هي الحكومة اللي موجودة اليوم. وبفكر بشكل مباشر وغير مباشر بقول إذا بدنا يكون في عنا نوع من الأمل، يعني تعالوا نقول إنه على الأقل نخرج الدور بالمحل التغيير السياسي والتأثير. هاي الجانب الأول. الجانب الآخر هو دورنا اللي بعدنا ما استنفذنا بكل موضوع المظاهرات والضغط. المظاهرات هي مش بس عشان نضغط على الحكومة، على الأقل أمام أنفسنا إنه إحنا عم نطلع وعم نكسر حاجز الصمت بشكل يومي. فموضوع المظاهرات هو موضوع له رمزية، مش بس رمزية ده أسميه النضال أمام الحكومة، هو رمزيتنا بنضالنا أمام يعني أكثر أمر ده أسميه قاتل ومفكك لوجودنا. إحنا وجودنا مهدد بسبب الجريمة والعنف. موضوع الهجرة اللي أنت كمان حكيتي عنه إيمان هو موضوع كثير مهم اللي فيه الهجرة الخارجية، اللي يعني إحنا بنشوف الناس المليحة، أسميها المليحة اقتصاديا واجتماعيا وعندها الامتياز إنها تقدر تطلع، هي بتطلع. بس في هناك هجرة أخرى هي تفريغ بلداتنا العربية، لأنه العائلات اللي شوي عندها القدرة عم بتحاول تحمي حالها وولادها عم بتطلع على البلدات اليهودية. فهناك تفريغ بطيء، وحتى لو إحنا مش شايفين يعني ترند أسميه اتجاه كثير بأرقام كبيرة، لكن هناك نوع من الاتجاه البطيء نحو تفريغ بلداتنا من الناس اللي احنا بنفتخر فيها. بنكتب كلنا بوست لما يتخرج الدكتور والمهندس والمحامي والمتعلمين، وبصفي هناك هاي تحويل بلداتنا إلى سلامز أسميها باللغة، زي ما في بالبرازيل الفابيلوت. بس لكن نعرف إنه في دور كمان لنرجع لموضوع الأدوار. هناك أن نكون أيضا جاهزين للحكومة الجاي، هاي شيء، ولكن المجتمع المدني يعني وإلاف، وهناك مؤسسات أخرى يعني تقوم بأول إشي طرح الموضوع إعلاميا، هذا مهم ولازم نضلنا فيه. كل موضوع اللي حكيت عنه يعني الطرح القضية، ولكن إيجاد الحلول وهذا ما نقوم به بإلاف، هو ليست محاربة الجريمة المنظمة، لأننا يعني لا دولة ولا بوليس ولا عنا القدرة السلاحية، ولكن هي يعني محاولة إيجاد الحلول ودعم ويعني إحنا التركيز تبعنا هو على ضحايا الجريمة. فنحن نتحدث عن شريحة كاملة لا يتم الالتفات لإلها، استنفاذ حقوقها وإلى آخره، فنضعها على سلم الأولويات، وتعزيز دور السلطات المحلية. هناك الكثير مما نعمل، ولكن علينا أن نفهم تماما للملخص إيمان أن العمل عليه أن يكون متوازي بكل المسارات، ويعني توحيد الجهود بهذا المجال.
0: راوية حندقلو مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، شكرا لك راوية، تحياتي. شكرا
11: شكرا شكرا، ونضلنا متمسكين بالأمل، الأمن والأمل مجتمعنا.
0: شكرا جزيلا لك راوية حندقلو. من هنا نود أن نتابع مع ضيفنا التالي للحديث معه عن عدة أمور وقضايا. ضيفي هو البروفيسور أمل جمال، الباحث والمحاضر الكبير في جامعة تل أفيف، وطبعا من خلال عدة منابر وإصدارات سنتحدث عنها معه. صباح الخير بروفيسور أمل، تحياتي.
12: صباح الخير أختي إيمان، لك المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. قبل ما نخوض في المواضيع السياسية جيوسياسية، بهمني أسمع منك كلمة عن موضوع الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، لأنه مثل ما قالت ضيفتي السابقة المحامية راوية حندقلو، يعني مفروض أنه صوتنا يكون موحد كمجتمع على كافة أطيافه، كل واحد في موقعه لرفض هذا العنف. بروفيسور أمل، هل لك ما تقوله؟
12: اولا يعني اللي حكته الاخت يعني في مكانه، يجب الاخذ بعين الاعتبار انه هذا العنف عنف بدي اسميه عنف بنيوي. ما يسبب النظريات السياسيه عنف بنيوي، يعني هو يتعلق ليس بسلوك فردي هذا واخر، وانما يتعلق ببنيه اقتصاديه سياسيه متشابكه تؤدي الى هذا الحال من العنف. مصادر العنف معروفه، يعني واضح جدا بانه هناك تنافس اقتصادي قوي جدا ونفوذ، يعني صراع على النفوذ والتمسك بمصادر دخل تلك أو أخرى في هذا المجتمع. وهناك عصابات طبعا تقوم بهذا العمل التنافسي، مستعملة كل الآليات المتاحة لها لكي تحصل على ما تريد. من جهة أخرى هناك تعاون أيضا بنيوي، يعني لا يتعلق بهذا الوزير أو آخر، يتعلق بتوجه الدولة حول هذا الموضوع. واضح بأنه عدم تدخل الشرطة بشكل كافي، عدم تدخل الدولة، سميها الدولة ليس فقط الشرطة وإنما كل أجهزة الأمن الإسرائيلية، يعني تؤدي إلى فسح المجال للصراع الذي تحدثت عنه. وهذا يعني هذا التعاون الغير معلن حسب اعتقادي هو المشكلة الأساسية.
0: تمام نعم هذا في منحى الجريمة والعنف. دعني أخذك أيضا إلى منحى آخر، ذكرى حرب الأيام الستة، النكسة بالنسبة للدول العربية. والآن يعني عندما نستذكر هذا الحدث نحاول أن نرى ونقارن أين نحن اليوم، ما هو الواقع بمنظور اليوم. بروفيسور أمل جمال، إن كان الأمر مع مصر هناك معاهدة سلام، مع الأردن هناك معاهدة سلام، ولكن لا يمكن أن ننسى أن الوضع ما زال مشتعل. إذا أخذنا هضبة الجولان مع سوريا ما في سلام، قطاع غزة نعرف إيش الوضع، والآن أيضا مناطق الضفة الغربية فيها مواجهات كبيرة بين المستوطنين وبين الفلسطينيين. إذن اشرح لنا أو شوف قلنا وين إحنا اليوم بمنظور اليوم أمام ذكرى حرب الأيام الستة.
12: يعني أولا دعيني أقول بأن الأيام الستة لا تقل وطأة على يعني ما حدث في هذا في هذه المنطقة بشكل كامل من حرب 48. حرب 67 أدت إلى نقلة نوعية في البنية الجيوستراتيجية في المنطقة. توسعت إسرائيل بشكل يعني أتاح المجال للتحكم بمناطق ليس فقط في فلسطين التاريخية وأرض إسرائيل الغربية بكاملها، وإنما أيضا بمناطق تابعة للدول العربية، منها كما ذكرت الجولان، ومنها ما كان تحت سيطرة
0: سيناء،
12: سيناء تحت يعني مصر. طبعا هذه الحرب ما زالت معنا حتى الآن، لأنه الصراع ما زال جاريا حول المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 67، خاصة الأراضي الفلسطينية، طبعا قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن أيضا ما زال يعني الصراع مفتوح حول الجولان وحول يعني ما يتعلق بعدم ثبات العلاقة مع لبنان وعدم وجود اتفاقية سلام بين الدولتين. هذا طبعا تطور ما زال معنا حتى الآن وله تبعات ليس فقط على الدول العربية وإنما على إسرائيل. يعني الخلافات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي حتى الآن تتعلق بمناطق 67، بالمناطق التي احتلت في 67 في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا نظرنا إلى الشرخ الأساسي في المجتمع الإسرائيلي هو يتعلق في الأساس في هذا الموضوع. إذا كانت هناك خلافات جذرية رؤيوية عميقة جيوسياسية منذ ألون وديان بعد 67 وحتى اليوم، نرى بأنه ما حدث في 67 ما زال يعني محط أنظار واهتمام جميع الأطراف في السياسة الإسرائيلية، خاصة لما خدمه.
0: نعم، دقيق جدا ما تقوله بروفيسور أمل جمال، لأنه يعني نحن نسمع من سياسيين إسرائيليين الذين يقولون يريدون الانفصال نهائيا عن الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة، من منطلق أن تبقى إسرائيل دولة يهودية، وأيضا من منطلق أن يكون هناك أمن لإسرائيل. إذن حل الدولتين، إعادة الأراضي الفلسطينية، مناطق الضفة الغربية، ما هو معرف دوليا على أنها أيضا أراضي محتلة، موضوع غزة، موضوع القدس الشرقية، هل هذا الحل ما زال قائم وقابل للتطبيق بروفيسور أمل جمال حسب رأيك؟
12: لا، حسب رأيي غير وارد بتاتا.
0: لا يعني مش حسب إيش أنت بتحب، يعني متأكد أنت بدك سلام إنه يكون
12: لا بدي سلام، لكن أختي إيمان، يعني هذا القالب من الفصل، عملية الفصل ليس بهينة. يعني إذا كانت هناك صعوبة كبيرة جدا ما قبل قيام دولة إسرائيل، وبدون شك منذ قيام دولة إسرائيل وحتى يعني 7 أكتوبر كان هناك من المستحيلات تطبيق هذا التقسيم، واضح أنه أصبح مستحيل أكثر بعد 7 أكتوبر. واضح جدا بأن هناك يعني رؤية إسرائيلية ليس فقط على مستوى الشعور الجماهيري، وإنما على مستوى الرؤية الاستراتيجية لكل مؤسسات الأمن الإسرائيلية، بأنه الرجوع إلى حدود 67 ليس واردا، وأكثر من ذلك الرجوع إلى حدود 67 بما يتعلق بسوريا أيضا غير وارد بتاتا. وهناك حديث أيضا عن تغيير خط التماس مع لبنان وإبقاء حزام أمني يعني واسع في الأراضي اللبنانية من أجل إبعاد المستوطنات الإسرائيلية عن الحدود، لأنه ما حدث في 7 أكتوبر واضح جدا أنه قرب المستوطنات السكنية الاعتيادية من الحدود أدت إلى السيطرة عليها بشكل سريع جدا، وهذا درس سمعته يعني عدة مرات من الضلعين في الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية. عدا عن ذلك أن هناك رؤية أيديولوجية أختي إيمان يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن هناك انزياح يميني ديني في المجتمع الإسرائيلي يرى في أراضي الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من أرض الأجداد التي لا يمكن التخلي عنها. فهناك تطابق بين الرؤية الأمنية الاستراتيجية والرؤية الأيديولوجية من الصعب تفكيكها في الوقت القريب، خاصة أنه لا توجد أيضا أطراف عربية يعني وخاصة طرف فلسطيني قادر أن يتحمل مسؤولية إقامة دولة فلسطينية أو تعهد بوثيقة سلام تطمئن المجتمع الإسرائيلي. إسرائيل قادرة أن تفرض واقع جيوسياسي معين على الإقليم، وحسب اعتقادي رؤية يعني ما فعلته حكومات نتنياهو في 20 سنة الأخيرة أدت إلى هذا الواقع الذي من الصعب تغييره. نعم. فهذا لا يعني طبعا أن إسرائيل قادرة على كل شيء، وأنه هذا ليس سوسة نسميها بالعامية سوسة تنخر في المجتمع الإسرائيلي وفي مؤسسات الدولة الإسرائيلية، لأنه الخلاف حول الدولة اليهودية وماهية الدولة اليهودية وعميق جدا. هناك من يريد دولة يهودية تعني أغلبية يهودية بدون يعني تحكم بمجموعة كبيرة جدا من الفلسطينيين، خاصة لما خلنا بالاعتبار أن هناك توازن ديموغرافي تقريبا يعني غرب النهر، هناك 7 مليون فلسطيني وهناك 7.5 مليون يهودي، وبالتالي هناك توازن ديموغرافي لا يمكن تحمله لوقت طويل. هناك أزمة، هذا يعني أن هناك أزمة إذا لم تكن هناك إمكانية لحل الدولة للتقسيم، دعينا نسميها ذلك يعني هذا الاسم الصحيح التقسيم. التقسيم غير وارد، فبالتالي ما يبقى هو يعني إمكانيات بائسة جدا، إما دولة أبارتهايد، إما ما يسمى إثنيك كلينزينج تطهير عرقي، وإما دولة واحدة ذات مؤسسات يعني متباينة ولكنها مشتركة، كونفدرالية فيدرالية، هذا الأفق حسب اعتقادي. نعم. أردنا حل سلمي.
0: نعم، أستنتج من كلامك أنه الانتخابات القريبة القادمة راح تكون كتير مهمة علشان نشوف بالآخر بأي اتجاه ربما ستسير الأمور. أريد أن أنتقل معك الآن إلى إصدار مميز مهم جدا وعميق جدا عن المجتمع الدرزي بعنوان الدروز بين الشراكة والإقصاء، هذا هو إصدارك الذي أيضا يحتفى به اليوم في جامعة تل أبيب. بداية حدثنا عن هذا الإصدار بروفيسور أمل جمال، يعني كتاب يعني بالفعل يتناول الدروز من عدة جوانب عميقة. بروفيسور أمل
12: شكرا. أول شيء أختي إيمان على التطرق لهذا الموضوع، يعني أنا لم أهتم بحثيا في المجتمع الدرزي على مدار سنوات طويلة، ولكن بعد سن قانون القومية ويعني الاطلاع على سلوك الدروز في نتيجة هذا القانون، رأيت أو ارتأيت بأن هناك حاجة لتطرق لهذا الموضوع لكي نشرح أو نحاول أن نفهم سلوك الدروز، لأنه كان غريب جدا. من جهة أولى هناك يعني ذم، هناك امتعاض كبير جدا ومظاهرات وعدم رضا من سن قانون القومية، ولكن إذا نظرنا إلى السلوكيات السياسية خاصة التصويت للكنيسة نرى بأن الدروز الذين صوتوا 50% فقط صوتوا الأحزاب كانت مع قانون القومية، وبالتالي كان بحاجة لشرح هذه الظاهرة. نعم. الغريبة، وربطها طبعا بسلوك الدروز على مدار السنوات، لأنه حسب اعتقادي العامل الأساسي في سلوكيات الدروز يعني يعلل هذا الموضوع أيضا، وهو البقاء، أهمية البقاء. يعني إذا مصطلح البقاء يعني ما يسمى هيسردوت أو سورفايفل، في وضع متغير يرى دروز فيه بأنه أمنهم وأمانهم يرتبط ارتباط عميق بثبات وأمان الدولة الإسرائيلية، وهناك يعني تباين بين هذا العقيدة العميقة المرتبطة أيضا بأحد مكونات الديانة الدرزية وهو حفظ الإخوان من جهة، ومن جهة أخرى مستوى آخر هو مستوى الحقوق المدنية التي لم يحصل عليها الدروز بشكل متساوي حتى الآن. يعني هذا

0: هذه، لكن مع ذلك المجتمع الدرزي رأى بأنه التعاون مع الدروز في سوريا ومدهم بالمساعدات اللازمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتدخل أتت من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذه المجموعة
1: نعم
0: الصغيرة نسبيا. لكن تعقدت الأمور لأنه القيادة السورية الحالية تحظى بدعم دولي كبير جدا، منها الولايات المتحدة ومن أوروبا، وبالتالي لا فكرة لتقسيم سوريا بشكل أو بآخر. ولهذا يعني تتصادم السياسة الإسرائيلية التي ترى بنوع من الاستقلالية للمجتمع الدرزي في الجبل، جبل العرب، جبل الدروز في السويداء والمنطقة،
1: نعم
0: مقابل الرؤية الاستراتيجية الدولية حول سوريا وأحادية سوريا. هذا يعني هذه الرؤية المتضاربة بين إرادة استقلال من جهة مرتبطة بإسرائيل وإرادة دولية للحفاظ على سوريا موحدة، هذا التضارب يضع الدروز في موقع جدا جدا صعب، وهذا ما أردت أن أتطرق إليه. هذه الملابسة هي نفس الملابسة التي حدثت في 48 تقريبا وأدت إلى ما حدث، ونحن نراها تعيد نفسها. هذا يعني بأن التطرق للمجتمع الدرزي أتى من منظور نظري أيضا أختي
1: نعم
0: إيمان، وهو النظر إلى مجموعات أقلاوية وسلوكياتها، كيف تتصرف الأقلويات أو الأقليات بظروف جيوستراتيجية يعني تفرض عليها أمور واعتبارات ليس بقدرتها أن تغيرها.
1: إذن اليوم
0: هذا الموضوع، واليوم نتطرق
1: الندوة
0: لهذا الموضوع في جامعة تل أبيب. نعم
1: بالضبط. فإذا دعنا لمن بالفعل يهمه ويريد أن يحضر ويسمع ويلتقي بك وجها لوجه، إذا اليوم هذا المؤتمر أو الندوة سوف تكون في جامعة تل أبيب، بروفيسور أمل جمال، أي ساعة؟ الساعة الرابعة.
0: الساعة الرابعة في
1: مساء.
0: جامعة تل أبيب.
1: إذا اليوم
0: مساء.
1: الساعة الرابعة مساء، وطبعا دخول في عمق هذا الإصدار في غاية الأهمية. أود أن أشكرك الباحث والمحاضر البروفيسور أمل جمال، وأتمنى لك دائما المزيد من النجاح والتوفيق والتألق. شكرا بروفيسور أمل.
0: لك والمستمعات والمستمعين شكرا.
1: هلا، تحياتي.
0: مع السلامة. تحياتي.
1: هلا. وننتقل الآن أيضا إلى أكاديمي آخر نفتخر به للحديث عن أمر متعمق في موضوع المجتمع العربي، البروفيسور نهاد علي، باحث كبير في معهد أبحاث المجتمع العربي في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي. أهلا بك بروفيسور نهاد، تحياتي.
2: يسعد صباحك صباح جميع المستمعات والمستمعين، بالإضافة إلى كلية الجليل الغربي كمان مؤسسة شموئيل نئمان في التخنيون.
1: فإذا مؤسسة شموئيل نئمان في التخنيون هينا كتبنا عنا. بروفيسور نهاد علي، أنت أيضا شاركت في مؤتمر في كلية الجليل الغربي عن التسامح بين الأديان، وأنت أخذت الجانب ما بين الدين والسياسة. بتقدر تشرح لنا كيف وضحت الأمر؟ لأنه تعرف إحنا في بلد عندي شعور إنه الدين والسياسة هالقد متداخلين ببعض. بروفيسور نهاد،
2: شكرا أول شيء على الاستضافة أخت إيمان. عنوان محاضرتي كان الدين، التدين وتسييس الدين، يعني ميزت ما بين ثلاث مناحي، ما بين الدين كمنظومة أخلاقية روحانية عقيدتية، وما بين التدين عند الأشخاص ومدى التزامهم الديني ومدى تفسيرهم الديني، ما بين هاي المنهجين وما بين تسييس الدين. يعني عنوان المؤتمر كان التسامح الديني من النظرية إلى التطبيق، وأنا رحت أكثر على اتجاه التطبيق للدين في المجتمع الإسرائيلي، سواء كان المجتمع العربي أو المجتمع اليهودي. المجتمع العربي على أديانه أو على تعدد أديانه، على تسامح الديني، مقابل الواقع اللي موجود في المجتمع الإسرائيلي، المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وكيف كل من الأطراف عمليا يعرف الدين، يعرف التدين، ويعرف تسييس الدين. ويعني النقاش كان أكثر ما بين الدينين الأكبرين اللي استثمروا السياسة، اللي هن الدين اليهودي والدين الإسلامي بشكل عام، وفي منطقتنا.
1: نعم.
2: وافتتاحيتك كانت لافتة عمليا في سؤالك انه هل ممكن عمليا. والسؤال صعب جدا.
1: نعم.
2: خاصة ما في الإسلام واليهودية إمكانية فصل الدين عن الدولة هي إمكانية شبه مستحيلة، لأنه اللغة دينية، السلوك ديني، التصرف ديني، حتى العلماني

0: يفكر في مصطلحات دينية. على هذا الأساس الدين المسيحي هو الوحيد اللي نوعا ما، وأؤكد نوعا ما، استطاع عمليا إيجاد فصل معين ما بين الدين والدولة، بينما في الإسلام واليهودية كانوا أقرب إلى الفشل منه أقرب إلى النجاح في عملية الفصل، أو حتى بلاش نستعمل مصطلحات نجاح وفشل، ما بين التطبيق وعدم التطبيق، لا التصريح المديرني أو المتمدن الديمقراطي الليبرالي اللي بيطالب في هذا الفصل.
1: ويأتي يعني طرحك هذا في فترة كتير مهمة بروفيسور نهاد علي، لأنه نحن مقبلون على انتخابات، ومن بين الأمور التي تطرح التوجه اليميني أو اليساري أو المركز يسار في إسرائيل. احنا بنعرف انه الصهيونية الدينية مثلا منطلقها، وايضا المستوطنون وما يدعمونه من احزاب، المنطلق هو في ارض اسرائيل الكبرى استنادا الى التوراة، الى الدين، انه هي الارض التي ربنا وعد بها شعب اسرائيل. فاذا على ضوء كلامك هذا، يعني باي اتجاه تسير اسرائيل، ونحن نرى انه بالفعل مثل ما انت قلت، يعني الاستناد الديني حتى في الطرح السياسي، حتى في الترشح للانتخابات.
0: نبدا اول شيء في معطى احصائي يعني قد يفاجئ المستمعات والمستمعين. في البرلمان الاسرائيلي اليوم المنتهي فترته في عنا 107 أعضاء برلمان يهود، منهم 51 عضو كنيسة مبتدئين، بمعنى 47% من أعضاء البرلمان الإسرائيلي اليهود هن في طريقة أو في أخرى متدينين، ومتدينين في المعنى اللي أنت ذكرتيه، مش في المعنى انه الدين هو عمليا العقيدي هو الاخلاقيات، لا، هو عمليا المنظور السياسي. واللي ركزت عليه في محاضرتي انه ما بين الدين وما بين التطبيق السياسي، يعني اللي من احنا بنحط حالنا مفسرين لهذا الدين، ومنعطي عمليا التفسيرات التي تلائم البعد السياسي اللي احنا بدنا ننجر وراء. لذلك تشهدت عمليا في كثير من المفكرين المسلمين واليهود، فمثلا الفيلسوف المصري محمد سعيد العشماوي في كتابه الإسلام السياسي قال في المقدمة: أراد الله في الإسلام دينا، وأراد المسلمون بالإسلام سياسة. ولكن الرد اللي كان أقوى هو رد بروفيسور يشعياهو ولايبوفيتش، اللي كان متبحر جدا في أمور الدين اليهودي، فقال: عندما يسخر الدين لخدمة الدولة القومية الأرض أو القوة السياسية، فإنه يتوقف عن كونه عبادة الله ويصبح نوعا من عبادة الأصنام. هاي يشعياهو لايبوفيتش، يعني قال لمن بده يصير فيه عنا تشنيد للدين للأهداف القومية، ليس لعبادة الله بل لعبادة الأرض بل لعبادة الشعب بل لعبادة الدولة، الدين عمليا تراجع عن دوره. والويل لنا عمليا إذا الصراع في المنطقة عنا بيتحول من صراع قومي إلى صراع ديني، لأنه إمكانية التجسير في قضية الصراع الديني هي شبه مستحيلة. يعني مهما كانت صعوبة التجسير القومي، التجسير الديني بيظل أصعب وأصعب.
1: وبالتالي ولكن المؤتمر
0: في جملة واحدة أختي إيمان، الدين اليهودي في كيفية قراءته في الصهيونية الدينية وعند أعضاء الكنيسة اليهود المتعصبين دينيا، عمليا هي بتروح في نهج واحد ووحيد من كل الدين، فهموا جملة أرض إسرائيل لشعب إسرائيل، إله إسرائيل أعطى أرض إسرائيل لشعب إسرائيل، يعني وكأنه في لشعب إسرائيل إله خاص، وهو عمليا أعطاهم هاي الهدية، وهاي الهدية لا يمكن التراجع عنها. يعني حتى إذا في أي اتفاقية سلمية، عمليا هاي القراءة بتقول نرفض أي قراءة لأنه لا يمكن التجديد.
1: على فكرة 7 أكتوبر يعني أيضا زاد هذا التوجه، ولكن مؤتمركم كان في إطار التسامح بين الأديان. هل هناك أصوات بروفيسور نهاد علي تحاول أن تبني حياة مشتركة، لأنه كل واحد أوكي إلو دينه إلو أيديولوجيته، بالآخر عايشين مع بعض في هالبقعة الصغيرة، فشو نعمل؟
0: في القسم الثاني يعني أنا كنت في القسم الأكاديمي للمؤتمر، القسم الثاني كان جميل جدا، اللي كان فيه راب، كان فيه خوري، كان فيه شيخ مسلم، وكان فيه شيخ درزي، والملفت للنظر كان الأكثر استعمالا للقراءات الدينية الإسلامية القرآنية كان شيخ الدرزي. يعني ما بين الجميع هو الوحيد اللي بدي في بسم الله الرحمن الرحيم واستشهد في آيات قرآنية، وكان جميل جدا توجهه. بدون أدنى شك المدعوين اللي كانوا في المؤتمر كان في عندهم هاي الرؤية، كيفية طرح الرؤية في التسامح، كيفية العيش مع بعض في هاي المنطقة. ولكن بتضل هالمشكلة، إنه هل هاي المنطقة هي وطن للجميع؟ هل ينظر إلها من قبل الأكثرية على إنها كمان هاي وطن للأقلية، ولا هي هاي وطن لمجموعة واحدة؟ فرجال الدين حاولوا قدر الإمكان إعطاء صورة متفائلة عن دور الدين في هاي القضية. وأنا عمليا للأسف الشديد نقلت عمليا للواقع اللي ممكن يكون موجود. يعني كان في عنا اختيار لشخصيات دينية اللي بتنظر في طوباوية معينة، في تفاؤل معين للصورة الدينية بغض النظر عن الواقع. يعني تقبل الديانات الإسلامية المسيحية الدرزية، تقبل كونها أقليات دينية داخل دولة يهودية، هذا عمليا هو الطرح الأفضل بالنسبة للمؤسسة
1: الإسرائيلية. نعم بروفيسور نهاد علي، باحث كبير في معهد أبحاث المجتمع العربي في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي، وأيضا في مؤسسة شموئيل نئمان في التخنيون. شكرا جزيلا لك. شكرا بروفيسور نهاد، تحياتي.
0: جملة أخيرة أختي إيمان، يعني في نهاية محاضرتي قلت إنه الدين شبيه جدا في المحيط، في البحر العميق المحيط. نعم. فيه لآلئ ثمينة من الإيمان والقيم والمعاني، وفيه كذلك الأمر المهالك بالتعصب.
1: وكل واحد عندي نشرة أخبار. شكرا بروفيسور نهاد، شكرا جزيلا، تحياتي.
2: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة، أهلا بكم. أنباء عن سماع دوي انفجار في إيران قرب الحدود مع العراق. ترامب ونتنياهو يتحدثان هاتفيا عقب التصعيد الأمريكي الإيراني. الوزير باركات يقول إن إسرائيل تقترب من تحقيق أهداف الحرب في الشمال. نبأ يفيد أن الرياض تقدمت بشكوى إلى واشنطن حول الخطوات الإسرائيلية في لبنان، والحرارة تبقى ضمن معدلاتها اليوم وغدا.
3: راديو مكان، الأخبار.
8: الأخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في منطقة الأهواز بجنوب إيران قرب الحدود مع العراق. وأعلن الحرس الثوري صباح اليوم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران. يأتي ذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الليلة الفائتة عقب إسقاط المروحية الأمريكية. وعلم مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو بعد الهجمات الأمريكية. وأفادت بعض وسائل الإعلام بأنه تم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالهجوم الأمريكي ولكنها لم تكن ضالعة فيه. أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تفاؤله حيال إمكانية التوصل لاتفاق شامل مع طهران سيمنع طموحاتها النووية. وفي مقابلة مع قناة CBS الليلة الماضية أوضح أن ذلك يمكن أن يحدث الأسبوع المقبل، وبكل تأكيد قبل انتخابات التجديد النصفي بعد 4 أشهر. صرح الوزير الليكودي نير باركات بأن إسرائيل توشك على تحقيق أهدافها بتوفير الشعور بالأمن والأمان لسكان البلدات الشمالية. وأضاف الوزير أن الوضع في المنطقة الشمالية يختلف عما كان عليه قبل الحرب بفضل عمليات جيش الدفاع في العمق اللبناني، مما ساهم بصورة دراماتيكية في إجهاض محاولات الآلاف من عناصر حزب الله التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. أعربت السعودية عن استيائها من السياسة التي تنتهجها إسرائيل حيال لبنان، ورأت أنه لا توجد لديها خطة واضحة لإدارة الحرب على الجبهة اللبنانية. ويفيد مراسلنا استنادا إلى مصدر أمني في المنطقة أن الرياض اشتكت لدى واشنطن بهذا الخصوص على خلفية المخاوف من أن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى توسيع رقعة الحرب في لبنان من أجل إشعال فتيلها مجددا في الخليج، وبالتالي عرقلة المفاوضات وإفشالها بين الولايات المتحدة وإيران. اعتقلت الشرطة امرأة من سكان الشمال متلبسة بنقل سيارة مسروقة من المناطق الفلسطينية لصالح منظمات الجريمة. تم اعتقالها قبل 5 أيام، واشتبه بأنها حلقة في سلسلة إمدادات لوجستية لمنظمات الجريمة. دورها نقل سيارات مسروقة لتستخدم في ارتكاب جرائم خطيرة منها عمليات تصفية. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. غدا على مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 10 بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الله الورد.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون. راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان

لكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. أمامنا ساعة كاملة من الحوارات والمقابلات. الطاقم تنتج هذا البث نادية أسمر مارون، أحمد عوساتي ينقلنا إلى الراديو المصور، روني نأور هندسة إذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهيا بنا نتابع.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. غدا على مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.
4: برنامج على الأجندة، نتابع حوارات اليوم ما بين السياسة وغير السياسة أيضا. تعالوا بنا نكون مع الدكتور عبدالله خطبة، مدير مركز أبحاث الأرقام الأقمار الصناعية في الناصرة. أهلا بك دكتور عبدالله، تحياتي.
5: تحياتي، صباح الخير إيمان لك ولجميع المستمعين.
4: ما شاء الله عليكم وعلى نشاطكم اللي احنا مش ملحقين عليه، بس هالمرة مسابقة عين النسر التكنولوجية. كيف أول شيء نبع الاسم، يعني عين النسر، إيش الموضوع دكتور عبد الله؟
5: يعني صراحة عين النسر كانت فكرة مشتركة ما بيننا وما بين وزارة المعارف لما خططنا للبرنامج، أي تحديد الهدف وال يعني الإنقضاض على الهدف، يعني تحقيق الهدف. هيك عين النسر تحدد حلو. مكان تحدد المشكلة وتذهب إليها مباشرة.
4: طيب فإذا ما هي هذه المسابقة دكتور عبد الله؟
5: نعم، هي مسابقة أولا يشترك فيها طلاب أو فرق طلاب من عدة بلدان من القدس إلى الشمال. نتحدث عن برنامج، نحن يعني بمجال الأقمار الصناعية نركز كثيرا على موضوع الاستشعار عن بعد. يعني قمنا بتدريب طلاب على مدار السنة السابقة على كيفية تحويل فكرة إلى اختراع بالاعتماد على الأردوينو والمستشعرات عن بعد. لذلك نحن نتحدث عن فريق من فرق من الطلاب، كل فريق اختار فكرة من محيطه وحولها إلى اختراع سوف يتم عرضه على لجنة تحكيم، من لجنة تحكيم مكونة من شركات هايتك، من يعني رؤساء أقسام في الجامعات والكليات، على أمل أن يستطيع الطلاب أقناع هذه الهيئات بتبني أفكارهم لترقى إلى تطويرها إلى ستارتاب.
4: نعم، تعرف دكتور عبد الله، أنا بذكر يمكن التقينا قبل كذا سنوات ماضية لما كان كل موضوع الفضاء الأقمار الصناعية كان في بدايته في مجتمعنا العربي.
5: صحيح.
4: اليوم في مركز الناصرة، في مركز يركا، في مركز الطيبة، في أعتقد كمان إقامة مركز في الجنوب. كيف أنت بتشوف التحول اللي طرأ على مجتمعنا العربي من حيث الاهتمام بهذا المجال وكمان دفع طلابنا للخوض في هذا المجال؟
5: نعم، أنت رفقتنا منذ البدايات، منذ كان حلما سليمان، منذ كان كنا نماضل لكي يكون هذا المجال مفتوح للمجتمع العربي. ومفرح جدا أن ترى أن هنالك عدة مراكز بدأت تنهض بهذا الموضوع، والإقبال من قبل الطلاب إلى هذه المواضيع التي لم تكن متاحة للمجتمع العربي يعني منذ بضع سنوات قليلة. لذلك نعم، الأمر مفرح جدا. ولكن مركز فضاء الناصر اليوم يسعى إلى ما هو أكبر، يعني نحن هنا يعني هذه المسابقة التي تضم وزارة المعارف، قسم المجتمع والشباب، يضم وزارة العلوم. هنالك يعني كانت يعني هنالك زوار من الخارج أيضا. نحن نبني نموذج هنا في ما يقوم به مركز فضاء الناصر الآن، وبناء نموذج لكيفية بناء ستارتابيست يعني مخترع. وهذا النموذج قد يطبق على ما يبدو في دول أخرى في العالم، يعني إسرائيل دولة هايتك، نحن كمجتمع بعيدون عن الهايتك أو بعيدون عن أن نكون منتجين جزء من لدينا العديد من المهندسين والمهندسات في مجال الهايتك، ولكن لسنا منتجين. لسنا شركاء في يعني
4: بالضبط. احنا بدنا نتحول من مستهلكين فقط للتكنولوجيا الى من يبدع ويبتكر وياتي بالتكنولوجيا الجديده.
5: بالضبط. المهم في هذه او المميز في هذه المسابقه انها بنت نموذجا يمكن تطبيقه على كل المجتمع العربي وايضا يمكن تطبيقه في بلدان اخرى يعني خارج الدوله.
4: نعم.
5: لذلك يعني البرنامج يحظى ايضا بمباركه ومشاركه الدولة هنالك كان عليه أن يأتي وكان من المفترض أن يأتي ولكنه أرسل لنا كلمة يبارك فيها هذه المسيرة وهذا البرنامج. هنالك اهتمام محلي ودولي في هذه المسابقة المميزة لأنها يعني طلاب عرب يبنون أو هيئة عربية تبني نموذج لكيفية تطوير جيل المخترعين يمكن تعميمه على المجتمع العربي وأيضا يمكن استنساخه في دول بحاجة إلى مثل هذا.
4: ونحن سنتابع هذه المسابقة وعلمني بالفائزين علشان كمان نبارك لهم من قبلهم لأنهم دكتور عبد الله خطبة مدير مركز أبحاث الأقمار الصناعية في الناصرة منحاول أن أولا نفرجي الوجوه المشرقة لمجتمعنا أنه إحنا مجتمع فيه قدرات رائعة ومبدعة. هذا هو مجتمعنا العربي، مش الجرائم، مش العنف، مش اللي عم بيصير. هدولك أقلية بس مع الأسف هم عم بيشوهوا صورتنا جميعا. لا يا جماعة، إحنا مجتمع فيه عنده جيل من الطلاب الرائعين في كل المجالات وكمان في مجال التكنولوجيا.
5: اسمحي لي يعني بربع دقيقة فقط أود توضيح أمر معين. مركز فضاء الناصر يضم فريق من المهندسين والمهندسات من جميع أنحاء البلاد. عليك أن تري العمل الدؤوب، الانتماء، العطاء، المحبة. يعني يقضون أيام وأيام في المختبرات مع الطلاب. يعني اتضح لنا أننا كل ما نحتاجه هو فقط مكان ودعم للكثير من شباب وصبايا مجتمعنا ليبدعوا ليروا العالم أنهم يستطيعون يعني أن يكونوا أو أن الوجه الجيد الوجه الجميل موجود، ولكن يطغى على مجتمعنا للأسف كل الجريمة ومنها.
4: بالنجاح لكم وسنتابع. شكراً دكتور عبد الله خطبة، شكرا جزيلا.
5: شكرا.
4: وإن كنا نبحث عن الأمور الجميلة والمميزة، أود أن أرحب الآن بضيفتي الفنانة أيضا المبدعة خولة حاج دبسي. أهلا بك خولة، تحياتي.
6: تحياتي إيمان لإلك ولجميع المستمعات والمستمعين، سعيدة أسمع صوتك.
4: تحياتي عزيزتي. ولفت انتباهي الإعلان اللي كان عن المبادرة الفنية النسائية اللي فيها هالقد إشي مميز وفيها كمان لمسة فكاهة. الحديث عن مبادرات فنية جميلة جدا، هاتي حدثينا عنها وكيف انولدت الفكرة خولة.
6: بينه وبينك هو عرض مسرحي موسيقي اللي تابع لفرقة العلياء النسائية المنبثقة عن فرقة ترشيحة الموسيقية.
4: نعم.
6: تابع لبيت الفن في ترشيحة. هذا مشروع فعلا هو مشروع نسائي بحث، لكن صاحب الفكرة هو فادي زغيري اللي هو مدير الجمعية.
4: فادي الرائع والمميز الجمعية. أيضا اللي احنا من عزه جدا
6: والمميز. فهو توجه للجمعية بهاي الفكرة. كارلوس غرزوزي هو اللي كتب النص وأخرج العمل. روزان خوري هي قائدة الأوركسترا. جميع العازفات الموسيقيات والمغنيات والجوقة جميعنا نساء، والقاعة الجمهور جميعهم جمهور نسائي.
4: نعم.
6: في عنا مقولة بهذا العمل اللي اسمه بينه وبينك اللي جاي يقول في الأول إحنا لازم ندخل على الإطار النسائي تبعنا، نبحث فيه، نستكشف فيه إشياء ونغير فيه إشياء، ونحاول إنه نحط كل قضايانا النسائية على الطاولة. أولا نساء بنات بعض.
4: نعم.
6: لأنه أنا اكتشفت مع الوقت إيمان إنه ما بيكفي كل الوقت نيجي نوصل بين الدوائر قبل ما نبحث بالدائرة الأساسية تبعتنا. وهذا العمل خلانا نبحث بالدائرة الأساسية النسائية، من بعدها نتواصل مع الدائرة الرجالية ومع الجمهور عامة ومع العالم كلياته.
4: لحظة بس، إيش المشكلة النسائية الداخلية؟ يعني إذا كنا صريحات خولة حاج دبسي، وبيني وبينك زي ما أنتم مسمين العقد
6: بيني وبينك،
4: نسمع إنه مثلاً نسمع إنه مثلاً بيقولوا لك إنه النساء بحبوش يشوفوا تطور لامرأة أخرى، بتحس إنه هي بتنافسها. مع العلم إنه بالعكس، يعني أنا أكتر إشي بحب أقابل نساء لأنه بكون فخورة فيهم. فإذا إيش المشكلة هاي اللي بتحاولوا أنتوا تحلوها داخليا قبل ما نبدأ نطلق السهام على المجتمع الباقي؟
6: تعال نقول هي مش مشكلة، هي قضايا، مجموعة قضايا أو مجموعة إشياء اللي إحنا تربينا عليها، اتجذرت فينا، منستعملها، منتداول فيها. حتى كلمة بين وبينك اللي منبلش فيها أتفه ديواني وبتقلب بتصير خبر عاجل بس لأننا افتتحناها بكلمة السر بين وبينك. أو مثلا قضايا أخرى اللي إحنا عن جد ستي وستك وكانوا بمجتمعنا يغذونا فيها، اللي حاليا مش موجودة بمجتمعنا. مجتمعنا عم بحدث فيه تغيير كبير، اللي إحنا زي كأنه بعدنا متمسكين بإشياء اللي دخلت على عقولنا. الرجل العربي تغير، العائلة العربية تغيرت، المجتمع العربي تغير، النظرة إلى المرأة تغيرت، المرأة عامة تغيرت، دخلت لمجالات لم تدخلها من لا ما كناش نحلم إنه ندخلها من قبل. طبعا في بعد كتير إيش نشتغل، كتير إيش نعمل، لكن تعالوا نحط الضوء على الأشياء الحلوة، المبادرات الحلوة، النساء الناجحات، التطور المجتمعي اللي عم بيصير، التطور النسائي اللي عم بيصير. حتى تكوينة عائلتنا اتغيرت. زمان كنا نفكر إنه لا بس الرجل وبس الهلا، مش مزبوط. المجتمع نقل خطوات لقدام، أفكارنا بعدنا بالماضي وبالسابق. لا، من واجبنا مش بس على فكرة كنساء، من واجبنا كمجتمع نحط الضوء على الأشياء الحسنة اللي عم بتصير بمجتمعنا. على فكرة أنا عم بسمع برنامجك من الصبح، وأكم من مرة نذكر على موضوع العنف في المجتمع العربي.
4: نعم،
6: يوميا بكل محادثة، بكل برنامج تلفزيوني أو راديو أو اللي هو، بنذكر موضوع العنف. لازم ينذكر، مش عم بقول إنه مش لازم ينذكر. نعم، بس بقد ما عم نذكر مواضيع عن هالشكل بمجتمعنا، عم ننسى المواضيع التانية الحلوة. في ورد بمجتمعنا، في نساء وردات، في رجال ورود، وفي أولاد وبنات وإشياء كتير حلوة بمجتمعنا. في بمؤسساتنا إشياء كتير حلوة، في قائدات بمجتمعنا حلوات، في نساء اللي موجودين بمحلات مفتاح بأماكن عمل كتير حلوات. وأقول لك مش لازم يكونوا بس أماكن العمل الكبيرة، حتى مرات موظفات صغار اللي بديروا مكاتب بس بديروا على أصبعهم الصغير
4: بدونهم لكل المكتب. ولا كيف ردود الفعل على هذا العمل اللي هو للنساء فقط؟ أظن كان في مرة برنامج زمان بشي إذاعة للنساء فقط.
6: فإذا البرنامج تبعنا اسمه بيني وبينك، اللي هو كيف ردود عمل مسرح الفعل موسيقي. كان العرض الأول يوم الجمعة في الكابري. إحنا من بعد ما أطلقنا التسويق على العرض، من بعديه أكم من ساعة كان عرضنا سولد أوت. الحمد لله
4: الجمهور يعني نسائي، يعني إذا في رجال بده يحضر بفش له محال،
6: فيش إله محل، غير إذا بتصرفوا حلو يمكن نجيب واحد من العروض الله والعليم.
4: طب يمكن هيك تعملوا لهم عرض للرجال فقط عشان يشوفوا إيش عملنا بعرض بيني وبينك للنساء فقط. خولة حاج دبسي الفنانة المبدعة، يعطيكم العافية وموفقين.
6: شكرا لك
4: كمان بهاي الفكرة المميزة خولة، وإحنا دائما من أنصار المرأة. أولا نفتخر في النساء اللي مثلك كمان، وبتأمل دائما أشوف النساء في أعلى المراتب والمواقع. عم يسلمونا هالكرة الأرضية، شوفوا كيف منحسن حالها. شكرا خولة. شكرا
6: شكرا لك،
4: تحياتي،
6: نهاركم سعيد.
4: يا هلا. وننتقل الآن إلى مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح.
7: طبعا خير لك إيمان، تحياتي لك وتحياتي للمستمعين والمستمعين.
4: أهلا. أولا عشان أربط بالمقابلة اللي كانت موضوع النساء، وفي مبادرة 50-50 لإجبار الأحزاب على تمثيل نسائي في الترشح للكنيست، كيف شايف ردود الفعل لحد الآن؟ في تجاوب؟
7: نحن كنا نشرنا عن هذا الموضوع عن هذا الأمر أيضا ضمن النشرة المسائية إيمان. الواضح أن التمثيل النسائي لن يكون على أفضل حالات في الكنيسة القادمة فقط على مستوى الأحزاب العربية وإنما على مستوى الكنيسة بالضبط على مستوى الكنيسة كلها. إذا نظرنا إلى انتخابات حزب الجبهة وإلى ما آلت إليه من مآلات هذا على ما يبدو سيكون صورة مصغرة عما سيحدث أيضا لربما في باقي الأحزاب العربية، رغم أنه إذا نظرنا إلى التجمع على سبيل المثال للحصر إيمان نحن نرى أنه وفق الدستور هناك يعني كل بين كل ثلاث أشخاص يجب أن تكون امرأة، ما يعني أنه في المقعد الثالث أو المكان الثالث يجب أن تكون امرأة. هذا الأمر ينطبق على حزب الموحدة التي التزمت فعلا وعملا ليس فقط قولا لديهم النائبة إيمان خطيب ياسين، والواضح أنه أيضا النائبة إيمان خطيب ياسين أو غيرها من سيدات ستواصل عملها من داخل الموحدة. بالتغيير هم أيضا هناك تحدثوا على أن المرأة لطالما كانت وما زالت في صلب عملهم وأن المرأة هي شريك أساس.
4: كانت هناك سندس صالح عضو كنيسة من قبل العربية للتغيير هي لن تترشح، فإذا سنرى من سيطرح هذا الحزب من وجه نسائي أن يكون ضمن قائمته للكنيسة فالح.
7: صحيح، وحتى اللحظة التغيير لم يعلن عن انعقاد أو تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام وانتخاباته الداخلية، والسؤال إذ ما ستكون هنالك سيدة ستنافس على المقاعد الواقعية على الأقل التي يحظى بها حزب التغيير.
4: وهذا ينقلنا إلى موضوع القائمة المشتركة، ما هي آخر المستجدات ونحن نتابع الجلسات والاجتماعات التي تعقد في هذا الصدد فالح حبيب؟
7: رسميا وبناء على أكثر من مصدر من أحزاب مختلفة يمكن القول بأن المفاوضات من أجل إعادة تشكيل القائمة المشتركة إيمان انهارت. هذا الأمر كان واضح بعد جلسة رؤساء الأحزاب الأربعة، واتضح أكثر فأكثر فأكثر جليا يوم أمس بعد لقائهم مع اللجنة السباعية المنضفقة عن رؤساء السلطات المحلية العربية أو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ما يعني أن الآن الأطراف انتقلت من مرحلة التفاوض من أجل إقامة قائمة إلى مرحلة القائمتين، قائمة ثلاثية تضم الجبهة التجمع والتغيير مقابل قائمة أخرى بقيادة الموحدة. هذا الأمر صدقا لم يفاجئني إيمان، سيما وأنا منذ يوم أمس أيضا في النشرة المسائية ومنذ عدة أيام أتحدث على أن جميع رؤساء الأحزاب العربية بدأوا يصلون إلى هذه الجلسات طوعا لكن كأسرى عالقين قابعين في مربع العجز، لا هم قادرون على التراجع خطوة إلى الخلف قلقا من الاصطدام مع الرأي العام والشارع، ولا هم أيضا قادرون على التقدم خطوة إلى الأمام، سيما والفجوات السياسية في الرؤى لطالما وسرعان ما بدأت تتكشف عندما بدأوا يواجهون ويصطدمون بها والتي لطالما كانت مؤجلة، وسرعان ما تحولت إلى جدار إسمنتي صلب لا تتمكن الأطراف من اختراقه. ولهذا بدأ الحديث عن المماطلة وتحميل المسؤولية. الآن السؤال الأهم إيمان، هل سترقى قيادة الأحزاب إلى حجم الساعة بمفهوم أن تبدأ تكتيكيا بهندسة الانسحاب الآمن من هذه المفاوضات دون تراشق تبادل الاتهامات، لأنه عمليا العودة إلى مربع المناكفات المناحرات حتما سيمس بالأهداف التي حددوها وهي رفع نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي رفع نسبة التمثيل العربي،
4: وهذا سيتضح لنا في الأيام القادمة. فالح حبيبة مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية، شكرا جزيلا لك فالح، شكرا تحياتي، أهلا بك. وننتقل إلى الزاوية الرياضية.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: إذن إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات الذي يأتينا بالتقارير والأصوات والمعطيات واللقاءات الحصرية أيضا. إذن أولا هذا التقرير الشامل للأخبار ومن ثم نستكمل. أحمد عويسات،
8: فاز الليلة الماضية هبوال تل أفيف خارجيا على هبوال أورشليم الكوتس بنتيجة 88 نقطة مقابل 84 نقطة ضمن ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا لكرة السلة، وكانت قد حكمت محكمة اتحاد كرة السلة على إعادة المباراة الأولى التي توقفت بسبب الصواريخ الإيرانية، بينما يستضيف هبوال حلون الليلة الساعة 9 مكابي تل أفيف، وكان مكابي قد فاز بالمباراة الأولى. من أخبار الصفقات الصيفية لفرق كرة القدم المحلية تحضيرا للموسم المقبل، تعقدت إدارة فريق الدرجة الأولى هبوعل الملفحم مع المدرب تومر كاشتن، وبالدرجة العليا انتقل اللاعب يزن نصار من هبوعل تل أفيف لهبوعل بتحتيكفا، ومدد فريق الدرجة الممتازة نادي الرياضي كفر قاسم عقد لاعب خط الوسط الغاني جود فريد للموسم القادم. عالميا، من أهم نتائج المنتخبات التي سجلت فجر اليوم تحضيرا للمونديال الذي سينطلق غدا في المكسيك، تعادل سلبيا منتخبا السعودية والسنغال، وخسرت العراق أمام فنزويلا بهدفين دون رد، بينما هزمت الأرجنتين أيسلندا بالثلاثية النظيفة حملت توقيع باركو تياغو والبديل ليونيل ميسي من ضربة جزاء.
9: الآن ليونيل ميسي سجل التاريخ.
8: الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري لكرة القدم تحدث عن الاستعدادات لكأس العالم ومواجهة بلجيكيا نيوزيلندا وإيران.
10: منتخب مصر يستحق يكون متواجد في كأس العالم أكثر من كده، كمان كمدير فني المنتخب شرف كبير ليا أن أكون مع منتخب مصر ومعايا اللعيبة اللي هي إن شاء الله أتمنى أن تسعد الجماهير المصرية والجماهير العربية كلها جميعا. الأهم أن إحنا والأصعب أن إحنا ناخد بالأسباب، الأسباب أن أنا أجهز فرقتي، أن أنا أشتغل على فرقتي، على أن أنا أجهزهم على الليفل اللي إحنا نشتغل بيه، زائد أن اللعيبة اللي موجودة عايزين نعمل حاجة، عايزين بندرس الخصم كويس، عارفين إمكانياتنا كويس، بس المجهود لفرحة الشعب المصري مهمة جدا. بنركز من ناحية الانسجام والتركيز، وان احنا نقرأ الخصم من خلال المحاضرات، نشتغل من خلال الملعب بشكل فيه تنظيم وفيه كنترول كويس.
8: ويتبرى الليلة الساعة 11 إلى ربع المنتخبا البرتغال ونيجيريا، وبعدها بربع ساعة الجزائر ضد بوليفيا، انجلترا ضد كوستاريكا.
4: ونتابع في هذا السياق ونود أن نرحب بالمدرب والمحلل الكابتن سمير عيسى. أهلا بك سمير، تحياتي.
11: تحياتي إيماني لكل جميع الأخوة المستمعين، طبعا لأحمد اللي بيعمل عمل جبار وممتاز.
4: طبعا رائع يا أحمد عويسات، ومتمكن جدا من المواضيع الرياضية، ومن صوتك أنا صرت شعري أنك أنت منفعل عشية انطلاق المونديال. تطلع بيستنونا أيام رائعة، 39 يوم مشاركة 48 منتخب منها 8 منتخبات عربية. إذن غدا تتجه الأنظار، أنظار محبي كرة القدم بالعالم، إلى المونديال الذي سن انطلق في المكسيك. كيف أنت شاعر بهالحدث الكروي الكبير؟
11: هو الحدث الأعظم والأكبر خلال كل 4 سنوات في عنا المونديال اللي بيجمع كل منتخبات العالم بالتصفيات، طبعا اللي وصلت ل 48 ما يقارب 48 منتخب. عنصر المفاجأة هو أجمل ما تحمله السحر المستديرة في هاي المباراة. بطل في فرق صغير، يعني بطل في نتائج 7-0 و8-0 و9-0، الفجوات بين المنتخبات الممتازة والمنتخبات المتواضعة تقلصت بشكل واضح جدا نتيجة العمل الدؤوب من ناحية لياقة بدنية ومن ناحية لياقة تكتيكية. الحراسة مشددة طبعا للاعبين المميزين واللي بيمتلكوا سرعة، ولكن هناك قائمة في سجل هاي البطولة لعدة فرق اللي ممكن تفوز في نهاية المطاف في كأس العالم.
4: وطبعا سمير عيسى راح يكون بيننا كتير لقاءات خلال هالمونديال القريب لتحليل المباريات والأجواء والتداعيات.

0: وزارة عالم السياسي.
1: نعم.
0: يعني اليوم في متابعين بالملايين، بالملايين راح يكون متابعين.
1: نعم.
0: لمباريات كرة القدم. خذ في عين الاعتبار انه احنا من ناحية التوقيت راح شوي يكون صعب، ولكن راح النهار يصير
1: ليل شوي كثير، راح يشقلبوا لنا كل حياتنا. كيف بدي اجي على الشغل وانا سهراني احضر مباريات؟ يعني كثير صعب راح يكون سمير المرة.
0: الله يكون في عونك يا ايمان، الله يكون في عونك.
1: لا بس راح يكون طبعا ايام حلوة. فصحيح انه الكرة دائرية، وطلع منذكر فيه مونديال اللي مين اللي فاجأت الكل؟ كرواتيا كانت؟
0: كرواتيا نعم. البلد اللي بتضم ما يقارب 3.5 مليون عند منتخب وصل للمرتبة الثالثة في العالم.
1: بالضبط. فإذا أنا من هداك المونديال لما كرواتيا يعني نافست ووصلت لهذا الإنجاز الكبير، فصرت أقول فيش إشي مستحيل. ولكن رغم ذلك بنظرك ما هي المنتخبات التي بإمكانها المنافسة على اللقب ولماذا؟
0: بدون شك أبرز المنتخبات هي الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا. أنا أعتقد إنه كمان ألمانيا راح يكون في إلها دور، إنجلترا راح يكون في إلها دور، إسبانيا راح يكون في إلها دور، فرنسا المدججة بالنجوم بأوليسيه وبإمبابي،
1: صحيح،
0: البرتغال مع كريستيانو رونالدو وبعض اللاعبين اللي الأفضل في العالم. أعتقد أنه ممكن كمان أنا نسيت أذكر فرق، ولكن أعتقد أنه إسبانيا، فرنسا، البرتغال هن أصحاب أكبر حظ بالفوز في هذه البطولة.
1: مع العلم أنه بتعرف في دول اللي أنا دخلت على جوجل أشوف مين هاي الدول ومن وين هم بالكرة الأرضية ووصلوا المونديال. إشي غريب شوية سمير ولا لا؟
0: أنا بدون شك. كمان بتاخذي في عين الاعتبار المنافسة في أوروبا أصعب بكتير من المنافسة في آسيا،
1: صح،
0: والمنافسة في أفريقيا أصعب بكتير من المنافسة في آسيا. يعني عمليا الحظ تاع الفرق، يعني على سبيل المثال المنتخب الإسرائيلي كان ممكن يصل، بس من بالجهة الآسيوية، ولكن بما أنه ينتمي إلى الجهة الأوروبية صعب جدا أنه
1: صعب يوقف أمام هذيك الفرق. 8 منتخبات عربية ستشارك في المونديال. مين اللي ممكن يحذو حذو المغرب اللي كان في مونديال قطر ويصل إلى المراحل المتقدمة حسب رأيك؟
0: أعتقد حتى في البطولة العربية شفنا هذا الشيء. أعتقد أن المنتخب المغربي هو الأفضل اليوم بالمنتخبات العربية في العالم. تم بالحري عندما الحديث يدور على منتخب اللي وصل إلى النصف النهائي في البطولة الأخيرة، استطاع أن يبعد المنتخب الإسباني، فاز عليه. أعتقد أن المنتخب المغربي جاهز بدنيا، جاهز نفسيا، وقدراته يعني كل اللاعبين تعون المنتخب المغربي بيلعبوا بأوروبا،
1: صحيح،
0: يعني عمليا هو منتخب أوروبي لكل شيء
1: من ناحية تدريب وقدرات وتهيئ.
0: نعم. كمان المنتخب الجزائري شمال أفريقيا بيلعب كرة قدم ممتازة وعنده لاعبين مميزين جدا.
1: نعم.
0: أنا بنظري أعتقد أن المنتخب المصري راح يكون مفاجأة الفرق المنتخبات العربية.
1: نعم.
0: منتخب المصري منتخب ممتاز، انتشر بشكل ممتاز جدا على أرض الملعب أمام البرازيل، ولكن ننتظر ونرى.
1: نعم. وطبعا بدناش ننسى المنتخب الأردني، أحبائنا وجيراننا وحبايبنا وأصدقائنا اللي كمان إحنا يعني منواكب. جلالة الملك قديش بيهتم بالمنتخب وبالرياضة وكمان ابنه وكل العائلة، يعني منحس قديش هم هيك داعمين للفريق، فكمان إحنا منحب نتابعهم ومنتمنى لهم إنه يبرزوا بشكل قوي في هذا المونديال. سمير،
0: نعم، المنتخب الأردني يملك أحد اللاعبين المميزين في الدوري الفرنسي اللي هو التعمري. منتخب ممتاز، ولكن ما ينقص هذا المنتخب هو الخبرة. هاي أول مرة في عنده فرصة أنه يلاعب أو ينافس فرق منتخبات رائعة ومميزة، ولكن عامل الخبرة يا إيمان في كرة القدم له حيز مهم جدا. هذا الإشي الوحيد اللي ممكن ينقص المنتخب الأردني. والمنتخب الأردني راح يقدم كرة قدم ممتازة، أنا متأكد أنه راح، بس صعب إلا المرحلة القادمة.
1: بس بكفي كمان شرف المشاركة أنه يوصلوا للمونديال، يعني هذا إشي كتير حلو مؤثر. ربما سيكون أو على الأغلب يعني وآخر مونديال لرونالدو وميسي، هل يجب الاعتماد عليهما أساسا أو كبدلاء بسبب السن الجيل؟
0: أول شيء الحلو في المونديال إنه هو منصة ممتازة للاعتزال ولإبراز الوجوه الجديدة.

0: دائما بكل مونديال بيكون في عنا ابراز وجوه جديده وبيكون منصه للاعبين مميزين جدا اللي بدهم يعتزلوا كره القدم. اعتقد انه المدربين بيعرفوا حق المعرفه انه في كثافه مباريات, فمش راح ياتوا لاعبين تجاوزوا سنة 35 أو 37 سنة يلعبوا مباريات تامة. أعتقد أنه راح يكون في عندهم دور أكتر في المباريات المهمة اللي فيها النوك أوت والانتقال إلى المرحلة القادمة.
1: طيب بدك تجازف من هلأ قبل لسه ما ينطلق المونديال وتقول توقعاتك مين راح يحصد لقب كأس العالم 2026, ولا بدكش من هلأ تلتزم؟
0: أنا أعتقد أنه أكثر منتخبين اللي جاهزين لنيل البطولة إن المنتخب البرتغالي والمنتخب الفرنسي.
1: طيب كتبت عندي سمير عيسى إما البرتغال أو فرنسا. سمير عيسى الكابتن والمحلل, نعلنها من اليوم إنه بيستنانا 39 يوم اللي نتواصل ونستعين فيك ونقدم أحلى التحليلات وأحلى الأخبار كمان من مونديال 2026 وكل مونديال, وأنت بألف خير سمير. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: تحياتي. وضيفي الأخير في حلقة اليوم المحاضر في السياقة المانعة والصحيحة والآمنة نمر أبو شارب. أهلا بك أستاذ نمر, تحياتي.
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: الخبر اللي أراها أمامي رقم قياسي جديد, شخص اللي مسكوه بسوق 285 كيلومتر في الساعة, يعني إشي رقم رهيب أستاذ نمر. كيف بتشوف هاي السرعة الجنونية بالذات عند شبابنا اللي عم بتأدي إلى حوادث قاتلة؟
2: حقيقة يعني حتى في يمكن في حلبات السرعة في أكثر الدول المتقدمة في العالم مثلا, يعني السرعة هذه حتى ما وصلوها, يعني لذلك 285 هذه سرعة طيارة مش سرعة سيارة. يعني صحيح أن بشكل عام يعني هذا العام المعطيات يعني مقلقة جدا في حوادث الطرق في البلاد, طبعا خصيصا المجتمع العربي يعني ما زال يدفع ثمن باهظ من الأرواح. بنحكي على الإحصائيات الحديثة يعني بتحكي على 39% من مجمل القتل هم من المجتمع العربي, على الرغم من نسبتهم السكانية تصل بس ل 20%. طبعا نحن في شيء اللي دخل جديد علينا السنة اللي هو الحوادث درجات نارية. كان كل وقت في حوادث بس ولكن نسبتها زادت بشكل كبير جدا. يعني صراحة أنا لما سمعت البارحة
1: على فكرة هذا, يعني تأكيد لكلامك, يعني العنوان اللي حطوا لهذا الخبر رقم قياسي جديد, راكب دراجة نارية يعني رصد وطبعا تم إيقافه في منطقة شمال البلاد بسوق 285 كيلومتر في الساعة. يا أستاذ نمر هات وضح للي متابعينا إيش معنات هاي السرعة, هذا كيف بده يقدر يوقف, هذا كيف بده يقدر يسيطر على المكود حتى لو كان يعني دراجة نارية أو حتى لو كانت سيارة؟
2: صراحة في واحدة من المحاضرات كان عندي واحد راكب دراجة نارية قال وصلت في شارع 315
1: قال 315
2: وراني الصورة. يعني أنا تفاجأت حتى يعني حكيت أن في يعني في مركبة بتمشي على الشارع بتوصل للسرعات هذه. أنا بعرف أن في سيارات اللي هنا مثلا في حلبات السباقات ممكن يوصل, أما لا في البلاد يعني, وأكثر شارع في البلاد شارع 6 مسموح عند القرص 120 كيلومتر في الساعة. يعني هذا طيارة صاروخ يعني أي حتى أي شغلة صغيرة يمكن يطير مش عشرات مئات الأمتار. صح. مستحيل يطلع يعني سليم من هذا الحادث خصوصا على درجة نارية.
1: على فكرة يعني عم بيكملوا لي الخبر, هو في 24 من العمر, شاب من عرابة, يعني عمليا من مجتمعنا العربي يا أستاذ نمر.
2: مشكلتنا احنا صراحة في عندنا كثير تهور في وعدم الالتزام بالقوانين في المجتمع العربي, حتى يعني أنا بوصل إذا 40% من القتل هم من المجتمع العربي على الرغم من نسبتهم 20, هذا بدل على أن إحنا مجتهدين أكثر, في عندنا إهمال عدم المحافظة على القوانين. يعني إذا إحنا نحكي على الغالبية العظمى هم من الفئة الشباب,
1: الإشي العامل البشري أكثر من بنية تحتية, بقول لك شوارع ضيقة شوارع مش آمنة, العامل البشري هو الأساس.
2: 97% من أسباب الحوادث العام البشري، 97% يعني غالبيتها، يعني بيحكوا على شارع خطر أو مثلا مفترق خطر. يعني حقيقة أخت إيمان، سمعتي مرة أن في شارع سايق 285 أو مثلا في مفترق واقف على رجلاه بيسوي حوادث؟ ما في، بس في سائق خطر.
1: نعم.
2: يعني ما في شارع خطر. إذا بيكون الشارع ممكن يكون في البنية، فلازم أنا سرعتي تكون موافقة وملائمة لهذا الشارع. فلذلك دائما هو الإنسان أو السائق هو الخطر على الشارع. فإذا بنحكي على 97% غالبية الحوادث هي العمل البشري يعني.
1: نعم.
2: ممكن البنية التحتية
1: الهواتف الخلوية إلها دور، بيقولوا كلهم ملهيين وهو يسوق بالهاتف.
2: طبعاً فأنت عارف الهاتف مكفي ثانية واحدة عدم انتباه ممكن تصير كارثة. ثانية واحدة لأن في سرعة 90 ثانية 25 متر بتقطع السيارة في سرعة 90 في الثانية واحدة 25 متر. يعني لو كان يعني 3-4 ثواني ممكن فوق 100 متر تقطع السيارة وهو مش في السيارة يعني. طبعا المحافظة على المسافة مهمة جدا. في كمان التجاوزات الخطرة، يعني احنا نحكي الحين فايتين على ايام حارة.
1: نعم.
2: فمهم جدا ناخذ قسط من الراحة قبل السفر، نكون معنا مزودين.
1: وهذا مهم. الأستاذ نمر أبو شارب المحاضر في السياقة الآمنة والصحيحة، شكرا جزيلا لك أستاذ نمر، تحياتي. شكرا.
2: شكرا، شكرا لكم.
1: أهلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة، أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، أحمد عويسات راديو مصور، روني ناور كان معنا من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم في رعاية الله.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، الآدي جاهز، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدي. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
12: شو
13: العناوين؟ أهلا بكم. القضاء على مسؤولين كبيرين في منظومة الأموال لحماس. الجيش الأمريكي يؤكد أنه لا إصابات أو أضرار جراء الغارات الإيرانية على قواعده. الوزير بركات يقول أن إسرائيل تقترب من تحقيق أهداف الحرب في الشمال. مقتل 12 شخصا في حادث إطلاق نار جماعي في جنوب إفريقيا، والجو يبقى على حاله اليوم وغدا.
3: الأخبار
13: العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قام جيش الدفاع والشباك بتصفية خضر الجماصي رئيس منظومة تحويل الأموال لحماس ونائبه محمد الحرزين في شمال قطاع غزة قبل 3 أيام. وقام الاثنان خلال الحرب بنقل رواتب بمبلغ عشرات ملايين الدولارات إلى عناصر الجناح المسلح للحركة. صرح مصدر مسؤول أمريكي بأنه تم اعتراض جميع الصواريخ والمسيرات الإيرانية تقريبا دون إلحاق أضرار بالقواعد الأمريكية. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استكمال الرد على الهجوم الأمريكي، لكنه على أتم الاستعداد لمواجهة أي هجوم إضافي. وكان الجيش الأمريكي قد قصف 20 هدفا بينها منظومات دفاعية ومحطات رادار ردا على إسقاط المروحية. وردت إيران بإطلاق صواريخها ومسيرات على قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. صرح الوزير الليكودي نير بركات بأن إسرائيل توشك على تحقيق أهدافها بتوفير الشعور بالأمن والأمان لسكان البلدات الشمالية. وأضاف الوزير أن الوضع في المنطقة الشمالية يختلف عما كان عليه قبل الحرب بفضل عمليات جيش الدفاع في العمق اللبناني، مما ساهم بصورة دراماتيكية في إجهاض محاولات الآلاف من عناصر حزب الله التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. قالت مصادر في الفصائل الفلسطينية لصحيفة الأخبار أن الفصائل توصلت إلى صيغة نهائية مقبولة تتعلق بسلاحها. وأوضحت المصادر أن الفصائل لا ترفض فكرة تسليم السلاح بالكامل، لكنها ترفض تسليمه إلى إسرائيل وتوافق على حصر السلاح لدى جهة فلسطينية بإشراف عربي ودولي. في مدينة يوهانسبورغ بجنوب إفريقيا قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 9 بجروح بعدما أطلق مسلحون النار داخل مكان سكن غير رسمي، وتبحث الشرطة عن أكثر من 10 مشبوهين، ولم تعرف بعد دوافع الهجوم. داهمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم منازل ومصالح تجارية لعناصر عصابة عنيفة في مجدال هايمك يشتبه فيهم بالابتزاز وإدارة مراهنات غير قانونية. ويذكر مراسلانا لشؤون الشرطة إياد حرب ونجيب قزيل بأنه تم اعتقال وتوقيف عشرات المشبوهين. في منطقة أشكلونة اعتقلت الشرطة 2 من سكان شقيب السلام بعدما ضبطت في سياراتهما مواد يشتبه بأنها مخدرات خطيرة. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الاثنين حاولا الهروب من الشرطة واعتقلا في ختام الملاحقة.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة وبئر السبع 32، وفي الجولان 35 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج ماريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: لحد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. غدا على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. واليوم ماريا معين.
1: كيف بقدر؟ لا يعني
0: مش عم نسمع ماريا
2: لأنه في ناس بتعرف بخد لوقت الالتقاط والإرسال يوصل لعندها، لأنه بتكون ملتهي بأشياء تانية. مجبورة أحكي، بقدرش.
0: يا الله قديش كنتي ناقصة مبارح.
2: لا يوسف. أنا بزعجني ناس اللي موجودة إسا بشغلها مجبورة تشتغل وتكوني مركزة بشغلها، صح. وفي أشياء لازم تعملها عشان شغلها. مش كل زيك. لا لا لا لا، المينيموم تبع المينيموم.
0: طيب.
2: لازم بقدرش بلا.
0: مبارح يوسف من تمر اتصل وكان ونس لإلي
2: والله،
0: لأنه ما كنتيش معي.
2: عبى محلي؟
0: لا
2: لا،
0: وفيش شيء بيعبي مطرحك.
2: لا لا، احنا بحب انه المستمع.
0: ابدا ابدا
2: نمر ما اتصلش وما بعتش
0: ولا كل انت ركوني.
2: لا
0: عشانك كانوا يتصلوا.
2: لا
0: عشانك كانوا يبعتوا.
2: لا
0: وانا حسيت امبارح.
2: لا لا، عارين عارين انت عم
0: بتبالغي.
2: عم بتبالغي.
0: I have nobody.
2: ما انا لما اتصلت اسالك كيف كان، قلت لي كان بجنن.
0: ما هو بديش احط واطي.
2: فانا حطيت براسي اسا كيف يعني نبدا شوي شوي. انا
0: لا لا لا لا لا
2: شوي شوي يعني
0: تروحيش ولا
2: اتفرغ لامور ثانيه.
0: no, no, no.
2: مستعجله.
0: نو نو نو. ولو انا بقدر المستمعين بيقدروا.
2: لا انت بتقدر والمستمعين بيقدروا، صدقيني تجربه.
0: أول إشي سلامتك، حياتك. يمكن مبارح كان البرنامج ساعتين، يمكن حياتك 12 مرة.
2: عم بتنفخي فيي كتير إسا.
0: لا إنه حبيبتي وسلامتها وإن شاء الله ترجع بالسلامة بأقرب وقت يمكن.
2: نافخ خدي بعده نافخ؟
0: لا ولا مالك إشي ولا مالك غير هيك، كله منفخ اليوم بالموضة التنفيخ.
2: لا أنا بحبش يعني.
0: شو صار؟ رحت تنفخي خدودك؟
2: لا أنا موا
0: إلا
2: نيفر جامي.
0: شو
2: شو ولا إشي مش
0: عنا مش
2: لا جامي يعني ولا مرة أبدا. يعني أنا عم بعاني من أسناني.
0: طيب
2: تتذكر المسلسل؟
0: مش قالوا لك رنفول إنقعين؟
2: أيوة كله هذا عملته.
0: مخمضة
2: يعني سهيلة قالت لي اغلي القرنفول، غليت القرنفول وشربته،
0: انقطع القرنفول من السوق وما ساعدش.
2: ملح كله كله كله عملته وعطاني الدكتور أنتيبيوتيكا وكل إشي. ولعت يوم الأحد، ولعت ولعت ولعت
0: النيري ولا أسنان ولا
2: مش مفهوم. ولعت مش قادرة.
0: قوليلي أنت بجيل اللي وصلت إنك تحطي طقم أسنان ولا بعد بكير؟
2: بعد في شوية وقت للموضوع. بس لازم إسا أهتم بالموضوع عشان ما أوصل.
0: بتحطي طقم أسنان بالعلبة اللبنة بس تخلص؟
2: لا أنا فكرت بالكاسة حد التخت.
0: بس إنه بتجلي.
2: لا لازم تكون كاسة.
0: تجلي علبة اللبنة بس
2: لا
0: تخلص.
2: لا لا لا لا لا، لازم تكون كاسة. أنا هيك يعني
0: كاسة شفافة،
2: كاسة شفافة فيها مي وطقم أسنان.
0: لا
2: هيك.
0: طورنا، بطل شفاف.
2: ليه؟
0: في علبة اللبنة لما بتخلص تجليها حطين بقلب عشان مش حلو نشوفن.
2: لا بس أنا بدأ أشوفن أتذكر كل
0: بس
2: الوقت.
0: الدكتور ما قالكيش مش إسا.
2: لا بعد في وقت لازم إساعتني بالموضوع عشان ما أوصلش لهذا.
0: طيب
2: الموضوع.
0: شو لما رحتي شو صار؟ شو الدراما؟
2: رحت الحرب، قال لك رجعت حرب. يوم حرب اليوم هاي؟
0: حرب اليوم اسمها؟
2: لا أنا سميت هي حرب يعني كان في 41 يوم
0: صراحة.
2: في كان فرصة تنفسنا وفجأة اجت حرب كمان يوم اللي هي 42.
0: اوكي هديك الحرب هديك الجولة شو سموها؟ زئير الأسد اشي هيك؟
2: شو بعرفني اشي مع الأسد؟
0: إسا هاي المرة كان زئير الأهل. إن يعني
2: لا لا لا
0: زودتوها.
2: المهم
0: طيب
2: ترك الحرب هاي يعني حرب الإنسان.
0: يوم واحد. طيب
2: يوم واحد
0: أفقن بدفو بدو الضوء
2: بقولوا لي كمان مرة مش مهم. المهم أسناني أنا أهم من الحرب. المهم
0: كان فاتح دكتور الأسنان.
2: اتصلت فيه
0: خاطر بحياته عشانك.
2: شفتيه مش حابس عشانه. يسعده يسعد يسعد, يسعد دكتور سمير برهومي يسعده.
0: على فكرة حاسة انك زي صرتي شو اسمه
2: زي فتحي,
0: فتحي. اللي عم بيحيي كل صندوق المرضى.
2: هو وأليكس أنقذوني. المهم
0: شو عملوا لك؟
2: المهم صار يفحص، قلت له الأنتيبيوتيكا ما فادتش. قال لي تعالي تعالي
0: لقيلي حال
2: لقيلي حال. قعد صار هيك يفحص
0: ينكش
2: ولا ضقر
0: قدح
2: سن ولعت الدنيا.
0: صيحتي لميت العيادة
2: كلها. لو تشوف أنه سن هذا كان
0: أنه
2: العقل.
0: تقولي ليش أملك إياه؟ تقولي ليش أملك إياه؟
2: إسا
0: صرت بها العقل؟
2: شكله
0: أنا كنت مع
2: أو
0: سن
2: زاد أو زاد أنا ما أعرفش يمكن سن العقل
0: أنا مع سن العقل وكنت بالقوة مقطبة. كيف إسا بدون سن العقل؟ شو بدي أعمل؟
2: شفتي حضري حالك. فيش تنعقل
0: 072-335-5993 اتصلوا لنا شاركونا قلعت السن العقل زاد عندكم العقل نقص عندكم
2: مش هذا المهم
0: الكل عنده سن العائلة فكرة
2: ايه أنا فهمت إنه سن العائلة فيش له أي أهمية سن
0: العائلة لكن شو طلع
2: مش فاهمة وأغلبية الناس بقيموا هن هذا اتضح لي يعني
0: أوكي
2: وهيك فأنا أمته بعرف يمكن عندي واحد فوق بارح ميخائيل
0: السنان العائلة مش فوق تحت
2: لا في فوق وتحت في أربعة
0: أربعة سنان عائلة اثنين
2: فوق اثنين اثنين
0: راني كم من سن عائل عندك ولا واحد
2: شفتي امتى
0: وضعك اهون
2: هسه انا عندي
0: ايش عم بتهدين
2: عندي واحد بقي بفكر المهم
0: عم بتهدن صباح الخير لا طاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج رانيا رشيدة بن نمر يعطيك العافية صرنا نحكي عن تقوم الشدي خين دهان أهلا وسهلا فيك بالهندسة الصوتية صباح الخير ونادية أسمر مارون بالراديو المتلفز من القدس نبعث له سلام
2: تحية.
0: وتحية سبتكيف وستبعث لي قلوب على الواتساب
2: شو عارين وين نحن بهاليوم اللي أنا يومين
0: طلعي هوايتين على الراس بتوجع طيب
2: بلشنا نفخ
0: لا لا لا خليني ما سمعتك
2: تمام
0: أوكي دوري
2: يعني
0: هوايتين على الراس بتوجع
2: ولو
0: يعني يوم فيو عملوا حرب نمنا على شقة وفقنا على شقة وبعدين كل التخطيط بتغير الولد كان محضر للرحلة
2: حرام.
0: كان مخطط حاطت كل التسالي والشغلات وهيك فبفيقوا وبتبلش تشرحي لي انت بس احنا لما نمنع احنا نمنع خطتنا وانت فجأة نقلت الفرشات على الملجأ شو اللي صار بهاي الليلة وكيف هيك بس بقول نشكر الله عنا ملجأ بقلب البيت وعم بقدر هيك اكون بمحل آمن معاهم وهيك بشفق على الأهل وعلى الناس وعلى كل مجتمعنا اللي فش فيه وبعد لحد اليوم ملاجئ وبلحظة وبتاني بس انت قلتي لي مبارح شغلي انه الإدارة حكت معاكي مثلا وقالت لك انه الحرب ما خلصتش انه كنا احنا بفترة وقف اطلاق النار
2: بالضبط
0: يعني ما حدا يتهيأ وكأنه انه يفاجئونا
2: بس لما بتصير في اتفاقية
0: ما صارش اتفاقية فتوقعوا
2: نعم
0: بكل لحظة والتاني
2: ايوه
0: يلعبوا بمشاعرنا بأحاسيسنا
2: في هليكوبتر
0: اسا هذا كوم هذا كوم
2: إيرانية.
0: مش عارفين بالغلط ولا مش بالغلط
2: بعرفش طيب. بس
0: اسا هذا كوم يعني... وانك ما اجيتيش تقدمي معي كوم تاني ففجأة حرب وبعدين ما اجيتيش تقدمي فهيك مع بعض الشغلات صارت
2: بس الحلو عرين انك كملتي
0: طلعي مش انت قلتي لي الحياه بتوقفش عند حدا
2: بالظبط
0: مش انت قلتي لي بدك تحاولي تعملي من الليمون ليمونادة
2: بالظبط
0: فتعاونت مع رانيا وساعدتني كيف. وكانت سند
2: شفتي
0: كتف
2: شفتي
0: فصامدون
2: أيوة.
0: رغم كل الظروف
2: بالزبط.
0: والصراحه كنت مهيئة نفسيتي لكمان اليوم ما تيجيش
2: وبكره كمان
0: هيك كنت مهيئة انك تضربي كل الاسبوع بس والله فاجأتيني وكانت مفاجأة حلوة
2: وبده
0: تضربي تضربيني
2: لا لا لا العنف شو تضرب
0: صح شو اللي عنف ما عنف
2: اضراب
0: 072-335-5993 انتو تمام طمنونا عنكم اتصلونا شاركونا او رسائل نصية وين
2: 050-970-1321 كانك مبارح مش قارين رسائل نصية
0: ملحقت اعمل اشي بدونك انا

0: إليانا من يافة الناصرة. ما أحلاها لما في حدا من مجتمعنا بوصل العالمية.
1: صح.
0: صبية صغيرة بالعمر وقدرت توصل عن جد للعالمية وعند غناء للمونديال على فكرة.
1: صح.
0: فإليانا
1: فخر
0: على آخر
1: اعتزاز
0: عن جد بحكي من كل القلب يعني طبعاً. في إشيك بحس إنه واو صبية هاي
1: مش ناقصنا إشي نوصل للعالمية ونحتل كل شيء يعني هيك بالفن وشغلات إيجابية وبشغلات منيحة إنه السمح دودنا
0: صبية صغيرة مش كبير يعني صغيرة وقدرت توصل حبيت
1: صح
0: بحب كمان نوعها الموسيقى
1: بحب لبسها وستايلها وشعراتها
0: كلها عبايدها.
1: يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم معنا ببداية يوم جديد مع ماريا وعارين.
0: عارين مش لحالة اليوم اجيت رجعت
1: صح
0: قاعدي
1: صراحة كان لازم تكوني مبارح لأنه أقنعوني بالمونديال بشغلات كتير حلوة وهيك طورت الزاوية وشغلات. فصباح كل اللي بيحبوا كرة القدم وكل اللي اليوم مش مقتنعين فيها كمان مكملين أسبوع المونديال بكرة الافتتاحية.
0: هذا الأسبوع اللي قررنا فيه نعطي فرصة لكرة القدم من زوايا مختلفة لأنه بصراحة مش كل الناس بتحفظ أسماء اللاعبين والمنتخبات وفي ناس بالنسبة إلها المباراة مجرد ناس عم تركض ورا الطابة مثلي لسه مش فاهمة. بس المونديال أكتر من هيك بكتير
1: عم تتنعي إنه الأكتر من هيك؟
0: لا يعني لما كانت عنا نادين كتير أقنعتني وبعدين كمان حكينا كتير على الموضوع
1: فبلشت هيك تشوفي وتبحبش تشوفي إنه إيش في
0: بما أني إنسان اللي كتير بتحب التاريخ وبتحب القصص وبتحب الأحلام وبتحب الفانتازيا وبتحب الخيال فعم بفهم إنه في إشي من وراء المونديال. وفي كمان مستمع اللي بعت لنا وقتها إنه هي المونديال بيلم
1: بيجمع كل
0: الشعوب والثقافات مع بعض يعني بلحظة معينة بساعة معينة كل العالم
1: حدث
0: متحد ورا هاللعبة الناس اللي عم تركض ورا الطابة ففيه إشي حلو. فعن جد المونديال أو إيش بقولوا له كأس العالم مباريات كأس العالم هو قصص وأحلام وبلدان وجماهير وناس بتستنى 4 سنين لحتى تعيش هاي اللحظات.
1: وفي ناس كمان عم نحكي على منتخبات ولاعبين اللي عم بيشتغلوا كتير صعب عم بتدربوا وعم بيوصلوا وعم بيحققوا نجاحات كتير كبيرة
0: يعني مدن يعني صغيرة بإفريقيا مدن دول صغيرة بإفريقيا زي ما حكت مثل كابو فيردي أو ساحل العاج السنغال والسنغال شوي أكبر ومعروفة اللي هن وصلوا للمونديال يعني واو
1: مش إشي عادي
0: لا مش إشي عادي.
1: فهذا السبب اللي بيخلي الناس تابع كرة القدم يمكن طول السنة أو يمكن ما تتابعهاش بس فجأة بتلاقي حالة بالمونديال مهتمة وعم بتشجع لأنه المونديال مش بس للخبراء بالرياضة هو كمان للناس اللي بتحب القصص السفر الثقافات واللحظات الإنسانية.
0: واليوم مع بعض رح نكتشف ليش ممكن نعطي كرة القدم فرصة حتى لو ما كانت من أولوياتنا. وكالعادة اتصالاتكم ورسائلكم جزء لا تجزأ من البرنامج.
1: إذا كنتوا من جمهور كرة القدم أو لا فاحكونا شاركونا وشو أكتر إشي ممكن يخليكوا هيك تهتموا بالمونديال 072-33-55-99 على هذا رقم التليفون عم نستقبل اتصالاتكم وعم بترد عليكم رانيا وبتحولكم على الهواء أو رسائل نصية على واتساب مكان وفقط رسائل نصية اللي عم تستقبلها ماريا على رقم
0: 050-970-713-21
1: بعد شوي رح أسمعك ريمكس ناري تيكي تاكا لزميلنا رامي شقور
0: عمل إشي
1: كتير حلو عم بيجيب مشاهدات كتير حلوة على يوتيوب. بس قبل هيك في عنا اتصالات. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: هلا
2: كيف الحال؟ الحمد لله سلام ماريا حبيبتي
0: الله يسلمك ملك حبيبتي شو الأخبار؟
2: أنا مشتاقة لكم بس أنا بتصل كل يوم بنشغل الخط علي بعرفش كيف
1: يوم حظك حالك.
2: كنت حابة أعمل مداخلات مع مدربات ومع الكرة وهيك بس ما حصلش.
1: يلا إن شاء الله بحصل قدام
2: ما بسرعة منشان ما أخذ وقت الكل. بالنسبة لماريا سلامتها
0: الله يسلمك.
2: بالنسبة لطواحين العائل ما إلهم مش في العائل ولا إلهم بالتفكير هم لأنهم بيطلعوا بيجي البلوغ فبسموهم العائلة ما إلهم لازم لا بسرعة بيخربوا بسرعة من جيلهم هيك الكل يعني
0: أخذ لي 57 سنة تشلته
2: هيك ولا بهذا الجيل شلتهم ولا شلتهم. بالنسبة للمونديال أنا كتير بشجع الكورة، مع إنه في ناس يقولك أكم من شاب يلا بيطلعوا بيتهبلوا ورا كورة. لا، المونديال إشي تاني، أو لعبة القدم يعني بشي تاني لقامري. إنه هدول منتخب، لما إحنا بنقول منتخب إنه عم بيختاروا يعني خيرة الشباب يلعبوا، كل واحد يجي يمثل دولته من أخلاق، من حب، من عشرة، من تقبل الخسارة وتقبل الربح. هيك المونديال، هذا اللي بيعني المونديال، اللي هو الأخلاق قبل كل شيء. الأخلاق
1: حلو حلو حلو، صح معك حق. شكرا كثير لمشاركتك يا ملاك.
0: شكرا ملاك.
2: ماريا، بس انا ما بشجع واحد معين، يعني انا عندي كثير بحب، بس انا بشجع الافضل.
1: حلو،
2: افضل اللي بيفوز وبيستاهل انا هون
0: بشجعه.
2: وشكرا لكم والف سلامة ماريا، منوره حبيبتي.
0: الله يسلمك حبيبتي.
1: شكرا لك ملاك، بنحب دائما نسمع مشاركتك معنا.
2: لا لا ما بدي انا، بس لانه بيفتح الخط وبضل انت
1: بالعكس نستناكي. شكرا ملاك،
2: ثانك يو حبيبتي،
1: باي باي. الو صباح الخير، مين معنا؟
0: صباح الخير.
1: الو
3: صباح النور.
0: اهلا سهيله.
3: حبيباتي
0: كيفك؟
3: المهم سلامتك يا
0: ماريا.
3: ماريا اقلع السن واقلع وجعه.
0: شفتي قلعته؟ تذكرتك، حطيت القرنفلات بالماء.
3: كتير كتير وجع السن، العقل، طحونة العقل.
0: صح.
3: في تذكرتكو كمان، كنت عند دكتور للركب اسمه فادي خزان.
0: صديق.
3: بقول لي بدي أعطيك إبرة، كل إبرة 2000 شيكل لثلاث مراحل. من بقول له من إيش؟ بديش هذا الإبرة اللي بعلي السكر. بقول لي هذا عرف الديك مع الدم اللي من عندك، نعمل لك إياه. نعمله مع بعض ونزقك إياه، بصير زي يعني مادي للركب. فذكرتك وضحكت كتير
0: عرف الديك.
3: في بالنسبة للفطبول، إحنا من مظهرنا من 5 سنين نطلع السور من أجمل الأبطال اللي عندنا، بالمنصور ورجب وكله هدول، نروح على السور ونحضر من عمرنا 5 سنين بنحب الفطبول. وفي واحدة دكتورة هي الله يرحمها ماتت، وزارت بصورة في أمريكا، راحت من عكا لأمريكا من دار جرار، كانت لابسة سوري ورايحة على السهرة، وإحنا كنا رايحين، كان عمرها يمكن 18 سنة. فإيش عاملة لما شافت أولاد يلعبوا فطبول؟ شلحت الكندرة، والفستان واسع كان، مش يعني فستان ضيق، وبلشت لعبات، ضلتها تلعب لفوتت جول. إشي حلو. وبعدين أحلى لعبة كنا طلعنا زفي في عكا لعبة سخنين.
1: لما تلعب
3: لعبة سخنين زفينا كأنه عرس.
1: حلو.
3: وبرضو مونديال أنا بحضرش كتير إسا، قليل مناي، بس أنا بشجع أفريقيا إن شاء الله إذا بتطلع. أنا بدي أحل الحارة كلها.
1: شكرا كثير.
0: شكرا
3: وعفوا.
1: باي باي،
3: يعطيكم العافية.
1: باي باي. أفريقيا طبعا قارة واللي فيها كتير منتخبات، اللي
0: في المنتخب يعني في 3 منتخبات
1: كتير، زي ولا ما أنا
0: زي ما أنا بفهم إسه، يعني لازم
1: زي ما أنت بتعرفي. بعد شوي
0: دفتنا سنغال وساحل
1: العاج،
0: كوديفوار ساحل العاج.

0: وصلنا لزاوية التحدي اللي بديناها يوم الأحد وإحنا مكملين معها لحد اليوم اللي بدنا نقرب شوي بعد شوي على كأس العالم بكرة الافتتاح. فبدنا نتثقف هيك ونتعرف على معلومات جديدة، نفتح باب صغير على ثقافات منتخبات من كل العالم. تحدي بسيط، اختاروا منتخب من المشاركين بكأس العالم 2026 وخلي فضولكم يزيدكم لتتعلموا. امبارح ماريا انت ما كنتيش معي بس أنا اخترت المغرب وحكيت شوي أكتر تفاصيل عنهن واليوم أنا اخترت لك،
1: وأنا اخترت إشي كمان
0: عنجان. شو اخترت أنت؟
1: كابو فيردي الراس الخضراء.
0: إيه طب أنا اخترت اليابان. طيب خلص روح على كابو فيردي بكرة اليابان.
1: طيب كابو فيردي يعني بالأساس عشان في جذور، شوية جذور لهناك مني بدمي.
0: بقربوا لك جماعتك؟
1: لا في عائلة دبينا روجي موجودة بكابو فيردي، نحن جيران يعني جينيا بيسا وكابو فيردي وتاريخ واحد.
0: أوكي.
1: المهم هي لأول مرة بتاريخها تدخل للمونديال، وكله بسبب المدرب بوبيستا.
0: بوبيستا عسلامته، بوبيستا هو اللي وصل رفع راسه لكل أهل كابو فيردي.
1: مزبوط، هو كان لاعب بس هو كتير اهتم انه يكون في، بيأمن كتير بروح الفريق، فعمل هوية واضحة،
0: إيد واحدة،
1: جمع تعرفين كتير من من من إفريقيا كمان بهاجروا لأوروبا محلات تاني، فجابهن وكون فريق كتير منيح وكتير ناجح، وبتأمل له بس ينجح ويفاجئنا.
0: بوبيستا عسلامتك، كل الاحترام. نتعلم منك
1: من العيلة. أكيد أبوي رح يقول،
0: رجعت شباب العيلة على الدولي.
1: أكيد أبوي بقول هذا ابن عم أبوي
0: أكيد
1: وأخوي ومن العيلة،
0: بيعمل لك السلالة
1: بالسلالة. وزعلان إنه جينيا بيساو ما فتتش للمونديال، بس يعني
0: ما فتتش جينيا بيساو.
1: جينيا بيساو
0: رامي شقور ريمكس كتير ناري. بعدها فاصل إعلاني، بعدها ضيفي مميزة، خليكم معنا.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا وسهلا بمستمعين ومشاهدين مكان أنتوا مع برنامج ماريا وعارين، وإحنا مكملين معاكو، وخاصة هيك بالزاوية اللي أنا كتير بحبها بنستضيف فيها شخصيات حلوين بيجوا عنا على الاستوديو بنورولنا الاستوديو. فإذا بدنا نحكي عن كرة القدم من زاوية مختلفة فأكيد لازم نسمع من شخص عاش اللعبة من جوا من الداخل.
1: فاليوم معنا دنيا غنطوس، صحفية ولعبة كرة قدم سابقا، لعبت زي ما فهمت 8 سنوات. واو،
0: شو رح نحكي معها؟
1: رح نحكي معها عن علاقتها بكرة القدم وعن كرة القدم النسائية، وهذا كتير بهمني أنا أعرف، وعن ليش ممكن اللعبة تكون أقرب إلنا مما منفكر، وكيف ممكن شخص ما كان مهتم بالرياضة مثلي بيكتشف فجأة إنه صار متابع للمونديال.
0: يعني هي ناوي تتابع المونديال.
1: عم بفكر يعني بعده عم بقنع يعني.
2: صباح الخير ماريا وعارين، صباح الخير لكمان مستمعينا.
1: من 0% عم نطلع اسوس، عم بصير يعني 50%.
0: عم نجهز حالنا لبكرة.
2: صح، كنا عم نستنى لهذا المونديال. أفكر التاريخ رياضي وحدث رياضي وعرس رياضي رح يبلش بكرة لمدة أسبوع. أفكر كرة القدم واللي بحب الرياضة واللي بحبش كرة القدم كمان بستنى هذا العرس الرياضي. اللي بيتابع واللي بيتابعش كرة قدم رح يتابع المونديال. فكلنا
1: شو سحر
2: كنا بنستنى.
1: بدي أسألك الدنيا، شو سحر الكرة القدم؟ يعني بالذات بتفكري لما
0: المهوسين
1: لا مش يعني فكري بالفوتبول، رح أسمي فوتبول عادة صبيان، يعني دغري أنا ابني صار عمره 5 سنين أول إشي
0: يلعب جول،
1: لوين سجلته؟ لا كرة القدم. يمكن لو كان عندي بنت دغري على البالي أو الجمباز.
2: صح، معروف عنا أكتر يعني كمان بالوسط العربي بالأخص الرياضة المفضلة لدى الشباب هي كرة القدم، ولكن بالفترة الأخيرة عم نشوف كمان نساء ولاعبات كرة قدم وحكمات كرة قدم كمان في وسطنا العربي اللي عم بيقدموا أداء ممتاز. في عنا حكمات اللي هن كمان في درجات عالية، مي معلم، وفي عنا كمان شدا دهامشي كمان في حكمة في الدرجة الأولى، وفي حكمات ملان في الوسط العربي اللي عم بيتقدموا، ولاعبات كمان كرة قدم وفرق عربية كمان كرة قدم نسائية اللي عم بيقدموا أداء ممتاز وعم بتقدموا. فعم نشوف كمان تغيير في كرة القدم بالوسط العربي، كرة القدم النسائية عم تتقدم، ولكن مش للمستوى المطلوب ومش للدرجة المطلوبة بالوسط اليهودي. أكيد هاي كرة القدم صبية تمارس كرة القدم أكيد الإشي عادي صار عندهم، بس كمان عنا أفكر النظرة اختلفت لكرة القدم النسائية. بعد
0: ذكرت امبارح وبدي أحكيها بعد مرة، إنه إحنا منسجل أولادنا الصبيان من جيل 3 سنين، ويمكن الفرص متاحة أكتر للصبايا 5 6، يعني قبل ما تتبلور الشخصية يفهموا الأهل إنه البنت ميولها هناك، فبيكون في فجوة كتير كبيرة يعني قبل ما تبلش، ويكون في طاقم وفريق
1: كمان.
0: بنات
1: سوري عم بقاطعك، السؤال يعني إذا إجي كان عندي بنت عمرها 3 سنين وبدي أضمها لدورة،
0: عم بقولك في صحبات إلي
1: بقدر أضمها لدورة
0: بدين مع أولادي. أوكي، في صحبات إلي أنا بنتجربة بقولك يعني بلشنا مع أولادنا 3 سنين 4 سنين، وين ما بدك وين ما بتأشري بتلاقي فريق.
1: أوكي،
0: سبنات صف مثلا ابني ما يتحبات يعني بدين يشجعه، بلاقوش لا بلاقوش حال يعني بقولولي يعني ده تكون لحالة يعني الإشي بصعب.
2: صح، هاي المشكلة عندنا في وسطنا العربي إنه نظرة لهاي الرياضة زي ما حكيت مش معدومة، ولكن مختلفة لهاي الرياضة. ما في فرق كرة قدم اللي هي من جيل صغير، في فرق ولكن بجيل اللي هي متأخر أكتر. الكرة القدم النسائية ما بعرف شو المشكلة وليش المشكلة
1: يعني.
2: ليش المشكلة أنا ما بشوف فيها مشكلة إنه البنت كمان والصبية تمارس هاي الرياضة زي أي رياضة ثانية. أنا مارست كرة القدم، مارست كرة السلة.
1: من أي جيل بلشتي؟
2: بلشت من جيل صغير زي ما حكت، من صف 5 6 بلشت،
1: مش قبل
2: بس مش مع فريق، بلشت مع أولاد الحارة.
0: بس كيف صار؟
2: أولاد مع الحارة، ألعب مع أولاد الحارة، أولاد جيلي بالبلد.
0: ما قالوا الكيش اطلع على البيت مش لازم تلعبي هاي اللعبة؟
2: بلا طبعا، أكيد تعرضت لانتقادات لجيل اللي هو كمان وصلت لجيل اللي هو 10-11 سنة اللي سمعت فيه عنا فريق فطبول للبنات رح يفتحوه، فطبيعي كنت أول المسجلات لهذا الفريق. استمريت ومارست هاي الرياضة لثمان سنين زي ما حكيته، ولكن بعد فترة اضطريت ان اترك هاي الرياضة زي ما حكيت، لانه بعد الانتقادات اللي كانت خصوصا للاهل، كيف بتخلي بنتك تروح على ملعب فوتبول وتتأخر وتروح بساعات متأخر وتمارس هاي الرياضة، وهي الرياضة للشباب. فتركت كرة القدم وانتقلت لرياضة ثانية اللي هي كرة السلة.
1: كرة السلة اكتر
2: كرة السلة لانه معروفة اكتر بمرسوها بنات
1: أو كرة الطائرة بمرسوها بنات.
2: فاستمرت في هاي الرياضة لمدة 8-9 سنين، ولكن لأن بس بدي أمارس الرياضة مش لأني حب الرياضة هاي.
0: من وين أنت؟
2: من سخنين.
1: وأنت بتحب أكثر كنت كرة القدم.
2: كرة القدم، فتركت كرة السلة وعودت رجعت لكرة القدم. حنيت لكرة القدم، ولكن هنا بمنطلق تاني وبجهة ثانية كصحفية. رحت تعلمت كورس برشانيت وكتابة سبورت.
0: ليش حبيت ترجع من الجانب اللي هو مثلا صحفي مش كحاكمي مش كمدربي؟
2: كان حلمي الصراحة، لكن ما حاولت أقولك إن هاي ما حاولت خلص، لأنه في إلي صديق اللي هو أقنعني إن أروح أعمل الكورس، هو كمان صحفي. عملت الكورس وكنت البنت الوحيدة بين 14 شاب
1: صحفي مختصة
2: بكرة القدم.
0: طيب بتروحي على الملاعب وبرضه انت يعني مش سهل حتى انك تكوني موجودة هذا حتى كصحفية من الجانب مش كلاعب بالمحل المركزي.
2: صح، انه كنت كأول اشي كمشجعة اول لفريق بلدي اتحاد ابناء سخنين، كنت كل المباريات اروح عليها حتى برا وجوا. ولكن اسا اشي ثاني، اسا كنت موجودة بالملعب كصحفية، النظرة لإلك مختلفة من ناحية اللاعبين، من ناحية الجمهور، من ناحية الإدارات، من ناحية الحكام. أنت بنت موجودة بين شباب. فكان الإشي الموضوع كتير صعب بالأول كبنت عربية موجودة بالملاعب الفوتبول. لقيت صعوبة كثير في أول طريقة.
0: شو الصعوبة؟ تعالي احكي لنا شوي. شو لما نقول صعب، لما نقول مش هوين، إيش
1: يعني؟ إنه بيكون على جنب.
2: لا مش
0: في عنف مثلا،
2: ولا عنف، ولكن
0: ساعات متأخرين.
2: ولكن كان في أكيد معاكسات كبنت، كان في نظرة غير،
1: تحرشات.
0: بتحسيش بأمان؟ هاد مش ملعبك، هاد مش هاي مش ساحتك.
2: هاي انا موجوده هون، انا بحب الاشي تمام، انا ملاقي حالي هون، حتى لو النظره لإلي من الناس اللي حدي غير، ولكن انا مش شايفه عم بعمل اشي غلط تمام.
0: كيف تحديتي؟
1: لحظه بقدر يعني انت موجوده اسا بلعبه، بدي اجسد حدث. انت موجوده بقلب لعبه كره قدم الوحيده كصحفيه بين ذكور. النظرة إليك نظرة أنت امرأة بكل ما يعني الإشي، وهذا اللي بيخلي الإشي ما تحسيش بأمان.
0: بتكون فوكس عليك يعني،
2: يعني كل بتحسي أنه الناس كلها بتطلع عليك،
1: ومش عم بتطلع عليك كصحفية إلا كامرأة
2: كبنت.
1: فمحل الإشون
0: شو بتساوي هون؟ صح، كيف ماشي؟
2: هاي قلت لك إنه الوسط اليهودي كان في كثير موجود اللي هن صحفيات من الوسط اليهودي، وما بتطلعوا عليهن زي ما بتطلعوا على البنت العربية، لأنه إشي ما كان موجود في بعد. أنا بحكي قبل 7-8 سنين أنا بلشت في هذا المجال.
0: اليوم كيف؟
1: في كيف تحديتي وكيف ما تركتيش؟
2: الملعب اللي بشوفوش دنيا فيه موجود بلاقوا إشي غير، إنه مش طبيعي، غريب. لأنه تعود
1: مش بس بفكر إنه هون أنت كمان من محل إنه ما كملتيش بكرة القدم عشان كتير أسباب معينة.
2: صح،
1: هون أنت يعني أنا بدي أكون بهذا الإشي،
2: تحديت المجتمع وتحديت الناس اللي كانت تعطي انتقادات لأهلي، ولكن هاي الناس اللي إسا كانت تنتقد، هاي الناس أكتر داعمين لإلي، عم بشوفوا إنه دنيا لقت حالها وعم تمجح في هذا المجال.
0: جيتي وفرضتي حالك، فرضتي احترامك، واعطيتيهن هن يتغيروا، ومش أنت اللي تتنازلي عن حلمك وحبك وشغفك.
1: لأنه بالقبل قبلها تنازلت،
0: رجعت بقوة وبنسخة.
1: تمام، هي تنازلت بس تعلمت درس إنه أنا هون مش رح أتنازل، أنا هذا اللي بدي إياه وهاي فرصتي إسا، وأنا هذا رح أعمله مهما يكون مهما طلعتوا عليك.
2: صح، أنا طلعت على الموضوع إنه زي ما حكيت مش عاملة إشي غلط، أنا ملاقي حالي هون، دنيا هون، مش عم بضر الناس اللي حوالي، مش عم بعمل إشي اللي هو ممنوع، تمام. وكملت.
0: كيف من ناحية مهنية الصبية اللي عم تيجي بتنقل بتحليلها وبقدراتها وبنظرتها للعبة مثلا، انه احنا بنفهم اكتر منك اكيد.
2: صح، دنيا عايش اللعبة، يعني بفهم زي ما بقول امي بتفهم اكتر من اكبر شاب ومحلل، بتفهمي وبتعرفي وبتحفظي وعارفة أسامي اللاعبي، وصارت أمي من وراي والعيلة كلياتها صارت أكتر مني تحضر وتشجع وتقاتل كل يوم، مثلا تصلي شو في لعب اليوم مهمة عشان تقعد وتحضر وتحضر حالها، وخصوصا لعب سخنين، ممنوع حدا يمرق من قدام التلفزيون إذا في لعب سخنين، لا أمي خلاص لما في لعب سخنين معناته مركزة ممنوع حدا يحكي معيها.
1: جاي المونديال
0: قديشك حاسي كمان إنه الجو بسخنين بدعم الفريق هيك، أنتوا في عندكم جو كتير خاص كمان.
2: صح، سخنين أكيد بلد معروفة في كرة القدم وفريق اتحاد أبناء سخنين، بتشوف ملان صبايا بيلعب اتحاد أبناء سخنين، ملان مشجعات
1: أكثر من ما كان قبل 7-8 سنة.
2: طبعا، وأكيد نجاح الفريق عربي. صحيح، نجاح الفريق هو كمان جاب هذا الجمهور وهذا الدعم، والأخص من البنات، عم بشوف كثير بنات اللي موجودات في
1: وفي فريق نسائي
2: كان فريق نسائي اللي أنا كنت فيه، ولكن بحسب بعدم الدعم
1: والتمويل
2: ما استمر الفريق. في فريق في كان اسف موجود في عرابي، في فريق بعبلين، في فريق في طمرة.
1: ايش بتطلب الاشي انه ينجح فريق نسائي كرة قدم؟
2: اكيد دعم، اهم
1: دعم
2: شيء
1: دعم
2: اكيد
1: مادي.
2: دعم مادي، بدون الدعم ولا اشي بيستمر. افكر فحتى لو انت بدك تنجح وحاطة كل طاقاتك في الموضوع، ولكن من دون الرأس مال والدعم اكيد
1: فكل التقل المادي رايح على فريق
2: اتحاد ابناء سخنين، فريق
1: الشباب والصبايا، مع انه بيقدر يكون انه في لاعبات ممتازات هناك.
2: زي ما حكيت لك عنا كثير لاعبات اللي هن ممتازات في وسطنا العرب، وحكمات عن جد اللي كل الاحترام لإلهن اللي تحدوا ووصلوا، والأخص مي معلم اللي هي موجودة في الدرجة العليا، حكم الدرجة العليا.
0: مش إشي سهل يعني.
2: طبعا مش إشي سهل لبنت عربية إنه توصل للي وصلت له، فكل الاحترام لها ولكل الحكمات العربية.
1: كحكم موجودة بقلب ملعب كرة القدم
2: تأخذ احترامها أكتر من حكم وشاب
1: فرضت حالها. طبعا
0: دنيا اليوم مثلا الصبايا لما بيكونوا قاعدين على المدرجات وبتفرجوا عليك وبتكوني انت جزء لا يتجزأ من اللعبة بانك تنقلي كل التفاصيل، بيشوفوكي قدوة، بتكوني انت لإلهن محل المشجع داعم.

0: بحس حالي غريبة.
1: حتى شو غير حتى فيكي
0: لو
1: دنيا؟
0: حتى لو أنا موجودة بالملعب وكل حياتي بالملعب كمشجعة، ولكن إنك تكوني بالملعب جوا بين اللاعبين
1: على المستطيل الأخضر،
0: بين اللاعبين والإدارات والحكام.
1: شو تغير فيكي يعني كل هاي التحديات والصعوبات اللي مرقت فيها؟ مين اليوم دنيا؟
0: أحكي لك إشي، شخصية دنيا قبل إشي وشخصية دنيا إشي، هاي الفترة
2: حكي لنا الفلف وإيش عن إيش وصل
0: شخصية هناك. كانت كتير شخصيتي أنا بحكي كانت كتير ضعيفة، تمام؟ حتى لو حدا يضايقني بحط بقلبي، مش ما بجاوب وما بحكي وما خلص، بحط بقلبي وبتضايق أنا
1: ولا خاطرك تتأثري وحساسي.
0: صح. فإسا دنيا كتير صارت تحكي وتجاوب وتقاتل
2: كبرت دنيا،
0: كبرت كتير ولا وتعلمت كتير دنيا من اللي مرأته، ولكن كتير راضية، كثير راضي وفخورة بحالي وبالأشياء اللي مرقتها وتحديت لحتى وصلت لهون، وتعبت لحتى وصلت لهون، بس الطريق بعدها زي ما بحكي 7 سنين، ولكن الطريق بعدها بأولها في كثير أمال وكثير أهداف اللي بدي أحققها.
2: لو عندك توصلي دنيا؟
0: لوين بدي أوصل؟ حابي يكون في عندي برنامج رياضي في قنوات اللي هي معروفة عنا في الداخل، في سبورت 5، يكون في عندي برنامج عربي باللغة العربية اللصبية عربية اللي تقدم البرنامج. هذا حلمي وان شاء الله
1: بتوصلي له، ومش بفكرش يعني المستحيل، فيش شيء مستحيل.
0: كمان الاهداف لبرا ولبرا، بس خلينا بالاول هون، بعدين
2: وين
1: سافرتي لبرا؟ نقلتي هيك العام لبرا؟
0: لا بعدني، هذا الحلم ان اوصل لبرا. ومن هون كمان بوجه كل الاحترام كمان صحفية اللي هي رح تغطي المونديال في كان،
1: نادين أبو لبن.
0: وكمان الزميل والصحفي خالد دراوشي، بقدم لنا
1: صحفيين
0: كل اياتهن، فكل الاحترام لإلهن. بالنسبة لإلهن بطلع عليهن قدوة انه احط هدف قدامي اوصل لغاية ان شاء الله.
1: كل مراسلة بألعاب مهمة كتير.
2: بكرة المونديال عايش، انا لازم اركز بكره
0: المونديال، بكره العرس الرياضي،
1: نيجي نحضر معك الافتتاح. وين رايحه تكوني؟
0: رح اكون بالبيت، بحب اجواء البيت والاهل، بخص بهاي اللي العرس الرياضي بحب اتابع مع الاهل،
2: وخاصه تحضروا بتعملوا اشي خاص،
0: خاصه الاجواء عادي نقعد نحضر اللعبة مع بوبكور مع كليتها هاي الاشياء
2: اكيد يعني
0: مع البزر ومع كليتها هاي الاشياء، ف كلياتنا عم نستنى لهذا الأسبوع. بس المشكلة إنه الساعات شوي
2: رح تكون غريبة،
0: شوي زي رح تكون غريبة،
2: بس بكرة الافتتاح بالمكسيك على 8
0: صح
2: بكير يعني،
0: صح نوعا ما رح يكون افتتاح أتوقع شيء عرس رياضي.
2: عايش لازم أركز يعني، إذا بدي أقعد وأحضر بكرة المونديال رح أحضر الافتتاح، من السبق ورح أحضر، بس
0: على ضخم هذا الحدث الرياضي أكيد رح يكون إشي اللي كتير كتير واو.
2: وأي مباريات هيك رح تعطيني أكشن أحضرها؟
0: أنا بحب المنتخب الأرجنتيني وبحب المنتخب الألماني، أنا منتخبي كل حياتي، للأسف مش راح يكون موجود في هذا المونديال المنتخب الإيطالي للمرة الثالثة للأسف مش راح يكون، ولكن أنا كل حياتي إيطاليا، ولكن إذا إيطاليا مش موجودة يا ألمانيا يا الأرجنتين بفضل.
1: أنت عشان ميسي ولا
0: بحب عشان ميسي؟ أنا مشجعة ومحروقة لفريق برشلونة، عشق فريق برشلونة، فوين بروح ميسي؟ وين بروح ميسي معه؟ بحب ميسي، إذا بفوت على غرفتي كلياتها ميسي
2: أوكي.
0: وعلم برشلونة وسخنين أكيد، مع المنتخب الأرجنتيني إلى الأرجنتيني ألمانيا.
1: بيقولوا هاي السنة مش كتير عندن، هاي المرة مش كتير عندن توقعات كبيرة وقوية،
0: مش توقعات كبيرة، أفكر زي ما بيقولوا البنزين قرب يخلص.
2: ميسي كبر،
0: ميسي كبر، كل اللاعبين والنجوم كمان كبروا، ولكن بضلوا الأرجنتين أرجنتين، حاصل على اللقب في 2000 في النسخة 2022، ولكن زي ما حكيت مع إنه البنزين خلص، ولكن بضلوا الأرجنتين
1: الأرجنتين.
0: المنتخب الفرنسي كمان له حدود، المنتخب الإسباني له حدود مع يمال

0: منتخب الإسباني اللي بيميزه هاي هاي السنة كمان فريق شبابي. شباب اللي هي
1: بعدهم عندهم
0: طاقات مش زي الفريق الأرجنتين اللي هني مع نجوم ولكن شوي خلص خلص البنزين ولكن بضل مع إنه ختيارو بس بضل ماسي.
2: شو اللي بيميز هذا المونديال أنت هيك من ناحية
0: اللي بيميز هذا المونديال عن باقي المونديالات اللي قبل؟ موجود 48 منتخب لأول مرة بعد ما كان 32 منتخب. وأفكر كمان اللي بيميزه أكتر وجود 8 منتخبات عربية. 8 منتخبات عربية لأول مرة. عندك الأردن، عندك السعودية، عندك مصر، عندك المغرب. الأردن لأول مرة. عندك الجزائر صح
2: ستة. كمان 3 ضللنا
0: 6، الجزائر ومصر والمغرب والأردن.
1: إمارات، حدا من الإمارات في ولا في المصاري؟ لا
0: الإمارات لا. السعودية قلنا والمغرب والجزائر ومصر تونيا
1: ليبيا تونس.
0: لا مش ليبيا ولا تونس.
1: عراق.
2: طيب عندك هيك السعودية مصر. السعودية مصر المغرب الأردن تونس الجزائر العراق وقطر.
0: العراق وقطر.
1: العراق وقطر.
2: وتونس
1: تونس.
0: المغرب أفكر أكثر المنتخبات العربية
2: اللي رح يكون عندها تشجيع كبير.
0: الحضور كمان.
1: مين هناك في لاعبين أتعرف؟
0: في عندك في
2: أسماء كثير.
1: لا ما رح أنا لازم
2: كثير
0: ولكن أسماء كثير لامعة. ولكن الحضور للمنتخب المغربي أفكر في المونديال الأخير في 2023 المنتخب المغربي هو اللي كان مفاجأة بعد ما وصل لنصف نهائي فالمنتخب الأطلسي أفكر له الحدود الأكثر من المنتخبات العربية.
2: بيقولوا إنه
0: ولكن
2: إذا بدك طلبتي من أفضل واحد بيقولوا في إبراهيم دياز اللي جاي من
0: إبراهيم ممكن؟ صح
2: من نادي ريال
1: مدريد.
0: المنتخب المغربي أفكر.
2: تعرفيش كمان أشرف حكيمي؟
0: أشرف الحكيمي معروف أكيد.
1: مين هو من المغربي؟
2: لازم أنت لازم تبلشي تتفتشي.
1: لا مش لازم
2: على فكرة تابعي رح تحبيه.
1: أنا بدي الثقافة. أشرف الحكيمي
0: بيلعب مع باريس سان جيرمان.
1: أوكي.
0: لاعب اللي هو
1: شو مع إمبابي؟
2: لا شو عم نحكي عن المغرب لا؟
1: أنا بدي أعرف عن حكيته عفرة. ما هو شو الدائري نصه؟ أنا بدي أروح وين أنا ابني بحكي لي عنهم.
2: دنيا كلمة أخيرة بلقاءنا اليوم بتحبي توجهي لكلك اللي عم بسمعوك من مشاهدين ومستمعين، لكل مين حاب الصبية تفوت على مجال كرة القدم أو أهلها اللي عم بسمعوها ومترددين، فشو بتحبي تقولين لنا كلمة أخيرة؟
0: بتذكر حالي رجعتين لقبل تقريبا 20 سنة في بداية الطريق أو أكتر شوي كمان. واجهي تحدي، كوني قوية،
1: ما تخافي،
0: أمني بقدراتك، ما تخافيش. إذا أنت عارفة حالك زي ما حكيت مش عاملة إشي غلط ومش عم بتضر الناس اللي حواليك، ما في سبب إنه ما تكملي.
2: توقفيش
1: يعني هذا حلم.
0: أنا حالي كأكبر مثال بعد ما تركت 8 سنين كرة
2: ولا
0: القدم
2: ولا مرة متأخر
0: رجعت لكرة القدم.
1: رجعت
0: لكرة القدم وكل حياتي أنا كرة قدم. إذا ما حكيت لك بتشوف غرفتي ملاني كرة قدم.
1: رجعتي تلعبي؟
0: البيت كلها أجواء الكرة. لا ألعب لا. شوي أفكر الجيل كمان
2: إلو
0: حقه أكيد. يعني كمان شوي 40
1: أدي عمره ميسي اليوم
0: ماشي 37
1: بس 37
0: وبعده بلعب. الجيل أكيد ما إلوش بس كمان الأشغال والأعمال وكليات حسب بس كمان كل حياتي.
2: احنا فخورين فيك وشكرا انك جيت اليوم لعنا وعفويتك ومثابرتك وإصرارك وصلك لوين انت اليوم.
1: إلهام
2: عن جد مصدر إلهام
0: الاستضافة.
2: واحنا دايما رح نشجعك ورفقين فترة المونديال ساعدين انا وماريا مش كتير نعرف قوانين
0: موجودة وين انتباتكم موجودة في الشيء مشكلة. بتأمل للكل اللي مشاهدين اللي بحبوا كرة القدم القدم واللي بيحبوش كرة القدم يكون أسبوع اللي هو كمان مليء بالإثارة والتشجيع والبسطه بالحدث الرياضي.
2: صح دنيا غنطل صحفية ولعبة كرة قدم كمان, لعبتي ما يقارب 8 سنين واليوم صحفية. شكرا كتير نكنتي, رح نكمل نتابعك وكملي شجع صبايا حواليك
1: وكل أحلامك تتحقق دنيا
0: إن شاء الله. يعني الله يسعدك, أحلام أحلام إن شاء الله. الله يسعدك, شكرا.
2: باي باي. شكرا لكل مين تابعنا بالساعة الأولى من برنامجنا ماريا وعارين. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج, نادية أسمر مارون من الراديو المتلفز, خندهان من الهندسة الصوتية. شكرا لكل مين اتصلوا بعد, رح نحاول نقرأ رسائلكم بالساعة الثانية. تابعونا لحد الساعة 12, بعد أخبار الساعة 11 رح نرجع أنا وماريا. صح ماريا؟
1: أنا هون, وين بدي أروح يعني؟ مضطرة مجبورة.
2: في عندي حلول؟ ايش الشي بجبرك؟ انتي مبسوطة؟
1: لا
2: شو في محلة ضيف؟ ترى محلة ضيفنا اليوم
1: بس هيك ضيوف كل الوقت يكون عندنا
2: فش هيك اشي
1: عن جد.

0: أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الرجل بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريقة الأمريكية
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: عناوين الساعة، أهلا بكم. نبأ يفيد بتحقيق تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية قبل التصعيد الأخير. استمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان. الأحزاب العربية لا تزال تواجه صعوبات في إعادة إقامة القائمة المشتركة. مسن بحالة حرجة بعدما غرق قبالة شواطئ حيفا، والحرارة تبقى اليوم وغدا ضمن معدلاتها.
2: الأخبار.
4: أخبار 11. طيب الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه تم تحقيق تقدم بشأن برنامج طهران النووي قبل تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران الليلة الماضية. وقالت أوساط رسمية للصحيفة إن المناقشات تركز حاليا على 4 مواضيع، ومنها تخصيب اليورانيوم، حيث تطالب أمريكا بتعليقه لمدة 20 عاما، لكن إيران تقترح الاكتفاء ب10 سنوات فقط. وبشأن آخر، يطالب الطرف الأمريكي بتفكيك 3 منشآت نووية هي نتنز وفوردو وأصفهان، لكن إيران توافق على تفكيك 2 فحسب. وليس واضحا بعد ما إذا كانت مستعدة للمطلب بسماح المفتشين الدوليين بتنفيذ عمليات رقابة فجائية في كل المنشآت النووية. أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخصين وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة صديقين، وبمقتل شخص في غارة أخرى على بلدة تردبة، وتقع كلاهما في قضاء صور جنوبي لبنان. وحسب التقارير المحلية، نفذت غارة من مسيرة على بلدة الريحان أيضا في قضاء جزين. قام جيش الدفاع والشباك بتصفية خضر الجماصي، رئيس منظمة تحويل الأموال لحماس، ونائبه محمد الحرازين في شمال قطاع غزة قبل 3 أيام. وقام الاثنان خلال الحرب بنقل رواتب بمبلغ 10 ملايين دولار إلى عناصر الجناح المسلح للحركة. تعتري الصعوبات تشكيل القائمة المشتركة. وعلم مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أنه تم تأجير اجتماع رؤساء الأحزاب 4 الذي كان مقررا غدا إلى أجل غير مسمى. وأكدت مصادر مطلعة أن الأطراف ستواصل الاتصالات فيما بينها بعيدا عن عيون وسائل الإعلام وفي أماكن غير معلن عنها. وأضافت أنه بات واضحا أن الطريق نحو تشكيل قائمتين أقرب من الوصول إلى قائمة موحدة. غرق مسن سبعيني في مياه البحر قبالة شواطئ حيفا، وتم انتشاله منها وهو بحالة حرجة دون نبض أو تنفس. في مدينة يوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 9 بجروح بعدما أطلق مسلحون النار داخل مكان سكن غير رسمي، وتبحث الشرطة عن أكثر من 10 مشبوهين، ولم تعرف بعد دوافع الهجوم.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
4: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر وضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعين وشاهدين مكان. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين لليوم. ماريا معي اليوم، بارح ما كانتش بس خلص ما قدرتش بدونها، قلت لها بليز تعالي إجت.
1: أنا تعال نحكي الصراحة،
0: بعيش الجو، بعيش الجو.
1: تعال نحكي الصراحة،
0: فاجأت إنك أجيتي.
1: يعني تعال نحكي الصراحة، ما كنتش عارفة صح. وأنا قررت الصبح إنه خلص فجيني. وضعي لا وضعي منيح وأجي على برنامج، على البرنامج يعني جزء. لا
0: ليه لازم أنا عم بخطط؟
1: ما هو البرنامج، وأنا شفت إنه البرنامج حاضر وجاهز والعلي أنا عملته،
0: بس نفسيا الحلو الواحد يجهز.
1: لا فيش حاجة،
0: ليه
1: ما جاي
0: بس إيجي. ما بينفع اريح لقبالي كمان.
1: لا ما ياك
0: نفسيا
1: مرتاحة.
0: نفسيا
1: وين شايفه وين المشكله؟
0: طيب بدك انت المره الجاي هقول لك باللحظه 99 اذا جاي او لا. لا بدك تعرفي تخططي، وانت اكثر انسان،
1: كل شيء مخطط
0: انساني بالعالم، بتحبي انه يقولوا لك قبل بوقت، وبتحبيش المفاجآت، وخاصه بمواضيع بتتعلق بالشغل.
1: لما انا شفت انه في البرنامج جاهز وكل شيء تمام
0: من ناحيتك انت صباح. من ناحيتك انت،
1: ما انا شايف انه البرنامج تمام معي ماشي تمام
0: كمان مرة.
1: فانا جاي فبدي يكمل نفس الشيء، ما حسيتش انه يعني لازم.
0: على فكره انا ما كنتش ناوي هذا النقاش بس انفتح وما حسيتوش قبل. اللي بدي اقول لك اياه ودائما بحكي لك اياه بالبرامج انه في اكثر من وجهه نظر، ومش بس وجهه نظرك موجوده
1: صح.
0: فانت بتنظري للامور من ناحيتك جاهزي، من ناحيتك تمام، من ناحيتك كل شيء على ما يرام، بس في اشخاص قبالك عم تتهيئ بشكل مختلف عشانها ما جاي تقدم البرنامج اللي هو ساعتين لحالها
1: صح.
0: فهي بترتب وبتخطط حتى اياها بالتحدي. انا خططت مثلا لحد تاني رتبت كل شيء بيمشي،
1: ما هذا الحلو بالوضع
0: بالاخر انت بتمشيها. بس اذا انا بقدر اريح واهيئ لقبالي، ليه ما اعملش هذا الاشي؟ في كتير ناس بتفكر بس بنفسه وهذا غلط، وهذا انانية.
1: لا انا ما فكرتش بنفسي
0: الا
1: لحظة
0: الا
1: بتعرفيني انه انا انسان اكيد اخر اشي فيه هو الانانية.
0: طيب
1: اخر اشي اللي انا شفته انه كل شيء حاضر وجاهز وانت جاهزة.
0: طب بس مش بالقليل الساعة قبل
1: اخلص الجملة بس معاي وبلاي جاهزة. فاجيت بالعكس، اجيت حلو المفاجأة. أنا تفاجأت من نفسي إنه أنا جاي كمان، يعني أنا قررت الصبح كل شيء تمام،
0: كل الاحترام،
1: فأنا جاي يعني
0: بالعكس.
1: فهي
0: بالعكس أنا لحبت وشجعت وكيفت ونعجقت. بس أنا بفكر حلو لما إحنا ننوي نعمل خطوة نغير رأينا، نتحسن، الأمور تتغير. خلص بتعرفي في شغلات كمان أنا مع اللي حوالي هيئني اليوم، هيئني اليوم أي ساعة شريك الحياة، أي ساعة مروح ممكن تصير مفاجآت.
1: لو انا حاسه كنت انه وجودي رح يجي وكتير يغير من الشغلات، بفكر يعني بفكر انه انا كتير حساسه وعلمتيني كيف اكون حساسه معاكي على مر الطريق. فلما فهمت يعني فاهمه انه انا اسا هاي الخطوه اللي عملته اني جاي مش راح كتير تزعزع الامور، وكل شيء تمام.
0: هي ما زعزعتش، هي بس جابت اشي منيح
1: فتمام. فهي
0: تزعزع لا
1: كمان شغله يعني انه
0: شو اللي هذا حديثنا، شو اللي بده يجيبه؟ انه في كتير مفاجآت بتصير حوالينا، فلو كانت بتعلق باشخاص فاحنا بنهيئ الاشخاص بليز بدون مفاجآت هيئونا. هيئيني مثلا في مثلا
1: امبارح
0: اجوا عندي الضيوف اوكي بالليل متاخر الساعه 10. انا اول إشي بنام كتير بكير، بحبش مفاجآت. هيئيني قولي لي قبل بوقت، تجيش مثلا هبطب علي.
1: بس وكان تمام وحلو، تعلمنا انه كان تمام وحلو.
0: كل شيء بمرق، كل شيء نظرتك للامور وكل شيء تمام وكل شيء داحلي، وكوني ايجابيه وبزبط وشوف وكون جميل ان ترى الوجود حلو حلو حلو. هاي الكليشيهات
1: كمان جزء لا يتجزا من حياتنا وحلوه كمان.
0: الحرب كمان اجى بشكل مفاجئ، كانت كتير اولاد وناس مخططين كتير امور، يعني في هون خيبة أمل بتصير
1: تمام. بس كمان بتعلموا إنه مع خيبات الأمل ما هو نحن بدنا نلائم حالنا لكتير مواقف وأشياء بتصير بحياتنا، وكمان لازم نهيئ حالنا للمفاجآت اللي بتصير بحياتنا.
0: لا مفاجآت مش حلوة،
1: بس ما هي دائما بتتفاجأ. حدا كان مخطط إنه تصير حرب بيوم وليلة بأكم من ساعة؟ ما حداش كان مهيئ حاله.
0: خلاص تفحص المروني خلاص.
1: لا بس هي جزء لا يتجزأ، والإنسان لازم يكون مهيئ. بفكر الإنسان في عنده جهاز اللي هو بيكون مهيئ لهي الشغلات، لأنه هيك بنى الإنسان والطبيعة بنت.
0: كل عنده القد
1: موجودة بنستعملها، وهي الدنيا هي اجيته تمام.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم للتليفون عم نستقبل اتصالاتكم. بتحبوا مفاجآت؟ فاجأتكم الحرب اجت وراحت بسرعة ومكملة ومش مكملة، ويمكن او يمكن لا، ويمكن ترجع تفاجئنا وتطلع علينا من محل تاني. بتحبوا الضيوف اللي بيجوا مفاجأة؟ تحبوا انه ماريا اجت بدون ما تقول لي؟
1: لازم كل اشي نحكي عليه ونقوله من قبل، يعني انا بآمن انه لازم، بس في مواقف وفي مواقف، في مواقف الحاسين انه تمام it's okay وبنمشي معها.
0: لا انا بحب كل الوقت اهيئ اللي حواليا.

0: 072-335-5993 أو واتساب مكان 050-90-907-131.
1: مشغولة بالرسائل.
0: مين إيش وصلك؟
1: من مبارح في بدك مبارح المريتهاش.
0: يلا
1: تحبي أقراها.
0: تخصصك
1: تخصص مبارح. نعم، هو كأس العالم يجمع ثقافات وحياة شعوب مختلفة واختلاط لمدة شهر كامل، وهناك من يأخذ إجازته السنوية ليشاهد كأس العالم. طبعا البرتغال ورونالدو سيد ملك الكرة من نبيل صبيحات.
0: أهلا وسهلا بنبيل،
1: طبعا أنا ريالي وحكم كرة قدم سابقا. مجرد سؤال، ممنوع الحكم أنه يكون لاعب بالاتحاد العام؟ كيف دمجت ذلك؟
0: يمكن عم بعلق على الضيف.
1: الله يسعد صباحك يا أحلى عروني، والله منور الشاشة. إن شاء الله بترجع لنا مريومة
0: يا رجعت
1: ابتسامتها معها من شاري. هياني رجعت
0: يا والابتسامي،
1: حسيتك عشان هيك رجعت
0: الابتسامي بس
1: بدون اسنان
0: حياتك
1: بدون سن العقل
0: دخلك، بس جيبي لنا الابتسام. شيري قالت ارجع مع ابتسام، مش ترجع بدون ابتسام. شيري معها حق على فكره، شيري حاسه فيه.
1: طيب صباح الخير، كيف الحال؟ الحرب وقفت؟ مطلب حط اغنيه بيسان جديده، وصل له يومين يطلب. مين هذا؟ مين معنا؟
0: مين؟ صباح الخير.
1: مش كاتب اسمه. فتحي بعت لنا اليوم صباح الخير، صباح الورد ماريا وعرين، سلامتك ماريا يا رب العالمين. وجع اسنان صعب جدا. شكرا فتحي، انت حاسس فيي.
0: بس
1: عدم ذكر اسمي بلدي او اسم بلدي او اسمي، الوضع صعب جدا في جميع بلاد مدن العربيه من جرائم القتل وحرق سيارات حتى بين الاخوه.
0: مؤسف
1: الوضع جداً. صباح الخير من أحمد. أحمد كل يوم ببعث لنا صباح الخير، صباح النور يا أحمد.
0: أهلين أحمد. هلا
1: في كمان أحمد. رسائل كمل أقرأ.
0: تفضلي. طبعا نعم، مش تقولي لي بكرة واليوم وبعده ما قريناش.
1: تعبت أنا وأقرأ. سن العقل تعبني. يا رب يا الله أن يحل المونديال علينا ونحن لسنا بالملاجئ. إذن لا طعمة للعالم وكأسه. يا رب يا الله أن يبدأ عرس المونديال وينتهي به القتل والإجرام وحوادث الطرق كمان وكمان. يا رب يا الله أتمنى للبرازيل أن تعود إليها هيبة الكرة والفوز، الفوز بكأس العالم. تحياتي لكما الأخت عرين ومريا. من الصديق راقي محاجني.
0: شوفي بعد في رسائل.
1: في بعد.
0: مين؟
1: يسعد صباحكم بكل خير حبايبي. توقع غير المتوقع من أسباب النجاح.
0: إيش؟
1: توقع غير المتوقع. نعم. من أسباب النجاح. شفتي؟
0: فهمت.
1: مين؟ من محمد. معك حق محمد، هذا اللي أنا بقوله كل الوقت.
0: طيب
1: يعني
0: على فكرة إحنا الساعة الثانية بدنا نحكي عن الفن.
1: الفن الموضوع اللي بحبه.
0: شو علاقته؟
1: عنا كل يوم أربعة نحن عنا لقائنا مع حدا من مقدمي، واحد من
0: مقدمي برنامج مكان توكس اللي عم يعرض على مكان
1: تلفزيون مكان
0: بعد النشرة الإخبارية
1: كل يوم أربعة. فاليوم رح نحكي، حلقة اليوم بتتناول موضوع الفن، فن بمجتمعنا.
0: الفن بطعم الخبز؟
1: بفكر يعني بتعلق. تعالي نسأل
0: من وين جت هاي المقولة؟
1: لأنه كتير مرات نحن كيف بفكر مجتمعنا نظرته للفن إنه هو إشي أكتر، تعرف في هذا الإشي
0: الجانبي ثانوي
1: ثانوي يعني
0: تسلية.
1: أنت لازم
0: موهبة
1: إشي بعد المدرسة بتعمله هيك
0: ترفيه
1: أو بعد ساعات الشغل. بس يعني بدون الفن كيف الواحد بيقدر يعيش؟ يعني بدون ما نحضر مسلسلات وبدون ما نشوف معارض،
0: بس السؤال إذا في ثقافة تشجع،
1: بدون ما نشوف أفلام،
0: بدون
1: ما نسمع الموسيقى، كيف بده يكون العالم بلا كل هاي الشغلات؟ بيقدر يكون في عالم في
0: ثقافة بدونها؟
1: ما قلت مسرح، كل أنواع الفن. كيف بنقدر نعيش بدون هاي الشغلات؟
0: لا.
1: طيب لكان فكيف بيصير ثانوي؟
0: إحنا بزاوية. نعم. جربناها.
1: جربناها. شو جربنا؟
0: حبيت اليوم شو اخترتي للزاوية.
1: آه. بما أنه نحن بالمونديال ومباريات كرة قدم فهي نجاح وخسارة، هاي بقول المباريات، فحلو النجاح كمان، حلو الواحد يقول كلمة حلوة للإنسان الناجح أو بنجح بأي شغلة بعملها، ليه لا؟ لأنه
0: نفرح لنجاح غيرنا.
1: بالضبط، ممكن يكون زميل بالشغل، صديق، أو حتى شخص ما بنعرفه شخصيا، عمل
0: أي إشي، أي قصة،
1: عمل إشي
0: إنجاز، وصل لمحل معين.
1: كتير مرات بحس إنه نحنا، ودائما بقولها حتى قلتها من قبل ودائما موجودة على خط الزوايا هاي، التقدير بالأشخاص التاني، إنه نعطي الإطراءات. أنا بالعبراني في كلمة اسمها فرجون اللي بنستعملهاش كتير، ليه نحنا ما منطري، لا ما بنقول كلمة حلوة في، بس قليل بتحسيه يعني، أي إشي مبروك، حلو نجاحك، ممتاز،
0: نفرح لنجاح،
1: نفرح لنجاح غيرنا. مش غلط.
0: 072-33-55-993 تسلونا، شاركونا على هذا الرقم أو رسائل نصية على
1: 050-907-1321.
0: إسا معنا اتصال. ألو، صباح الخير.
2: ألو، مرحبا.
0: هلا
1: هلا،
2: كيف معكم؟ مريسة حاج مطر.
1: أهلين
2: مريسة، وانتو الله يحميكم، متجننوا عن جد. وقت ما كان في حرب، وقت اللي كان في حرب يوم التاني، كان عندي سهرة وطليت تمر أسرع آخر بنت خالي، بنت لبنت خالي، كنت قاعدين أعصابنا، بس الحمد لله من سرواتنا وقف الخطيب لي، وقف الحرب عشان اللعبي، بس يخلص اللعبي عشان الشباب عادي بكملوا الحرب.
0: هيك انت بتناديلها لعبي؟
2: لعب، هاي ألعاب، أنا على الفوتبول،
1: مونديال، مونديال، ألعاب كأس العالم،
0: مونديال، لا مش مونديال،
2: أنا ما بحبهاش يعني، أنا
0: مونديال
1: ما مش
2: مونديال يعني. أنا أمال ماريا، أنا بحبهن، أنا ما بتشجعهن، بس أنا بحبها، ماليش أعصاب،
1: ماليش أعصاب،
2: ماليش أعصاب،
1: ناس بتركض ورا طابة، بدها أعصاب، صح، أنا معاكي، آه، بس نحنا
2: وهبتعا كمان، كمان في كمان هبتعا، في ناس بدوني هبتعا، بس أقبلنش على العالم عندي على البيت، حتى لو أخوي،
0: صح، بدنا ما نحبش إحنا المفاجآت.
2: انت انا بنجم المفاجآت، انا ضد المفاجآت، حتى اخوي ما تقبلوش، حتى لو دقوا لي على الباب يا بحط كمران، انا هسكت، بحبهاش بعيدهاش
0: لدرجه انك حاطه لدرجه انك حاطه كمرات
1: مريسه. يعني اسمع، انا وعارين بنقرر نيجي لعندك، كنا بالحاره وبدنا نيجي عندك مفاجاه.
2: لا بس قولي لي قبل،
1: لا مش هقول لك قبل بثلاث ايام، كنا قلنا بدنا نشرب عين مريض، شوف بتفتحي ليش الباب، بتفتحيش
2: لا بفتح الباب، بفتح الباب،
1: ايش بتفتحي من ناديكي مريسه، مريسه افتحي لنا الباب بدنا نشرب قهوه،
2: لو بدب الصوت انا بفتحش، باك مش بالبيت، باك انت تدرين، باك
0: ما ما
1: هاي حياتنا، انا كمان
2: جوزي، بروح لجوزي، انا بحب
1: يجي عندنا، بس بتكوني بالبيت، ما انت بالبيت
0: يعني. على فكره كتار زي مريسا،
1: شو يعني مش حلوه اذا في حدا
0: عم بدق الباب،
1: واقف على الباب،
0: حطت كاميرات بتقول
2: لي، اسمعيني، في ناس يطلوا علي، انت مش تيجوا عندي، دخلت كل الشغل الباب، انا بريد عليكم، عم تجوا على غفلي، لا بحب بس قبلكوش،
1: ولا طبعا انه
0: اول شيء، اول لا لا لا مش مزبوط مريسا، سيد من تستقبل وبتستقبلك حلو، وعشان تستقبلك بقيمتك لازم تجهز حاله ونفسيتها.
2: انا مثلا بروح الناس، كل شيء انا بروح الناس بحب اغلبهم، انا غير شكل كل اماكن شبعلك، بس انا غير شكل عن العالم، بس انا اجي استقبل
1: الناس عندي يا مريسا،
2: انا كنت عمل عز وانظف، لا معلش اعصاب، معلش اعصاب،
0: احنا مش بس عند الظروف، عند تروح تطلع جوزة، عند بيت لابسي اواعي البيت، خلاص
2: تنظف،
0: تعزل،
2: تحب
0: التشتغلات تستقبلك فين، بركي برادها فاضي،
1: بديش ايش، بدي كاسة مي،
0: بركي فش عندها شرب،
1: فش مي، مي مع مظاهر، فش عندها،
0: لا شو من الحنفية،
1: من الحنفية، هيدا
0: تقوم بواجبة، هيدا تقوم بواجبة،
2: بركي عندي مقطوعة المي، بقطع
0: بركي المي، قطعت المي عندها، بركي المواسير جي، بركي اشي خرب،
2: أنا
1: لا انتو التنتين، طيب خلص مش جايين عندك مريسة، خلص
2: لا تعال، لا اسمعيني، بطلك شريف وقولك تعالوا على وسهل، كوني انا بضبضب البيت ومع الزلسه، واستقبلكم بالنظافه، واستقبلكم بالاكل والشرب.
0: على فكره ماريا، في فرق كتير كبير بين انه الواحد بيكره الضيف وزوجته معه وبحبش يستقبل ناس، لبين انا بحبش المفاجآت وبطلب من الناس تيجي وتراعي شغل، في فرق،
2: احنا من اصلا من الكرة، احنا من الكرة مع
0: يعني اهل الكرم،
2: احنا اهل الكرم،
0: اهل الكرم يعني، هي بتحب،
2: احنا من اهل تخنين، كرة مع ايدينا هيك لبرا ايدينا،
0: فاهميه، هي مش بدها، هي مش بدها تستقبلك، قولي لها قبل 3 ايام لتشتشتيها، فهمتي،
2: شو عملكم قاعده تبوني مع البنات
0: من ايمتك، قاعده من قيمتك مش تدق عليها هوب توب.
1: بديش ليش اسلم هقول هاي باي
0: الدنيا يعني. حرب وفي اسر سفرات انذار وبدك تفوتي وتلاقي ملجا كله بيفتح بيوته.
1: نحن نحكي اسا مش على الحرب، عم نحكي على الحرب. طيب خلص
0: ماريس انا معك، شكرا كثير على مشاركتك.
2: انا حبيت قلبي. اوكي حبيبتي
1: باي ماريس، مش جاي عندك انا خلص.
0: لا لا
2: اهلا وسهلا
1: بالضبط. هي قالت اهلا وسهلا
0: رح تقول لي
2: بدي تعلي يومين ثلاث ايام.
1: طيب بفكر بالموضوع
0: شغلات
1: بديش اشتياق، بديش طبولي وبديش معجنات.
2: بعدين
1: بديش كنافه بديش اسناني بتوجعني.
0: باي
2: باي.

0: 072-335-5993 اتصلوا شاركونا في برنامج ماريا وعرين. ضل معنا دقايق قليلي للاتصالات لأنه بعد هيك عنا ضيف مميز من برنامج مكان توكس. ألو صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير.
2: صباح النور أم جوزيف.
1: أنا جاي أقول لمريا أهلا وسهلا
2: حبيبتي.
1: وبدي أقول لها يا بدري لما تطل ملون بلون الفل، صحيت عيون الناس محبوبة قبل الكل.
0: كيفتي
1: يا بدري لما تطل ملون بلون الفل، صحيت عيون الكون محبوبة قبل الكل.
0: أم جوزيف شوفي ابتسامتها، تعي شوفي ابتسامتها.
1: أهلا وسهلا فيك. وبعدين تسلم. بالنسبة إذا بده الواحد يجي عندي من أي بلد أنا حاضرة وببيتي، وأهلا وسهلا فيه. ولا يمكن أستنى حدا يقول لي تليفون ويجي. عرفتك
0: كنت أجي عندك قلتي لي لا.
2: أمتى؟
1: هذا هو. كيف حالكم؟
0: ناحي كتير ام جوزيف، شكرا كتير على كرمك وانك فاتحه بيتك.
2: تشمت لك ام جوزيف.
0: في ناس بتحبش مفاجآت.
1: شيء
0: جاء باي خلاص.
1: باي
0: باي حبيبتي. باي.
2: شفتي فهمت ام جوزيف اسا انه
0: تركيبه البرنامج.
2: تركيبه البرنامج حكت.
0: طيب احلى. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير، مين معنا؟
3: الو صباح الورود.
0: هلا
2: هلا.
3: واضح الصوت؟
0: نعم
3: نعم
0: بوضوح.
2: مختار
3: مريا.
2: نعم مختار.
3: صلى يومين ما ننتج انا من اسنانك. صلى يومين ما ننتج
2: عند الدكتور دغري. مختار
3: عند الدكتور دغري من اسنانك انت. مريا اسناني انا وعمري وقلبي لك يا مريا.
2: شكرا. تسلم. لا كل اطراءاتك وشكرا على لكم على الاطراءات.
0: انا مروحه. باي.
2: شفتي
0: بس مريا.
2: مختار في عنا كثير وقت.
3: في كلمتين بدنا نحكيهم.
2: ايوه
3: الأولى خلينا خل الناس تؤمن بالله لا إله إلا الله.
0: طيب خلص.
3: هو الذي خلقني فهو يهديني، وهو الذي يطعمني ويسقيني، وإن مرضت فيشفيني، والذي يحييني ثم يميتني. الكلمة الثانية أنا بناشد يا مهي مولع، أنا بناشد كل مواطن عربي في دولة إسرائيل، إذا ما فيش قائمة عربية مشتركة واحدة محدش يروح على يصوت. ليش خلينا أحكي ليش. واحد إذا أنا مختار، إذا بيصير معي أي إشي بالدولة فيش عضو كنيسة الثلاث كراسي بنتعنيش، أما عضو كنيسة 13 كرسي بوقف نصف الكنيسة. ثاني إشي اللي منتخب رئيس الدولة انتخب نفسه رئيس الدولة من قد على المستوطنين اللي بيسووا الضغط. لو انه في 10 حاضرين كنيسة اللي هم فلسطينيين، 10 حاضرين كنيسة ايد واحدة وقفوا في نص الكنيسة نص المستوطنين. انا اعوذ بالله من كلمة انا، قبل لا يجي واحد يقرب علي الدار 20 متر على سيارتي
0: له.
3: ليش؟ لانه في جيبوي من رئيس الدولة، في جيبوي. كل سنة وانتم سالمين.
0: شكرا يا مختار. باي باي.
3: سلامات.
0: وصلنا على زاوية التخلي.
2: تخلي على شو بدنا نتخلى اليوم؟
0: على شو بدك تتخلي يا ماريا؟
2: بدي أتخلى عن فكرة إنه الفن أو الرياضة أمور ثانوية أو كماليات.
0: نحط الرياضة والفن بالمركز.
2: إني جزء لا يتجزأ، إني مش كماليات، إني جزء لا يتجزأ من حياتنا، وبدون إن ما بنقدر نكمل يعني. لأنه المجتمعات ما بتعيش فقط على العمل والدراسة. منعيش كمان على الثقافة والإبداع والفرح والانتماء.
0: صح.
2: فمنقدرش بدون الفن، منقدرش بدون الرياضة، منقدرش بدون الثقافة.
0: صح.
2: هني جزء من حياتنا وهني مش ثانوية، هني مش على جنب إشي على الهامش.
0: نتخلى عن الفكرة.
2: عن الفكرة إنه إن هني إشي هامشي. بالضبط.
0: أوكي.
2: كيف؟
0: حبيت.
2: حبيتي؟ حي.

0: بلش مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
1: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
0: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وصلنا لزاوية التجدد. بشو لازم نتجدد بعد ما تخلينا على الأفكار إنه الفن هو إشي تاني؟
1: بشو يا عرين؟ بإيش بدنا نتجدد؟
0: نتجدد بإشي حلو.
1: اليوم نكتب إشي يمكن سينا شوي، إنه نستمتع بدون ما نفتش دائما على الفائدة المباشر. يعني نستمتع من لحظات، من شغلات بتصير معنا، خلص نستمتع منها،
0: وكأنه صرنا ندور على إيش اللي فيه إنتاجية مثلا،
1: يعني إنتاجية وفي سبب ليش لازم
0: لا
1: نستمتع من إيش.
0: لا، وإسا بدي أنا الإنتاج.
1: يعني جزء من إنه أنا إجيت اليوم بلا ما أحكي لك كان حلو لإلك، صح؟ صح ولا لا؟
0: صح.
1: استمتعي من هاي اللحظة، هذا اللي كنت أحاول أقولك، استمتعي منها. ليش لازم إسا هقولك قبلها؟ كوني بالحدث نفسه، نستمتع من الأشياء. مش كل إشي لازم يكون إنتاجي، مش كل وقت فراغ لازم يتحول لمهمة. ومرات منتابع مباراة لأنه الأجواء حلوة، مش المباراة نفسها اللي عم بركضوا ورا الطابة، بس في أجواء حلوة من حواليها. منحضر مسرحية أو فيلم لأنه بدنا نستمتع، ونسمع أغنية لأنها هيك بتضقر إشي جوهرني فيه.
0: بتعرفي صرنا شوي مشوشين بهذا الموضوع، بأنه صرنا نربط سعادتنا بالإنتاج. يعني إذا هاي الشغلة بتفيدني بدي، إذا لا هاي تضويع وقت. وفقدنا معنى الحياة الحقيقي بأنه إحنا بدنا نستمتع، نعيش، نروح نقعد بالبارك، نصفن، يعني نطعمي حمام، نتعبي بسس، أي إشي بسيط نعمله، نحضر فيلم مع صديق، نتمشى بدون ولا أي تفكير،
1: نسمع أغنية حلوة جديدة علينا.
0: هاي معنى البساطة، بأني أنا بسط من أتفه الأمور، أبسط الأمور بدون ما يكون في إلها إنتاج.
1: فهي تجدد.
0: حبيت. طيب بعد شوي رح يكون عنا

0: ماريا وصلك رسائل؟
1: برضو
0: يلا شو
1: بعد بستنى دوريد على الخط
0: بعد ايش مين
1: دوريد على الخط
0: دوريد على الخط بستنى شوي
1: طيب صباح الفل كيفكن اللي بحبه بالمونديال لقاء وجمعت كل الشعوب العالم في مكان واحد بدون حرب وعنف الاجواء الموسيقى كل حدا بيشجع فريقه في طاقات ملاني حب ولمة العيلة والاصدقاء الحلو والنقاشات اللي كل واحد بيشد على فريقه وضحكوا وبص على فكرة معكم سوسن من دالية الكرمل كل الاحترام والتقدير للصبايا المراسلة
0: شكرا شكرا إلك يا وشو كمان في وصلك كمان رسالة
1: كمان رسالة وصلتني شو مرحبا أحلى برنامج أنتوا استمروا بتمنى لكم يوم جميل وسمعونا إشي اللي يليق فيكم بمثلكم
0: شكرا كتير لكل مين بعت لنا رسائل
1: أبو الوليد بصبح علينا صباح جديد يحمل الخير والحب والأمل والسعادة

0: مكان توكس كل أيام كل يوم أربعة بعد النشرة المسائية الساعة 8 يعرض على مكان برنامج كتير حلو غير مختلف جاي بروح شبابية ومواضيع سريع. كتير كتير كتير مهمة يمكن كل الوقت عايشينا وهيك موجودة بحياتنا بس ولا مرة حتى هيك سلطنا ضوء بكل هاي الجوانب عليها ونتعمق فيها مع استطلاع مع آراء مع هيك مقدمين برامج
1: مختلفة
0: زوايا كتير حلوة كتير كتير حلوة مختلفة. اليوم معانا ضيف جدا مميز دريد للداوي مشارك في برنامج مكان توكس مقدم يعني
1: واحد من المقدمين
0: وبجيب دائما الروح الفنية لهذا البرنامج
1: الثقافية
0: صباح الخير دريد للداوي
2: أنوار شو أخباركم؟
0: إحنا
1: تمام أخبارك
0: طلعناك من يوم تصوير
1: زمان ومدة
2: أنا مش بتصوير أنا بستوديو أنا بستوديو تسجيل مع أنا ونانسي حوا صراحة
1: إيش عم تعملوا؟
0: شو عم تطبخوا؟
1: على لقاء فنانين مع شادي يمكن
0: نشنا نحرق المواضيع لشادي
2: إذا جعبالكم تحكوا معها كمان شوي بكل صروع كتبت أغنية ولحنتها وعم بتسجلها باستوديو إسا بهاي اللحظة
1: هذا خبر لشادي هذا سكوب لا
0: هذا طازة من الفرن طالع
2: الكولا شادي سكوب
0: سمنقول له شادي أكيد عم بسمعنا من الكنترول تعال دريد عنده إشي عم ينطبخ على نار
2: حبيبي شادي صباح الخير لإله كمان ظهر الخير
0: دريد للداوي عم نشوفك بمكان توكس ومنور الشاشة الصراحة ما نغشك محلاك
2: شكرا على الإطراء الحلو كتير ببسطني بزغزغ الإيجو شوي
0: تستاهل شو شو شو شو حاسس مع مكان توكس أنت
1: ايش انت بتقدم
2: كمان مهم رائع حلو البرنامج دافي بيشبهنا كلنا يعني بيحكي مع الصغير والكبير بكل جوانبه اذا كان مع دانيا وروجيه وجوانا بفيديوهاتها واستطلاع الرأي مع روجيه والتشبيك اللي بتعمله دانيا ويعني اكتر اشي محبب على قلبي هو الفن الانتاجات الافلام الفنية المسلسلات حتى السوشيال ميديا فاتت على الخط كل المعايير اختلفت بأياماتنا هاي فكل اشي بنطرحه هناك اذا كان موضوع اجتماعي بالاخص وبالاساس باخده بتناوله من الجانب الفني كيف الفن تناوله وكيف تسلط عليه الضوء من اي زاوية وباي حجم كمان وكيف اخد ردود فعل عند المشاهدات والمشاهدين والاصداء تبعونه بالسوشيال ميديا بالاساس فانا مستمتع هناك كتير حلو ودافي وعم يقدم بصورة راقية وبتشبهنا كتير حلوة يعني
1: وحلقة اليوم هي بتخصك كتير بفكر دوريد
0: شو بتناقش أي موضوع الفن بمجتمعنا العربي
2: 100% يعني حتى ممكن بزيد عليه أنه بين الشغف والمهنة هل عندنا صناعة ثقافية يعني هذا كسؤال أساسي للحلقة وكتير أسئلة خطرت بالبال وما قدرناش نحصرها كلها نحطها بالفقرة نفسها الخاصة فيي أنا بس كالحلقة ككل هل الفن بالأولوية المجتمعية هل مندعم الفن في المجتمع لأي درجة في بيئة حاضنة أقل ما فيها يعني إنه إحنا ما عندنا نقابة فنانين عرب هون وهي بحد ذاتها موضوع يعني
1: مع إنه في محاولات يعني
2: في محاولات
1: الكتاب يعني في عدة محاولات بس مش عم تنجح
2: كان لنا تجربة زمان حتى آخر مرة بتذكر من شيء يمكن 15 سنة أنا وعدة فنانات وفنانين إنه نحاول بإقامة نقابة فنانين عرب بديش أحكي أستعمل كلمة فشلنا بس يعني هاي عم نحاول نلينها
0: بدنا نحاول بعد مرات لحتى تنجح بدناش نرفع ايدينا وهذا مهم إنه اليوم أنتم يعني مخصصين حلقة خاصة بوقت اللي عم نشوف فيه فنانين ومبدعين من مجتمعنا اللي عم بوصلوا لمنصات كتير حلو وبصنعوا حضور وتأثير كتير كبير بس يعني زي نانسي حول إسا عم تتعاون معها يعني في كتير ناس كمان فنانين وتحديات يعني الدول فيها كتير تحديات
1: يعني مش بس يعني بتلاقي في فنانين معين عينين اللي هن يعني انطلقوا انطلاق كبير وفي كتير في محاولات وللأسف مش عم بيقدروا
0: مش عم بيكون عندنا الفرصة يمكن
1: يعني في الفرص ضئيلة الفن موضوع حساس بفكر
0: كتير حساس وخاصة مع أوقات اللي فيه كمان كورونا وكمان حرب يعني ما عم بلحقوا يرفعوا راسن ينتجوا شغلي أو عمل جديد إلا بيجي هواي اللي عن جد كتير
1: وكمان قديه جودة يعني في جودة معين قديه في جودة بالأعمال اللي بتطلع قديه فيها الجودة في
2: نوعية وشكل التأثير والتغيير صح
1: بالضبط يعني كتير موضوع مش هواية إنه مش
0: بسيط. وفي له كتير جوانب يعني دوريد مثلا بالنسبة لإلك شو مع الجمهور اللي يجي يشجع

0: مسرح. أنا قصدي إيش شغلك الأساسي يا دوريد؟
1: مسرح.
0: 24 مسرح عنا بالبلاد على فكرة، 8 منهن كبار عليهن القيمة على قولة المصريين، ولا واحد منهم عربي. أفكر صار مفهوم من وين سؤالي جاي.
2: بوافق، في هنا مشروع مخاطرة كبير ورهان على السيري والمسيري والمستقبل، بس اليوم في كثير طرق لنوصل، خصوصا إذا كان بدك تكوني فنانة قديرة.
1: تخبي وراخ.
3: إيه بعجبني جدا تفاؤلك، بس تذكر إنه الفنان مش مطالب بس يمثل، لازم ينشر ويسوق ويلاقي تمويل ويراقب ذاته، وعشان يضل حاضر لازم يكسر ويجبر.
1: وبين موهبة وعلاقات وشلالية ومهرجان والسوشال واللايكات، بس بضل في مخاوف. يعني مين رح يقدر يوصل بدون ما يضيع البوصل؟ ومين أصلا بيقدر يستمر بدون ما يكون هيك بس مجرد مرحلة؟ دوري.
2: طولوا بالك.
1: طب يلا
0: اليوم رح نحكي عن الفن بمجتمعنا، كيف الفنان بيستمر بمجال بتأثر فيه العلاقات ونقص الميزانيات، وهل فعلا الفنان حر يختار ولا عم يتكيف حتى يظل موجود؟
4: دوريد شوقتنا كتير نسمع ونشاهد حلقة اليوم.
5: يعني وانا كمان معك.
4: بتحضر الحلقة؟ شو بتحس لما تشوف حالك؟
5: لا بهتم انه اشوفها اذا بيكون في مش كتير مؤخرا بصريح العبارة، بهتم انه ارجع اشوف الاعادة. بالمستوى التقني كنت يا الله لو اني عملت هيك ولو اني جبت هاي، كل هاي النقد الذاتي هذا اللي دائما بيكون مشعل دائما.
6: بس دوريد كان في اشي بدك تحكي قبل ما سمعنا المقطع، كان عندك اشي
5: انا بديت فيه. بس كمان نقطة اضافية انتو طرحتوها في، وفي اشي ما ذكرته بالفقرة لكن مهم انه ننوه له، في لاجل انه العالم اختلف كل قضية السوشيال ميديا وحضورها، في ناس فنانين مخضرمين أو من الصف الأول وما دون ذلك، عفوا بدون أي تجريح، مغيبين عن الساحة من تحت راس لأجل السوشيال ميديا. بمعنى كل عالم التيك توك والإنستغرام، الجيل الطعش إذا كان جيل زد وما أصغر من ذلك، تمام، ما بيعرفوا الإنجازات اللي عملها يوسف أبو وردي، مكرم خوري، سليم ضو، مش راح أدرج اسمي بالموضوع، في كتير فنانين اللي هن جد مخضرمين ورائعين، وسلوى نقارة وملان ما بعرفوهن مين هدول، وكل الطرح والأداء والمشاريع اللي عملوها اللي إلها تأثير مجتمعي، بس الجيل الجديد ما سمع عنهن ما بعرفهن. فإنه هذا سيف ذو حدين، بده تبهبش بشكل منيح عشان يقدروا يعرفوا مين هدول الناس والفن اللي أعطوه وقدموه للمجتمع، إلا إذا شوف الشهرة كيف صارت. لكن انطلقنا لكمان موضوع بنفس السياق، إنه إذا مشهد أو مقطع بنتشر عبر تيك توك أو إنستغرام بصيروا بالكومنتات يتساءلوا من أي فيلم من أي مسلسل، ساعتها المسلسل بنشهر كمان مرة أو إعادة.
4: بس لازم بالأول يأخذ حيز
6: ظاهرة عالمية يعني بكل العالم يعني.
4: لا بس في بكتير، بس بكتير محلات في ثقافي.
6: لا بس برضو يعني إذا بدك تطلع جيل زد اليوم اللي هو بس متابع الإيش اسمه وإيش ما يخصه، يعني برح تروح على الأنمي كتير على أشياء اللي هي بتخصه، مش رح يطلعوا على
5: مثلا
6: يعني بالضبط. واحد من الأمثال مش راح يطلعوا على روبرت دينيرو ايش عمل. مين بعرف اليوم روبرت دينيرو من الجيل
5: اليوم؟ ما هي يعني بيشوفوا مقطع من شيء مسلسل او فيلم، بيعرفوش مين دينيرو، بيعرفوش مين الباتشينو، بيعرفوش مين كيانو ريفز، بيعرفوش الا لما هذا المقطع الصغير ينتشر عبر السوشيال ميديا، هون بتبلش إثارة الفضول إنه أوكي أنا بدي أروح أحضر الفيلم. المعادلة تغيرت جدا.
4: بس من ناحية تاني كمان دوريد، يمكن اليوم أنا بدي أبني مثلا جيل مثقف اللي عنده هاي ثقافة الفنية، أروح أحضر عروض، ومش دائما بلاقي، مش دائما بلاقي مثلا المستوى الملائم، مش دائما بلاقي المحتوى الملائم، مش دائما بلاقي الإطار الملائم. يعني أنا حتى ولو إحنا تمام في سياسة كاملة من وراها، بس إنه إحنا بدنا، يعني في ناس كتير بدها ومتعطشة.
6: بس بتصفي بعدين هي الميتين، إن مش الجمهور اللي بيقدر يعطيكي تقدر توقفي على إجراكي.
4: أوكي
5: جماعة،
4: شو بنعمل هاي لوب لك؟
5: أنا بالضبط هو لوب، إحنا بدائرة وبوامة، والمتحكم ما بعرف إذا كلمة للأسف هي صحيحة ولا لا، بس المتحكم هو الجيل الجديد. يعني أنا هيك شايف بحت، إذا بس بدنا نصورها بين أسود وأبيض ونختار، فعلا الجيل الجديد هو المتحكم، هو المسيطر. في كتير حلقات إذا بتتذكروا بالمرأة السوداء بلاك ميرور، كتير حلقات وفي واحدة شهيرة مش مهم أي واحدة منهن، اللي الرأي العام السائد تبع الجمهور هو اللي بيأثر على السلطات.
4: طيب مين بيأثر

0: حاجة الجديد دريد، انت شو دورك اليوم
1: سوشيال
0: مثلا
1: ميديا
0: تأثر عليهم؟
2: يعني بالقليل اللي ما بين ايدينا وايدي بمستوى شخصي انه نعمل هيك فقرات وهيك برامج اللي ننوه ونضبط الضوء على هيك طرح مجتمعي
0: صح.
2: يعني اقل ما فيها. فبنفعش انك انت تعادي كونك جيل صغير اليوم، كونك تخطيت الجيل ال 17 انا وانت وانت انه احنا تعال نحاربهم، بنفعش. You need to join the game. انت مجبورة انك تدخلي بلعبتهم اللي هي مهيمنة وسائدة على العالم اليوم عشان تقدر تحدث تغيير من الداخل وتوعي من الداخل، اما تعاديهم لا فائدة.
1: معك 100%. شكرا
0: دريد للداوي، شكرا كثير انه كنت معنا اليوم وانك طلعت من التسجيل، وسلام حار جدا لنانسي حوا، عنا سكوب رايحين نركض اسا نقوله لشادي، وبالنجاح اليوم رح نشاهدك ومتابعينكو بمكان توكس ايام اربعة قناة مكان بعد النشرة الاخبارية على الثمانية. باي
1: باي دريد،
0: باي بالنجاح. كمان بنحكي لبكرة في برامج خاصة كتير كمان بالتلفزيون وكمان بالراديو لكل ما يتعلق بالمونديال، وخلال كل فترة المونديال في عنا بعثة مميزة جدا
1: طبعا، مكان راديو، مكان تلفزيون، مكان بوكس، هيئة البث كلاته حاضر جاهز، المحل الوحيد، المنصة الوحيدة اللي تقدروا تشوفوا فيها ألعاب كأس العالم المونديال، حاضرين لكم ومجهزين للمستمعين والمشاهدين أحلى اللعب.
0: فتابعونا
1: كونوا معنا
0: وهيك رح نجيب لكم أحسن شغلات ومواضيع ونقاشات بهذا الموضوع. شكرا لكل مين تابعنا، خلص برنامجنا لليوم، رح نرجع ونلتقي بكرة بنفس الموعد من 10 لـ 12 برنامج ماريا وعارين على راديو وتلفزيون مكان. شكرا لطاقم البرنامج رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، نادية أسمر مارون كانت معنا بالراديو المتلفز، إيلان هولتهاوزن من الهندسة الصوتية. أحلى تحية إلك ماريا
1: وإلك عارين بسول، مع إنه في مفاجأة وما حكيت لكيش عنها، طلعي كيف ما أحلى صار، استمتعي من كل لحظة، استمتعتي كمان من كل لحظة.
0: طب شايفة كيف انت كلمتك الأخيرة اليوم ده تكون يعني
1: باي.
0: طيب مين طلب منك بسان اسماعيل جديد؟ حدا من الرسائل
1: من الرسائل طلب
0: بسان اسماعيل. باي.

0: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في امريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: واحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
11: عناوين الساعة، أهلا بكم. سماع دوي انفجار قوي في منطقة مضيق هرمز. إيران تقول إنها بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع بشأن المفاوضات عقب التصعيد الأخير. الليكود يعلن رسميا تنافس رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة. مشادة كلامية بين أبناء عائلات مخطوفين ورئيس لجنة الدستور البرلمانية. والجو يبقى غدا على حاله.
3: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار 12، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجار قرب جزيرة قشم بمضيق هرمز، ولم يتضح بعد سبب الانفجار. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده بحاجة لإعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن بعد الاشتباكات الليلة الماضية. وفي وقت سابق أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه تم تحقيق تقدم بشأن برنامج طهران النووي قبل تبادل الهجمات بين الطرفين. أفادت مصادر لبنانية بمقتل عدة أشخاص وجرح آخرين في 4 غارات إسرائيلية على قرية طير دبة، كما تم قطع الطريق الرئيسي المؤدي للقرية الواقعة قرب صور. أعلن حزب الليكود رسميا أن رئيس الوزراء نتنياهو سيترشح في الانتخابات المقبلة. ويفيد مراسلانا فالح حبيب وشمعون أران بأن الحزب أصدر البيان في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية بأنه لا يدري ما إذا كان نتنياهو معنيا بولاية جديدة أم لا. أوعز رئيس لجنة الدستور البرلمانية سمحة روتمان بإخراج أبناء عائلات ثكلى لمخطوفين من قاعة المداولات بعدما احتجوا على قوله إنه كانت للحكومة ولاية ناجحة، وأثار قوله زوبعة في القاعة، كما أبعدت عن الجلسة عضو الكنيسة ميراف كوهن من المعارضة. قال المخطوف المحرر إيلي شرعابي إن حقيقة عدم إقامة لجنة تحقيق بعد مرور 1000 يوم على إخفاق 7 أكتوبر تدل على أن هناك من لا يشعر بالراحة حيال هذه اللجنة. وفي حديث مع إذاعتنا صباح اليوم أضاف أنه حتى محادثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الموضوع لن تساعد. أصيبت مسنة 80 بجروح خطيرة في تصادم مركبتين عند مفترق حيفر على طريق رقم 4. ويذكر مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن رجلا 50 أصيب بصورة متوسطة. إلى ذلك قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق سائقة شابة من زديروت تنسب لها التسبب بحادث سير أودى بحياة شخصين وجرح آخرين. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن السائقة غادرت مكان الحادث بسيارة أجرة دون تقديم المساعدة للمصابين أو استدعاء جهات الإنقاذ.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير نذكر، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
13: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
3: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
13: استعدوا لأجواء جنوني.
3: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
3: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً.
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
9: الثانية عشرة واحدة واربعون دقيقة، نواصل حديث الظهيرة. الحديث يستمر عن القائمة المشتركة، ومعنا مازن غنايم رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية. تحية لك أستاذ مازن، أهلا بك، أنت معنا على الهواء مباشرة. أهلا بك أستاذ مازن.
10: يعطيك العافية أخي يوسف، أنت وكل الأخوة المسلمين.
9: شكرا لك. أنا بدي يعني أعود على الاقتباس، اقتباس يعني ما قاله عادل عامر قبل قليل أمين عام الحزب الشيوعي. قال إنه منصور عباس فاجأنا إنه أراد أن تكون ورقة الموحدة جزء من ورقة وتصور اللجنة السباعية. اللجنة السباعية رفضت ذلك، كيف تفسر هذا المطلب؟ ما الهدف من ذلك؟ وهل أنت توافق أم أنه رفضت أستاذ مازن؟
10: طلع لي أنا بدي أقوله أخي أنه النقاش كان شرعي وكان مهم جدا هذا النقاش. أنا كل التلخيص اللي كان في الأخ كنا إحنا بحاجة بأمثل حاجة لهي الجلسة، لأنه كل رئيس حزب طبيعي مع الإخوة المرافقين حكى عن ألمه، حكى عن تصوره للمرحلة السابقة والحالية والمستقبلية. وأنا حتى جبت لي مثلا لما كنت رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، لما كنا ننقل مدرب يجي اللاعب إن كان اليهودي أو العربي يقول لا أنا تابع للمدرب، وكأنه مش تابع لرئيس الإدارة أو للبلد أو للنادي اللي هو بيلعب فيه. فمن هنا شفنا أنه كل الإخوة كل واحد عبر عن الإشي اللي في داخله، وهذا كان حسب رأيي كانت نقطة البداية إن شاء الله لإعادة بناء القائمة المشتركة. أنا ما بدي أقول إنه بالعكس، إحنا كرؤساء إحنا رحبنا، إحنا منرحب، حتى شعارنا كان إنه إحنا أولاد القائمة المشتركة، بس في نهاية المطاف إحنا ما قلنا لا طبيعي إلنا هدف ولا إلنا غاية مع أي طرف من الأطراف. إحنا هدفنا واحد ووحيد إنه هم يتفقوا نبعث بأكبر عدد ممكن لإلنا في الكنيسة القادمة، ونغير هاي الحكومة اللي عمليا بتمس حتى في وجودنا على أرضنا وفي في في نعم. في رزقنا.
9: أستاذ مازن، يعني الآن بيان أمجد شبيطة يسد الستار على إمكانية أن تكون هنالك مشتركة رباعية، يعلن بأن التحرك بدأ لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، والباب يبقى مفتوحا لمنصور عباس، وأنت عارف وأنا بعرف إنه الموحدة إذا حدث ذلك لن تدخل إلى المشتركة إلا إذا طبعا بناء على التحليلات كان في هنالك مثلا تراجع بالاستطلاع، ربما هذا يصبح الآن مطروحا في حال أنه تراجعت الموحدة في الاستطلاعات، ولكن على ما يبدو هذا لن يحدث. على إيش أنتوا بانين أستاذ مازن؟
10: طلع أخي أمجد طبيعي لابن امبارح حكى رأيه، في قسم من الإخوة اللي أيد، في قسم اللي عارض، وطبيعي زي ما أنا قلت في بداية حديثي هذا شرعي. اليوم المطلوب أخي يوسف هو شيء، كيف اليوم بدنا نحترم بعض، كيف بدناش نخون، كيف بدناش نكفر، وكيف بدنا نقول إنه كل حزب له برنامج السياسي اللي إحنا بنحترمه. معروف إنه البرنامج السياسي اليوم تبع التجمع الوطني لا يتفق مع البرنامج السياسي تبع الموحدة أو إخوتنا في الجبهة أو إخوتنا في العربية للتغيير. يعني واضح الأمور، ولكن في نهاية المطاف إحنا هدفنا إنه تكون قائمة مشتركة. فيما لو ما كانتش قائمة مشتركة إنه تعالت إنه عمليا نكون في حزبين بشرط يكون اتفاق، يعني نيجي كل أربع أحزاب يقولوا إحنا متفقين على إنه يكون نقود الانتخابات في حزبين، لأنه إحنا أمام مرحلة جدا جدا صعبة، تحديات كبيرة، وبالذات إحنا كرؤساء سلطات محلية عربية اللي منعاني أكثر من غيرنا، يعني من ناحية شح ميزانيات، هدم بيوت، أرض ومسكن، كل هاي الأمور إحنا اللي منعاني. والمواطن اليوم مع احترامي لا لا لا لا, لا إن كان وزير مالية ولا رئيس حكومي ولا وزير داخلي ما بيعرفوا، بيعرف رئيس السلطة المحلية. فعشان هيك إحنا كان مبارح طلبنا ونداءنا من أهلنا من إخوتنا من ممثلينا في الكنيسة، تعالوا كلياتنا، تنو أو أول إشي يعني طلبنا من الممثلي الأربع أحزاب إنه يحكوا مع مؤيدين هذا التجريح وهي الشهادات، هذا طويل وهذا خاين وهذا شرقي وهذا غربي، هاي مرفوضة، هاي بس بتزيد من الحواجز الموجودة بين الأحزاب. فطبيعي الكل أبدأ استعداد على إنه كل واحد يتواصل مع مؤيدين ويقول لا تجريح لا تكفير وكل هاي الأمور، هاي نقطة كثير كثير مهمة. بكرة في اجتماع للرباعية، بتمنى انه يطلع
9: التغى الاجتماع اليوم. التغى على ما اعتقد، التغى الاجتماع
10: لحد اليوم، ما واحد بلغنا انه الاجتماع التغى، بس اللي انا بقدر اقول ان النقاش اللي كان شرعي حضاري مزبوط، يمكن كان فيه نوع من العصبية وهذا شيء طبيعي، ولكن انا بشوفت بالاخر الاحترام والعناق بين ممثلي الأربعة.
9: منصور عباس كما يقول، منصور عباس كما يقول عادل عامر قبل قليل كان يقول إنه take it or leave it، بتكو بتكو بتكوش
10: يعني خلص. كثير رددوا هاي الجملة أخي، بس طبيعي يعني هذا إشي طبيعي، لما إحنا بنقعد كلياتنا حواليا طاولة مستديرة وبكونوا اليوم ممثلين عن الأربع أحزاب زائد اللجنة القطرية زائد مرافقين لهاي الإخوة، كل واحد إله رأيه، يعني احنا مش لا سمح الله جايين اليوم عشان نحط الزئة على تم كل واحد انت مسموح تحكي وانت ممنوع، بالعكس يعني النقاش قعد حوالي 4 ساعات وهذا مهم جدا، لو انه لا سمح الله النوايا مش سليمة كان بكل نص ساعة ممكن تنهي هذا الاجتماع وتقول خلاص يعطيك العافية والطريق مسدودي، بس بما انه الطريق الحمد لله رب العالمين مفتوحة، النوايا سليمة، الهدف في نهاية المطاف انه نخدم ابناء مجتمعنا، احنا على قدر كبير من التحديات الموجوده امامنا في ظل هاي الحكومه، فعشان هيك الاجتماع ب4 ساعات انه طيب. نيجي واليوم نحكم على هذا المولود الجديد لا سمح الله بالموت، طبيعي غلط، ممنوع اليوم نستبق الاحداث.
9: طيب هل

0: هذول الحزبين انت يا اخي شايف انه مشروع حزب معين افضل من الثاني صوت له بس باحترام بدون تجريح بدون تخوين ونصل لنسبة تصويت بين 70-75% بهذا الوضع نضمن لا يمكن هذا اليمين لا يمكن لا لا سموتريتش ولا بن كبير ولا مايكو لان يرجعوا يكونوا جزء من أي حكومة قادمة.
1: طيب أستاذ مازن أنت وضعت من خلال طبعا الإجابات المختلفة وضعت الإصبع على الجرح. الجرح هو معاناة المواطن العربي، معاناة السلطات المحلية، الهم اليومي، الجريمة، الهدم، الغلاء المعيشي. طيب أمام عدم تشكيل قائمة مشتركة وهذه الخيبة طبعا رؤساء سلطات محلية عربية سيعلنون مقاطعة الانتخابات، أنت طبعا ما عندكش سلطة عليهن وما عندكش سيطرة عليهن.
0: لا.
1: فتعتقد أنه هذا سيمس يعني كل هذا المشهد مع تعقيداته أنه قد يخرج رؤساء وحكوا هون كمان منهم مثلا فراس بدحي منهم في السابق جميل بسول ما بعرف الآن إذا غير موقفه ولكن قالوا بصريح العبارة سندعو إلى مقاطعة الانتخابات في حال وأن لم تشكل قائمة مشتركة، هل هذا ممكن؟
0: طبعا أول إشي أنا بكن الاحترام لزملائي بالنسبة لي هذولا إخوي هذولا شركاء هذولا أهل أنا طبيعي ضد المقاطعة لأنه عدم التصويت احنا اذا بنقعد في البيت كانه صوتنا لليمين المتطرف لليمين الفاشي لسموتريتش لبن كبير اللي ما يقول لا بدنا نطلع ونصوت وانا ساعتها اي زميل طبيعي ما بده يصوت انا بشكل شخصي راح اتوجه لعنده راح اترجاه يطلع يصوت اذا كانت القائمه المشتركه هذا مبارك اذا كانوا حزبين نطلع ونصوت لاي حزب من الحزبين ولكن اليوم انه احنا ندعي على التصويت انا حسب رايي هذا بيرجع لأن هاي الناس اللي لا بد نطور لا قرانا ولا بلدياتنا ولا ولا ولا مجالسنا ويكملوا يهدموا بيوتنا وبالذات شو اللي بصير لأهلنا وأخوتنا في النقب الصامد احنا بنعرف يعني قديش احنا منعاني بس أهلنا في النقب بيعانوا 100 مرة أكثر مننا فعشان هيك هذول حق علينا انه نتحلى بروح المسؤولية ونطلع نصوت ونغير هاي الحكومة.
1: شكرا لك رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية السيد مازن غنايم على هذا الحديث معنا، شكرا جزيلا لك. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة ينضم إلينا، تحية لك إياد أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: اعتقال شابة من جسر الزرقاء، الشرطة تشتبه بنقل سيارات مسروقة من الضفة لمنظمات إجرامية.
2: نعم هذا صحيح يوسف، في إطار الحرب المتواصلة على الجريمة المنظمة والعنف المستشري في المجتمع العربي أعلنت الشرطة عن تمكنها من إحباط مسار لتزويد منظمات الإجرام بمركبات مسروقة تستخدم حوادث إطلاق النار وجرائم القتل في الشارع العربي واعتقال مشتبه بها أثناء نقل إحدى هذه المركبات. وحدة التحقيقات المركزية في شرطة اللواء الشمالي قامت بنشاطات سرية في الآونة الأخيرة ومركزة بعد رصد محور إمداد رئيسي للمركبات المسروقة التي تستخدمها منظمات الجريمة وتمكنت من اعتقال مشتبه بها من سكان جسر الزرقاء متلبسة أثناء نقلها مركبات مسروقة من مناطق الضفة الغربية إلى البلاد لصالح العناصر الإجرامية وأطلق على هذه الحملة شبكة الحديد. تفاصيل اعتقال المشتبه بها تعود إلى يوم 5 من الشهر الجاري فخلال نشاطات ميدانية أوقفت الشرطة امرأة أثناء قيادتها مركبة يشتبه بأنها مسروقة. هذا ما قاله المقدم أشري أمور قائد قسم الاستخبارات في اللواء الشمالي فلنستمع إليه.
3: פעילות מאומצת של ימ"ר צפון, שוטרי המחוז הצפוני, הצלחנו ביום שישי לבצע את מעצרה של תושבת ג'יסר א-זרקא, אשר על פי החשד עסקה בהבאת רכבים גנובים מהשטחים לשטח מדינת ישראל, רכבים שלאחר מכן בוצעו בהם אירועים של רצח וניסיונות רצח. פעילות זאת היא רק חלק מהמאמץ שלנו בימים אלו, ואנחנו נחושים לבלום את אירועי הרצח ולעשות כל שביכולתנו בשימוש באמצעים מיוחדים ובטכנולוגיות בכדי לבלום את אירועי הרצח ולהחזיר את תחושת הביטחון.
2: وتشير نتائج التحقيق إلى أن المعتقلة كانت وفق الشبهات المتوفرة حلقة الوصل في سلسلة الإمدادات اللوجستية لمنظمات الإجرام وكان دور المشتبه بها نقل مركبات مسروقة من مناطق السلطة الفلسطينية إلى اللواء الشمالي لاستخدامها كمركبات عملياتية أي لتنفيذ جرائم. الحديث يدور عن مركبات مزورة أو مستنسخة تستخدم من قبل خلايا التنفيذ التابعة لمنظمة الإجرام في تنفيذ حوادث عنف خطيرة وعمليات إطلاق نار واغتيالات مستهدفة قبل أن يتم إضرام النار فيها أو التخلي عنها هدف إخفاء الأدلة الجنائية وتشويش سير التحقيقات بشأن الجرائم التي ترتكب وهذا

0: يحدث في الآونة الأخيرة، وأخيرا يجب الاعتقال مصطفى عبيع مرة أخرى حتى بعد الغد على ذمة التحقيق. إليك.
1: شكرا لك يا طهر، مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا لك.
0: شكرا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: والآن مباشرة إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وهناك مراسلنا خالد دروجي يتواجد. تحية لك خالد، أهلا بك.
3: أهلا بك يوسف ولجميع المستمعين.
1: تعرف إحنا عنا الساعة 12 وتقريبا 54 دقيقة، بالمكسيك قديش؟
3: عندي بالضبط 4 إلا 5 الصبح
1: فجرا. وانت طبعا شكرا لك انه انت طبعا يعني معنا وتبذل هذا المجهود الكبير. خالد، غدا افتتاح المونديال كأس العالم، المكسيكو سيتي يعني تتحضر، المكسيك امام جنوب افريقيا، ماذا تشاهد في مكسيكو سيتي؟ يعني
3: من اجل الحقيقة فقط يوسف، يعني لضيق الوقت هناك، يعني منذ مجيئي الى مكسيكو سيتي لم استطيع زيارة ملعب أستيكا حتى اللحظة، يعني اتجهز خلال الساعات القادمة بالذهاب الى هناك الى هذا الملعب، لكن حسب ما رأيت في الشارع بالتجهيزات منذ الصعود الى الطائرة المتجهة الى المكسيك، حتى رؤية كل الامور من حيث المحلات التجارية، الشوارع، المواصلات العامة، وكل شيء هنا في الشوارع المكسيكية هنا، بإمكاني القول يوسف يعني أن الأمور تبدو هنا حياة عادية. هذا الأمر يعني فاجأني، خصوصا أننا نعلم جيدا يوسف أن الشعب المكسيكي يتغذى ويعشق كرة القدم، لكن الحياة هنا عادية. إذا ما نظرنا إلى الأجواء، فالأجواء هنا تبدو كأس العالم، بداية في المطار هناك، يعني هناك بعض المجسمات لكأس العالم وكرة كأس العالم، أما من خلال الشوارع أيضا هناك على المواصلات العامة بعض اللافتات حضور وصور لجميع لاعبي المنتخب، وقد يكون أبرز الصور هي للاعب المكسيكي الأعظم هوغو سانشيز الذي يتواجد في كل مكان صورته، وكأنهم يقولون لنا كبيرنا يرحب فيكم. نعم هوغو سانشيز.
1: نعم خالد، طبعا قلت أستيكا ستاديوم، هذا الملعب التاريخي العملاق، شهد فوز بيلي في مونديال 1970، شهد فوز مارادونا في مونديال 86، وكان شاهد على يعني أيضا حدث عظيم، هدف اليد الرب، يد الله مارادونا، والهدف الذي حرزه مارادونا الثاني في مرمى إنجلترا عندما اجتاز 6 أو 7 لاعبين، أجمل هدف في تاريخ كأس العالم. عندك هيك شعور بالنوع من يعني الشغف الكبير أنك أنت راح تكون هناك في هذا الاستاد وتشاهد المباراة؟
3: أعد بالساعات يوسف صراحة الذهاب لهذا الملعب بسبب كل ما ذكرته من هذه الأحداث، يعني أن أكون متواجد في ملعب شاهد كل هذه الأحداث الكروية التي عشقنا من أجلها هذا الجلد المدور وهذه اللعبة، يعني هي بالذات لا أعلم كيف سيكون الشعور عندما أصل لهناك، لكن حتى هذه اللحظة يعني أنا بعيد فقط لمدة يعني كيلومترات قليلة عن هذا الملعب، وأتجهز وتأهب كطفل صغير من أجل الوصول إلى هناك. يوسف فقط أذكر أن يعني من قبل العودة إلى الأحداث وتغطية الحدث هنا من المكسيك، يعني فقط أستشعر عندما ذكرت جملة مارادونا ويد الآلهة وأيضا نيبيلي والبرازيل، أستشعر بنبرة صوتك كل هذه المحبة للمنتخب الأرجنتيني وكرة القدم القديمة. نتمنى أن يستثمر أستيكا بمثل هذه الأحداث، وأن نراه هذا الملعب يوسف أن يحتضن التاريخ مرة أخرى يوسف.
1: لا شك خالد، الأستيكا متحف كرة القدم الحقيقي، طبعا ملعب تاريخي، أكثر ملعب مشهور في العالم بعد ملعب طبعا الماراكانا الشهير، بعد ذلك يأتي المونومنتال في الأرجنتين. خالد، كلمة أخيرة طبعا للمستمعين، ثوان وننهي، وانت ممكن نشوفك على الشاشة؟
3: على الشاشة في النشر المسائي وبرنامج الخامسة من أمام ملعب أستيكا،
1: سنتابع بدون شك التغطية المباشرة. استمتع وقدم لنا الكثير الكثير خالد من المعلومات الدسمة كما عهدناك دائما. بنجاح خالد، شكرا لك.
3: شكرا لك يوسف.
1: من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي خالد روشي كان معنا، بالنجاح لكل فريق العمل. انتهى حديث الظهيرة لهذا اليوم، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف شداد، لينا شحاد رزق، أنتجت حديث الظهيرة روبي أوسنهولز، في الهندسة الإذاعية ريتا نادر ثيودوري، في الراديو المصور أجمل تحية، وإلى اللقاء.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: عناوين النشرة، أهلا بكم. إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتقويض المحادثات. أنباء عن 6 قتلى في غارات إسرائيلية بجنوب لبنان. الوزير إلكين يقول إذاعتنا إنه لا أحد في الائتلاف سيتعاون مع الموحدة بعد الانتخابات. الأحزاب العربية الثلاثة تميل إلى إقامة تحالف بينها وإبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام الموحدة، والجو يبقى غدا على حاله.
3: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. في أعقاب الهجوم الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار. وفي تصريح لوسائل الإعلام، اتهم واشنطن بتقويض العملية الدبلوماسية من خلال رسائل متناقضة وتغيير المواقف وخرق وقف إطلاق النار، وأضاف أن إسرائيل تضر هي الأخرى بالعملية السياسية من خلال هجماتها في لبنان. وأكد بقائي أن بلاده بحاجة لإعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على بلدة طير دبة بقضاء سور. قال الوزير زياب إلكن إنه يشكك في إمكانية التوصل لاتفاق كامل بين الولايات المتحدة وإيران يشمل البرنامج النووي الإيراني. وفي حوار مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، حذر إلكن العضو في الكابينيت الأمني والسياسي من أن استمرار الهجمات لحزب الله على شمال البلاد سيقابل بالرد على بيروت والضاحية وصيدا والنبطية والبقاع وفي كل مكان. وبالشأن الحزبي، أضاف أن رئيس الوزراء نتنياهو سيترأس الليكود في الانتخابات المقبلة أيضا، وأكد أنه لا أحد في الائتلاف سيتعاون مع رئيس الموحدة منصور عباس بعد الانتخابات. يستمر تبادل الاتهامات داخل الأحزاب العربية في ظل فشل المحادثات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن الجبهة أوضحت أنها قبلت اقتراح اللجنة السبعية لحلحلة الأزمة، بما في ذلك مبدأ القائمة التقنية الذي طالبت به الموحدة، ولكن الأخيرة متواصلة في وضع المزيد من العراقيل والشروط. وأوضح الحزب أنه في هذه المرحلة من المحبذ تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة مع إبقاء الباب مفتوحا لانضمام الموحدة. أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير التربية والتعليم كيش عن انتقال كل تلاميذ المدارس الإعدادية لتعلم اللغة الإنجليزية بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلا من العام الدراسي المقبل، وستكون المضامين ملائمة لكل تلميذ حسب مستواه. وتقرر ذلك بفضل نجاح الخطة التجريبية في 28 مدرسة في أنحاء البلاد.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غدا الجمعة تنخفض بعض الشيء. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
0: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
3: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
4: استعدوا لأجواء جنوني.
3: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة،
3: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت.

0: كل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
2: عناوين الساعة، أهلا بكم. المصادقة على استدعاء جنود احتياط، أردوغان يقول إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تمثل تهديدا لتركيا. أيضا إيران تعلن أنها تعيد النظر في استمرار المفاوضات مع إيران. اتهام الشاب أمير الصانع من ترابين الصانع بالشروع في القتل. والجو مستمعين يبقى غدا على حاله.
0: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الثانية تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. صادقت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على طلب الحكومة استدعاء جنود احتياط عبر إصدار أمر 8، ووفقا للقرار يسمح بتجنيد 280 ألف جندي كحد أقصى. حمل الرئيس التركي أردوغان بشدة على إسرائيل قائلا إن هجماتها على لبنان وسوريا تهدد تركيا أيضا، ودعا أردوغان إلى التصدي لما وصفه بعدوان إسرائيل، موضحا أن أنقرة سترد بصرامة إذا اتخذت إسرائيل خطوات تمس بحقوق الأتراك في قبرص. قالت إيران إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وذلك عقب ضربات متبادلة لطهران وواشنطن وقعت ليلاً. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي واشنطن بتقويض العمليات الدبلوماسية من خلال رسائل متناقضة وتغيير المواقف وانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، قائلا إن إسرائيل تضر بالعملية أيضا من خلال الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان. قال الوزير زائف إلكين إنه يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق كامل بين الولايات المتحدة وإيران يشمل البرنامج النووي الإيراني. وفي حوار مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة في إذاعتنا، حذر إلكين العضو في الكابينيت الأمني والسياسي من أن استمرار الهجمات لحزب الله على شمال البلاد سيقابل بالرد على بيروت والضاحية وصيدا والنبطية والبقاع وفي كل مكان. وبشأن الحزبي أضاف أن رئيس الوزراء نتنياهو سيترأس الليكود في الانتخابات المقبلة أيضا، وأكد أنه ما من أحد في الائتلاف سيتعاون مع رئيس الموحدة منصور عباس بعد الانتخابات. يستمر تبادل الاتهامات داخل الأحزاب العربية في ظل فشل المحادثات لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلا حبيب بأن الجبهة أوضحت أنها قبلت اقتراح اللجنة السبعية لحل حالة الأزمة، بما في ذلك مبدأ القائمة التقنية الذي طالبت به الموحدة، ولكن الأخيرة متواصلة في وضع المزيد من العراقيل والشروط. وأوضح الحزب أنه في هذه المرحلة من المحبذ تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة، مع إبقاء الباب مفتوحا لانضمام الموحدة. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم لائحة اتهام ضد أمير الصانع البالغ من العمر 23 عاما من سكان ترابين الصانع بتهمة محاولة القتل، وذلك بعد أن أطلق النار على أحد أفراد عائلة تربطه بها خصومة طويلة الأمد، متسببا له بإصابات بالغة الخطورة انتهت ببتر ساقه اليسرى، كما أصيب ابنه بجروح. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن النيابة العامة تنسب إلى المتهم ارتكاب جرائم محاولة القتل والتسبب بإصابة خطيرة في ظروف مشددة وحيازة وحمل سلاح. مددت محكمة الصلح في أورشليم القدس بخمسة أيام فترة اعتقال 4 من المشتبه فيهم بالقيام بأعمال شغب في ساحة منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ، وأفرجت المحكمة عن باقي المشبوهين بشروط مقيدة بما في ذلك الإقامة الجبرية لمدة 8 أيام.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجة الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. إلى هنا هذه النشرة من مكان، عود ونلتقي إخباريا عند الثالثة، طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان.

0: الزلزلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. فنانينا كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلان.
4: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق فنانينا الاسبوع، مين بده يحتل المرتبه الاولى؟ لسه بنسمع لكم. اني دائما احلى التحيات طاقم هالفتره اوسكار مانا بالهندسه الاذاعيه، لكم اني دائما شادي بلان احلى التحيات. نبلش مع اغاني سباق الاسبوع، المرتبه العاشره لحليمون، شفت الحلوه.

أو قلبك سمعتنا جانا نداف أغنيتها بالمرتبة الثامنة من كلمات وألحان تميم أبو دقش. المرتبة السابعة إسا بيتقدم يا طنوس مع أغنيته المحبس.

الدنيا بتضحك. أغنية ساندرا حاج تقدمت هالأسبوع مرتبة واحدة من ثلاثة للمرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ نقول اسم مبروك لميسا داو، ياقوت وفضة بالمرتبة الأولى.

صوته فضة أغنية ما يصدق وتحتل الأسبوع المرتبة الأولى بسباق فن فنانينا. استمر نسمع ونسمعكم إصدارات جديدة لفنانين بلادنا ونبلش مع محمود نصراوي اللي بيقدم سيد العشاق.

0: ظرفية كمل يومي بستنى دوري في شبمات
1: في شبمات
0: حط ستوري يوم منطبطب يوم منطوب يوم بنطخ ويوم مقتول يوم منسأل من مسؤول وإحنا بمستقبل مجهول وأنا شايف وجوه عم تتبحثر عم بتزول عم تتبخر عم بتروح عم نتدهور عم منتوه وأنا
2: بعد علاء إسحاق اللي قدم لنا مستقبل مجهول أحدث أغنية من اسمها مؤيد عرابي

0: مكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: ناجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجلولية، وكأس الواحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدو.
7: هابي بيرثدي
8: يا جماعة، بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
11: عناوين الساعة، أهلا بكم. ترامب يقول إنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد الطاقة والجسور الإيرانية. نتنياهو يرفض اتهامات أردوغان لإسرائيل ويصفه بالطاغية. الرئيس هيرتسوغ يوجه رسالة باللغة العربية إلى نظيره عون، وقال إنه يمد يده إلى السلام، وإسرائيل بصدد فتح ممثلية في بابا غينيا الجديدة.
3: راديو مكان الأخبار،
11: نشرة الثالثة من مكان، تقرأه عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد الطاقة والجسور الإيرانية، وأضاف أن إيران أضاعت وقتا طويلا جدا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، والآن سيتعين عليها دفع الثمن. وأشار ترامب إلى أن الجيش الإيراني يعيش فوضى عارمة وتخبطا شاملا، إذ إن الكثير من مكوناته مثل القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة. أفاد مسؤول مطلع لوكالة رويترز بأن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. رفض رئيس الوزراء نتنياهو بشكل مطلق اتهامات الرئيس التركي أردوغان التي وجهها اليوم إلى إسرائيل، واصفا إياه بطاغية وداعم للإرهاب. وقال نتنياهو إن أردوغان يرتكب جرائم إبادة بحق الأكراد ويلاحق معارضيه السياسيين، ولذلك لن تقبل إسرائيل وعظا أخلاقيا منه. ويأتي ذلك بعد أن حمل الرئيس التركي أردوغان بشدة على إسرائيل قائلا إن هجماتها على لبنان وسوريا تهدد تركيا أيضا، ودعا أردوغان إلى التصدي لما وصفه بعدوان إسرائيل. وجه رئيس الدولة يتحك هيرتسوغ رسالة باللغة العربية إلى نظيره اللبناني جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا أمد يد السلام، ولكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية، وأن تبقى دولة ذات سيادة واستقلال. وأضاف هيرتسوغ خلال جولة قام بها اليوم على الحدود الشمالية أنه لديه حلم بالسفر إلى بيروت، ولا يزال هذا الحلم قائما، شرط أن يصنع مستقبل لبنان في بيروت وليس في طهران. أبلغ وزير الخارجية جدعون سعر رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب بنية إسرائيل فتح ممثلية في بلاده. ويستذكر مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن بابوا غينيا الجديدة فتحت سفارة في أورشليم القدس قبل 3 سنوات.
3: حالة الطقس، غدا على قناة مكان في في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. غدا على مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجة الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غد الجمعة تنخفض بعض الشيء. وهذه مستمعين درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أفيف وحيفا 27، الناصرة 31، هضبة الجولان وبئر سبع 32، وفي اللد ورملة 29 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الرابعة. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
5: هل أسدل الستار نهائياً عن حلم القائمة المشتركة بعد وصول المفاوضات بين منصور عباس وبقية الأحزاب إلى طريق مسدود؟ تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية إسقاط الأباتشي الأمريكية، فكيف سيؤثر التصعيد على مسار المفاوضات؟ وبث مباشر مع موفدنا من مكسيكو سيتي، كأس العالم على بعد ساعات، والمدينة تترقب صافرة انطلاق المباراة الأولى لمونديال 2026.
3: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: أجا
16: هدوء
17: هابي بيرثدي.
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
18: مرحبا مرحبا، مكملين معكم الفترة، فترتنا الفنية اللي بلشناها مع سباق فن فنانين اليوم ساعتين، الساعة صارت 3:06.

الطريق كمني دائما شادي بلان أحلى التحيات. تحية كمان لخين معنا بالهندسة الإذاعية. أخبارنا الفنية اليوم على 3:30 مع زميلي عرين بسور. رح نحكي عن مين؟ رحيل الفنان عبد العزيز مخيون الممثل المصري. رح نحكي عن إصدارات جديدة لراغب علامة، زياد برجي، أمال ماهر، وائل كفوري. أخبار عديدة على 3:30 بأسكوت يلساني. أما إسا ريمكس

سيدي راغب علامة، انت الدنيا، انتوا معنا على الطريق زي كل يوم الاحد للخميس بعد الاخبار اخبار الثلاثة، نعطي المساحة الكبيرة للموسيقى، نتعرف انا وانتوا على الاغاني الجديدة.

0: كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
6: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
7: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
8: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة.

0: احمد سعد هلا. من كوتي لنانو تو ليت سانت ليفان. شوي نكون معكم مع اخبارنا الفنيه على 3:30 بالضبط.
1: على الطريق

0: あったり、
1: أجواء المونديال وأغاني المونديال لسه شوي رح من الرياض.

0: اسكت يا لساني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بصول.
2: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
0: مرحبا شادي،
2: كيفك اليوم؟
0: منيحة.
2: بلش أخبارنا بخبر رحيل فنان مصري.
0: رحيل عبد العزيز مخيون 80 سنة بعد ما صارع فترة طويلة مع المرض، واللي بتذكره أنه آخر أعماله كانت مسلسل إفراج برمضان.
2: صح،
0: مش من زمان.
2: صح، خلال مسيرته عمل أعمال عديدة، دائما أدوار مش كتير كبيرة. نحكي شوي ساعة أغاني الصيف.
0: صح، مكملين مع أغاني الصيف.
2: سبق وأنا
0: وياك حكينا عن عدة أغاني حبيناها، وبعدها هيك عمليت لنا الصيف ومحلي أيامنا.
2: في إصدارات جديدة،
0: يعني شو جديد كتار كمان. رغب علامة أنت الدنيا صورها في باريس، فيديو كليب حلو بشوق كل المستمعين يشوفوه.

0: زياد برجي، إحساس الحب شكلاً رومانسيين هذا الصيف.
1: إحساس الحب كنت ناسي، غيرتي لإحساسي.
0: رامي صبري، بفرحك
2: بفرحك
0: بفرحك وإنت تزعلني. أنا بفرحك وإنت تزعلني.
2: بس المفاجأة الكبيرة هي أغنية جديدة لفارس كرم اللي كان مفروض يعملها مع محمد رمضان، صح؟
0: صح مزبوط، على الخير ناوي، اللي حب إنه محمد رمضان يسجلها معه، كان مفروض يسجله مقاطع بس شكله ما زبطش، يا إنه عم بتمهرب منه يا إنه ما فضيش،
2: طلع على حاله.
0: قال لك شو ضلني أستناك أنا
2: بكرة.
0: طلع قديش عم بتطلعوا وين دوري أنا
2: بكرة.
0: فبكرة
2: طلع.
0: الخميس رح نسمع فارس كرم بأغنيته الجديدة.
3: نزل أغنية اسمها على الخير ناوي، كلمات نادين الأسعد، أول مرة بشتغل أنا وياها، والحين سليم سلامة، توزيع طوني سابا، وإنتاجي أنا.
1: قربت صوبي على الخير ناوي،
3: كانت مشروع ديو أنا ومحمد رمضان، حط صوته عليها بس صار في تأخير وهلأ رح نزلها واحدة. حط صوته عليها وأنا بحبه كتير لمحمد، هيدا ما زبطت إن شاء الله بزبط غيرها، بس أنا بغني لوني، هي لوني يعني، ومحمد بحب هيدا اللون كتير، كان لازم تنزل أنا وياه، هلأ نازلة واحدة إن شاء الله إنه يكون لها صدى كتير حلو، أغنية كتير حلو.
1: إذا فيك حملني بلكي بيطقوا بغار.
2: بكرة الخميس كمان أغنية جديدة لمصطفى قمر.
0: صح، لمصطفى قمر شو رجعوا أغنية اسمها أنا.
2: بحاول صار له فترة عم بعمل أغاني بس مش ناجح.
0: لا مفاجأة، بس المفاجأة أكتر إنه أغنية اسمها أنا. شو هالإبداع.
2: نستنى ونسمع الأسبوع.
0: أمل ماهر باقي بالحرية
2: كمان،
0: بدها حرية أمل ماهر. وبعد كتير أغاني
2: بحكي إستعى وائل كفوري اللي الأخبار بعدها بتتردد إنه مريض بالسرطان،
0: وغنيته كمان جايبي مشاهدات كتير حلوة وحبينها الجمهور. صح.

0: بيقول انه هو مش مريض بالسرطان ومش مريض بالسكري ومش عم بيأكد ابدا هدول الابر التنحيف, بس كان في اطلالي له لاخر مره شوف اخر مره شفناها بعيد ميلاد انابيلا هلال
1: المذيعه,
0: ايوه مقدمه البرامج, وكان عم بترقص وبغني وضعيف كتير كتير ضعيف كتير ضعفان. انا بفكر انه كان احلى قبل.
1: اخبارنا خلصت, اغني
0: أغني
1: شكرا
0: سعد لمجرد محمد فضل الشاكر,
1: حكينا عن الأغنية الأسبوع الماضي وطلعت قصة حلوة
0: كتير حلوة,
1: خلينا نسمعها. شكرا عارين, باي باي.
2: عالطريق عالطريق.

احدث اغانيه، هي اول اغاني البومه الجديد القمر رح يصدر بهالصيف صيف 2026. بفرحك وانت تزعلني. بعد الاغنيه مباشره رح نكون مع اغنيه من زمان نرجع 70 سنه واكثر.

0: אראני זמן, זמן.
1: אורנים זמן, פריד אל-אטרש של יום. 1952.

ان شاء الله بعد اخبار الثلاثة. شكرا لكم على المتابعة والاستماع على الطريق، وفترتنا انتهت لليوم. لكم مني دايما شادي بلان احلى التحيات. شكرا لخيمة ساعدنا بالهندسة الإذاعية.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الورد.
5: ديكولاين
6: احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: عناوين الساعة: رئيس هرتسوغ يدعو إلى منح سكان شمال البلاد الأفضلية في سوق العمل والصناعة والسياحة والزراعة. ترامب يقول إنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد الطاقة والجسور الإيرانية. نتنياهو يرفض اتهامات أردوغان لإسرائيل ويصفه بالطاغية اللاسمي. إحالة ملف الوزير جولان إلى نيابة العامة، والجو يبقى غدا على حاله.
2: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة رابعة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. دعا رئيس الدولة يتحاك هرتوغ الحكومة إلى وضع سكان شمال البلاد وحقوقهم على رأس سلم الأولويات ومنحهم الأفضلية في سوق العمل والصناعة والسياحة والزراعة. وأكد هرتوغ ضرورة عدم السماح لإيران بجعل شمال البلاد جزءا من المعركة ضدها. وعلى صعيد آخر، وجه رئيس الدولة رسالة باللغة العربية إلى نظيره اللبناني جوزيف والشعب اللبناني قائلا: أمدوا يد السلام، ولكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية، وأن يبقى لبنان ذات سيادة واستقلال. وأضاف خلال جولة قام بها اليوم على الحدود الشمالية أنه لديه حلم بالسفر إلى بيروت، ولا يزال هذا الحلم قائما شرط أن يصنع مستقبل لبنان في بيروت وليس في طهران. وفي بيروت قال عون إن الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها، وألا يفاوض أحد باسم بلاده. وأكد: ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الأمر الذي لا نقبله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد الطاقة والجسور الإيرانية. وأضاف أن إيران أضاعت وقتا طويلا جدا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، والآن سيتعين عليها دفع الثمن. أفاد مسؤول مطلع لوكالة رويترز بأن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. بعد أن اتهم رئيس التركي إسرائيل بأنها تحولت إلى تهديد للبشرية. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن أردوغان اللاسمي الطاغية الذي يرتكب جرائم إبادة بحق الأكراد ويقمع شعبه ويسجن خصومه السياسيين ويدعم حركة حماس هو آخر شخص يمكنه إعطاء دروس أخلاقية لإسرائيل. وتعهد نتنياهو بأن تواصل إسرائيل عبر جيشها العمل بقوة ضد إيران وحلفائها في المنطقة، مؤكدا أنهم يشكلون تهديدا للشرق الأوسط والعالم. أبلغ وزير الخارجية جدعون سعر رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب بنية إسرائيل فتح ممثلية في بلاده. ويستذكر مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن بابوا غينيا الجديدة فتحت سفارة في أورشليم القدس قبل 3 سنوات. أحالت وحدة لاهف 433 شرطية ملف تحقيق ضد الوزيرة ماي جولان وآخرين مقربين منها إلى النيابة العامة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أن من بين الشبهات التي تحوم حول الوزيرة الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان وتشويش سير العدالة.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويبقى الطقس على حاله بدءا من بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل. نعود ونلتقي إخبارياً عند 5. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: هل أسدل الستار نهائيا عن حلم القائمة المشتركة بعد وصول المفاوضات بين منصور عباس وبقية الأحزاب إلى طريق مسدود؟ تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية إسقاط الأباتشي الأمريكية، فكيف سيؤثر التصعيد على مسار المفاوضات؟ وبث مباشر مع موفدنا من مكسيكو سيتي، كأس العالم على بعد ساعات والمدينة تترقب صافرة انطلاق المباراة الأولى لمونديال 2026.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان X2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي ميكانيكس 2، نحن معكم بإذن تعالى على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا بإذن تعالى حتى الساعة 5. كل ذلك من خلال الموضوعات التي سنطرقها، وسيكون في المقدمة المونديال 2026، كأس العالم، المكسيك، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. شريهان حجير بيكي، جوستين محمد بريك، إيلان هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل معكم. المونديال في مكان، كونوا على الموعد، نحن سنكون معكم طاقم مكان، سننقل المباريات، سنعمل على نقل وقائع بث المباريات عبر الراديو والتلفزيون عن طريق الزملاء. سأكون معكم أنا طبعا بإذن تعالى لبث وقائع مباريات من البلاد وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. ومكان أرسلنا طاقم، أرسلت طواقم لبث المباريات من الولايات المتحدة الأمريكية. سأكون معكم أنا في المباراة النهائية من هناك من نيوجيرسي، وزميل باسل زريك سيكون معكم في نصف نهائي، وزميل يوسف شداد سيكون معكم في نصف نهائي. طواقمنا ستكون هناك لنقل وقائع المباريات، وسنبدأ من يوم غد، كونوا معي ابتداء من الساعة 8 في الاستوديو التحليلي لأنقل لحضراتكم الصورة، سواء كان ذلك من الملعب، من خارج الملعب، من حول الملعب. ومع الافتتاحية سأنقلها لحضراتكم عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان. وفي تمام الساعة 10 المباراة الافتتاحية ينقلها على الهواء مباشرة عبر راديو مكان وتلفزيون مكان. انتبهوا، نحن أصحاب حق بث في المونديال، زميل باسل زريك والمحلل أحمد وهب. بالإضافة إلى هذه الطواقم التي ستنقل المباريات، يتواجد الطواقم الإخبارية في خارج البلاد، زميل خالد دراوشي يتواجد ابتداء من أول أمس موجود خارج البلاد لينقل لنا الصورة الرائعة والمركزية من مركز الحدث، وبعد عودته سيعود وينتقل إلى هناك ويسافر إلى هناك الزميل نجيب كزل لينقل لنا وقائع المباراة. هذا هو مكان دائما معكم في قلب الحدث. من مدينة مكسيكو سيتي تعالوا بنا ننتقل مباشرة إلى الزميل خالد دراوشي. تحية لك، مساء الخير، صباح الخير، من عندنا مساء الخير، من عندك صباح الخير لا أدري. أهلا بك خالد.
1: أهلا بك محمد، صباح الخير هنا من مكسيكو سيتي، ومساء الخير لك من عندك في مدينة حيفا محمد.
0: بدي أرازة يعني شوي، بديش أسألك قديش سعتك، لأنه سعتك بجوز بعدها ماشي على إسرائيل، قديش سعت المكسيك حاليا؟
1: سعت المكسيك حاليا 7:10
0: الصبح.
1: الصبح لسه بلشنا النهار
0: نعم. يعني بتنامش، بفهم منك انه عشان بسبب تضارب الساعات مفروض تضلك صاحي.
1: لازم عن الشكل، بس نحاول ننام بين لبين يعني.
0: نعم، تواجدت اللي طبعا غدا ام الافتتاحيات، حدثنا اول شيء عن الاجواء اللي شفتها من ما وصلت لحد هاي اللحظات، وشو بنتظرنا غدا
1: محمد؟ يعني قد يكون الأمر مفاجئ نوعا ما، نحن هنا نتحدث عن مدينة مكسيكو سيتي، وكأن يعني هي المدينة التي تجمع ما بين شغف الجماهير المكسيكية وهذه المباراة الافتتاحية في حدث مثل كأس العالم، لكن هنا الحياة عادية جدا، الحياة هنا يعني بالكاد لا تخلو من الروتين. الأمور التي تظهر المونديال هنا هي فقط اللافتات، قد يكون بعض المحلات التجارية لبيع القمصان لمنتخب المكسيك، إضافة إلى بعض الإعلام، الطاقم الإعلامي الغربي هنا الذي جاء من خارج المكسيك، لكن هذا الترقب يبدو أنه ترقب حذر، وغدا ستظهر الأمور وكأن الأمور ستخرج بشكل منفرد هنا محمد. يعني هذا ما بإمكاني قوله، والآن يعني أنا أخرج في طريقي، بعد دقائق سأخرج إلى ملعب أستيكا لنقل الحقائق والأحداث أيضا أولا بأول. هذه مدينة مكسيكو سيتي، هناك نعم أجواء مونديالية لكن ليس بذات الزخم الذي رأيناه، نتمنى أن تكون هذه الأجواء غدا، ستنطلق مع انطلاق المباراة الافتتاحية.
0: عظيم جدا. طبعا الأمر ممكن يكون اللي بتحكيه الأسباب واضحة جدا، لأنه متفرع المونديال على 16 مدينة، وهذا أمر يصعب أجواء المونديال الحقيقية كما كان في الدوحة في قطر، محصور في مدينة واحدة جميع الملاعب. ولكن مع هذا يبقى الأمر مونديال، يبقى 2026 كأس عالم فريد من نوعه. غدا طبعا الساحة المركزية، الميدان المركزي، سيشهد الاحتفالية ما خارج الملعب، ستتواجد هناك غدا في الميدان.
1: نعم محمد، سنتواجد غدا وننقل الأحداث أيضا، يعني حتى في النشرات الإخبارية وفي البث الحي والمباشر، التغطية الخاصة على تلفزيون مكان الذي كما ذكرت في الافتتاحية أنت ستنقلها وستقدمها بكامل يعني التغطية، وسأكون جزء، وهذا يعني لي الشرف أن أكون جزء مع إعلامي يعني قدير كمحمد شيخ خليل، وأن أكون من قلب الحدث في حدث مثل كأس العالم. محمد سنحاول أيضا نقل الأجواء الشرطية، التجهيزات، أجواء الجماهير قبل الدخول إلى الملعب.
0: الطاقس، كيف أحوال الطاقس؟
1: لا يعني أجينا هون على أساس أنه الدنيا حامية، أول ما أجينا صار في عندك منخفض جو وهو نسق عكسير.
0: أها طيب، ما أخذ أمورك احتياط؟ لا الوالدي يعني عملت لك الاحتياط اللازم.
1: بنحاول
0: إسا شغلة الأخرى، $100 كديش بشو العملة بالمكسيك؟ بصرفوها؟ صرفت ولا بعدك مش بادي بالأمور؟
1: لا بتعامل بالدولارات
0: تتعامل بالدولار. الأسعار كيف نسبيا عمليا للأمور نسبياً، سواء الأكل أو الأمور الأخرى؟
1: كل أمور رخيصة هم باستثناء الملابس، طبعا الملابس كثير غالي، بس من ناحية الأكل أيضا المبيت هي كلها هون الأسعار جدا منيحة.
0: طيب ضل علينا نسألك قبل ما نعود إليك، طبعا بكرة في البث التلفزيوني وأكيد اليوم في الخامسة في على التلفزيون وفي النشرات ستنقل للمشاهدين والمستمعين في برامجنا المختلفة الأجواء من هون طبعا للغد، كيف إيش البرنامج اللي بدك تعمله من هون لموعد افتتاح المباراة حتى تصل إلى الميدان المركزي؟ شو البرنامج تبعك اللي مخططه أنت؟
1: سأكون في اليومين اليوم وغدا يعني سأكون من أمام ملعب السيكا وسننقل الأحداث هناك، لأن هذا هو الحدث المركزي والتجهيزات كلها ستكون هناك، رغم أن يعني مدينة مكسيكو سيتي حاليا لم أرى أنها تشهد يعني أجواء مونديالية وإن كانت عن طريق مناطق الفانزون. سنحاول في هذين اليومين الانطلاق وتكثيف العمل من أمام ملعب السيكا، ومن ثم بعد هذا اليوم سننقل إلى الموقع الثاني ألا وهو إلى نيو جيرسي، ومن هناك من أمام ملعب ميت لايف سنغطي كل الأجواء من مدينة نيو جيرسي وملعب ميت لايف ملعب النهائي، أيضا من أجل يعني مباريتين أخريتين ألا وهما البرازيل أمام المغرب وفرنسا ضد السنغال، هذا سيكون ابتداء من يوم الجمعة.
0: زميل خالد ضراوشي استمتع وتمتع، وسنعود ونتحدث إليك مرارا وتكرارا على الراديو على التلفزيون في مكان نحن الأصحاب البث الحصري. أشكرك جزيل الشكر زميلنا خالد ضراوشي من مكسيكو سيتي في المكسيك، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك محمد.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد لك لجميع المستمعين.
0: بدنا نحط الافتتاح عشان بدنا نحضر الافتتاح، بدنا ننقله على التلفزيون الافتتاح واستوديو تحليلي صغير في البداية، وسننقل بين الشوطين استوديو تحليلي، وغدا ستكون المباراة زميل باسل دريك سينقل المباراة، وأنت ستكون على التحليل الممتع المكسيك أمام جنوب أفريقيا. نبدأ بالمكسيك.
2: أول شيء المكسيك منتخب اللي لا يستهان فيه، منتخب جيد، وإحنا إذا بنذكره محمد كان عنده
0: والله عم بتوقعوا له العديد من العرافين إنه راح يوصل بعيد، ما بعرف بنسمع منك عليه.
2: مرتين وصل ربع النهائي هذا المنتخب، منتخب اللي هو بدون شك عنده لاعبين جيدين، لاعبين ممتازين، لاعبين تنساش إحنا هوغو سانشيز أحد أفضل اللاعبين محمد في التاريخ ريال مدريد، 5 مرات كان هداف الدوري الإسباني، وهو أحد أفضل اللاعبين اللي كان في سنة الثمانينات. تنساش رافائيل ماركيز كمان قلب دفاع وخمس مونديالات اشترك، خافيير هرنانديز اللي احنا بنقوله تشيتشيريتو اذا تفكر فيها كان احد افضل لاعبين مانشستر يونايتد وريال مدريد. المكسيك عندي نخبة كبيرة جدا من اللاعبين اللي اثبتوا نفسهم على مدار السنوات. هذا الفريق المدرب خافيير أغيرا مدرب ممتاز، ولكن عنده كثير بعض التقلبات من ناحية التركيب ومن ناحية الرد فعله على المباريات. هذا مدرب اللي بيلعب في 4-4-3 بيلعب هناك مع عنده لاعبين ممتازين، عنده فاسكا جوان فاسكا لاعب جنوا قلب دفاع ممتاز، عنده في وسط الملعب إيجر ليجرد اللي بيلعب كمان في بيكبرت الأخارة، 8 لاعبين لهذا الفريق محمد. عنده سانتياغو خيمينيس لاعب رقم 9 لاعب ممتاز، عنده في ألبيرو لاعب ممتاز ريال بيتيس، عنده لاعبين اللي هني باونك ساليكو سالونيكي خورخي سانشيز ظهير الأيمن، عنده فريق ممتاز ككادر مع طريقة 4-3-3
0: كيف بيلعب 4-3-3
2: يهاجم؟ 4-3-3
0: بالهجوم
2: بيلعب مع كينينيوس بالقادسية، بيلعب مع سانديياغو كلاعب هجوم، خيمينيس والفيرادو إكبار للأخارة كمان لاعب بيلعب على الطرف الأيمن، بيلعب مع ثلاثي، ولكن إيريك لير كلاعب خاصة الوسط يلول 50-50 مع بوران جوتيريس كمان في وسط الملعب، والأفضل هناك بدون شك بدولاغو لاعب ريال بيتيس لاعب ممتاز، اللي هذول في الثلاثة في وسط مع دفاع جيد. لذلك طريقة اللعب وأسلوب اللعب حتى من ناحية التكاونات أفضل بكثير، وكل نتيجة غير فوز لهذا الفريق حسب رأيي لا تكون خسارة كبيرة جدا. بتأملوا بسبب الافتتاحية 85,000 قدوا أداء جيد، والأهم من ذلك أنه للمرة لأول مرة ممكن يعبروا ربع النهائي، وكانوا هني مرتين في الربع النهائي محمد، وهل هذا يكفي؟ لا ما يكفيش، ولذلك في 70 و 86 كانوا في الربع النهائي، وبتأمل أنه على الأقل المشجعين من كثر ما في عندي المشجعين أنه يعبروا على الأقل لربع النهائي، وهذا راح يكون إنجاز كبير، لأنه لما نأخذ من ناحية الكوكب واللاعبين عندي اللاعبين ممتازين
0: يعني في الأندية الأوروبية. يعني ممكن كما توقع البعض أنه يروح بعيد المنتخب المكسيكي؟
2: لا صعب جدا يا محمد، صعب جدا اشوفه يروح لبعيد. اذا بوصل الربع النهائي حسب المنتخبات اللي موجوده اليوم راح ينحللها في المستقبل اكثر، صعب جدا اشوفه يوصل اكثر من الربع النهائي، واذا بوصل الربع النهائي هذا انجاز كبير جدا، ولكن مع الكادر الموجود مع اللاعبين اللي موجودين مع المدرب اللي موجود خافيير غيرا ممكن هذا الفريق يعطي كره قدم جميله، وبالاخص الافتتاحيه مهمه جدا يا محمد، الافتتاحيه اليوم غدا ضد جنوب افريقيا مهمه جدا، كيف الفريق راح يرد مع انه افضل في كل الحالات، ولكن دائما أنا بقول في كرة القدم كل شيء ممكن، وبسبب اليوم قلة الثغرات الموجودة بين المنتخبات والناحية التكتيكية اللي عم تأخذ هي الطابع الأساسي في كرة القدم وبالأخص في المونديال، لذلك هناك بتعلق كثير في المهارات الفردية في المهارات الجماعية، فريقي بيكون جاهد، الصبر والتأني والفرص لما توصل يستغلوها، وفي هاي الحالات المكسيك أفضل بكثير من جنوب أفريقيا.
0: سؤال هيك على الهامش، حكينا بدنا نوضح المستمعين الجهاز الفني، طبعا المدرب خافيير أغيري مركب بالفاسكو كما يعرف الجميع، هو يقود الجهاز الفني المنتخب المكسيكي في ثالث ولاية له، هون أسطورة كرة القدم المكسيكية الجميع يذكرها رافائيل ماركيز راح يكون مساعد المدرب ضمن الطاقم الحالي، سيحضر معه فكرة أوروبية لمنتخب المكسيك ولا لا خلص؟
2: لا بدون شك كل مدرب كل إنسان اللي يتعامل في كرة القدم الأوروبية سنوات، يعني تنساش أنه كان كابتن المنتخب تبعه في 5 مونديالات محمد، هذا أحد أفضل اللاعبين وأفضل سنواته كانت في برشلونة إذا بتذكر
0: طبعاً.
2: يعني إذا بذكر تاريخ هذا اللاعب قد دفاع والخبرة والتجربة اللي تعلمها من أفضل المدربين في أوروبا، وإحنا نشوف اليوم أن المدربين الأسبان هن اليوم في الطليعة في كل الأندية، لذلك حسب رأيي راح يجيب معه كثير أشياء، والمكسيك من ناحية الطريق وأسلوب اللعب، واليوم تعرف في كرة القدم المتقدمة بيلعبوا بيشتغلوا كطاقم، في المدرب صحيح هو واحد، ولكن يبدأ على سبيل المثال بيب غوارديولا أو أرتيتا وكل المدربين 4-5 مساعدين حوالين، لذلك دائما طبعا راح يكون له كلمة راح يكون له تأثير، وزي ما تفضلت وحكيت رافائيل ماركيز قلب دفاع أحد أفضل اللاعبين على الساحة العالمية على مدار سنوات، لذلك راح يجيب خبرة وراح يجيب تجربة وراح يجيب مساعدة، وهاي ممكن هناك تكون القوة الإضافية رقم 12 للفريق اللي هو رافائيل ماركيز.
0: طيب تعتمد كل جنوب افريقيا مع المدرب هوغو بروس، اعتقد هو بلجيكي بلجيكي ويعني 74 سنة اذا انا مش غلطان، خدني على منتخب بلجيكا على جنوب افريقيا عفوا جنوب افريقيا
2: مع المدرب جنوب افريقيا بيلعبوا في 4-2-3-1 بيلعبوا مع ليل فوستر
0: 4-3-2-1
2: هذا اللاعب محمد ليل فوستر هذا لاعب بيلعب في بيرنلي وعنده هناك ايما اكون هذا اللاعب في وسط الملعب من هانوفر عنده لاعبين 2-3 اللي هن قلب الدفاع وهذا كمان مكانيا لاعب ممتاز اللي بيلعب في فيلادلفيا يونيون وكمان نفس الشيء الظهير الايسر كروس بيلعب كمان في فريق ممتاز يعني عنده 3-4 لاعبين اللي هن ممكن يقودوا الفريق ولكن كفريق اللي هو في المستوى تبع المكسيك صعب جدا نقدر نقول لك انه هذا ممكن يقود الفريق ويكون ضد قوي يعني هناك كمان عنده كولومواني قلب دفاع لاعب ممتاز كمان نفس الشيء بيلعب في فريق اللي كلياتهم اغلب هذول الفريقين بيلعبوا في فريق واحد اللي هو في دف يعني مش بهذاك المستوى اللي احنا بنقول ممكن نقول انه هذا المنتخب ممكن يوصل لمراحل متقدمه اذا بيمرق المجموعات فراح يكون انجاز كبير كبير جدا له يعني المنتخب جنوب افريقيا عدا بيني ميكارتي اذا بتذكر محمد احد افضل لاعبي الهجوم ما فيش هناك لك ولا أي لاعب جيد في هذا المنتخب كان. وتنساش أنه بعد صعود من نيلسون مانديلا في 92 صار هناك تغيير. 96 كان هناك حتى في 96 لما كان هو موجود شفنا أخذوا للمونديال في 98 وسنتين 2010 كان هناك تاريخ عالمي بالنسبة لهذه الدولة. واليوم عم تتجدد ولكن من ناحية كرة قدم فيش هذاك التقدم. يعني عنده هناك مديبة قلب دفاع ما هنا مش هذاك المستوى إذا بيلعبوا أغلبنا محمد في في في فرق محلية.
0: مامين معظمين بيلعبوا في فريق مش هوين مظبوط محلي مش ماميلو دي سان داونز اللي فاز
2: ماميلو دي سان داونز ولكن كمان حتى مديبة
0: دوري أبطال
2: أفريقيا. وقلت لك يعني أغلب اللاعبين موجودين من هذا الفريق. يعني في كمان تنساش إنه ماسكو اللي بيلعب في ليمسول لاعب كمان جيد. يعني ثلاث أربع لاعبين بيلعبوا لكن أغلب اللاعبين ليش ممكن يكون أفضل إنه بيلعب من مولودي. هذا الشيء اللي ممكن يخلي هناك لما نشوف هناك في أربع خمس لاعبين من التركيب من مولودي هذا يمكن راح يعطيهم أكثر الخبرة والتجربة والتفاهم إنه يكونوا كوحدة. ولكن صعب جدا يقدر يكونوا ند لفترة طويلة محمد من ناحية المباراة. لذلك أنا بفكر المباراة في كل الحالات راح تكون لصالح المكسيك كما بالأخص أنها مباراة بيتية وكمان 85 ألف متفرج. ولكن دائما في مباراة عن نزوع كل شيء ممكن يحدث وكل نتيجة ممكن تكون. ولكن صعب جدا أشوف الفوز أو التعادل لمنتخب
0: راح نشوف مباراة جميلة ولا مدرستين مختلفتين.
2: نعم لا محمد أول شيء بدأ سيري كرة القدم لغة واحدة محمد. يعني اليوم تقدر تقول اليوم شفنا كنا نحكي على كرة جنوب أمريكا ونحكي نقول البرازيل. اليوم شفنا كله تعلم كرة القدم الأوروبية. اليوم المساحات اليوم الضغط اليوم فيش حرس مشددة. اليوم لذلك كل مدرب بيجي مع الأسكورة تبعه بيجي مع التاريخ تبعه والمدربين اليوم ضد الحراس المشددة في كل الحالات. راح نشوف كرة قدم جميلة. راح نشوف إنه المكسيك راح يضغطوا من بداية المرة. جنوب أفريقيا راح يجربوا يخرجوا الهجمات المرتدة السريعة مع آدمس وفوستر وماس دول اللاعبين السريعين في القسم الأمامي مع الغطاء من أي ما يكون في من هانوفر في وسط الملعب. ولكن صعب جدا أشوف أن يقدروا يضغطوا المكسيك أو يكونوا أفضل. ولكن مدرسة كرة القدم هي واحدة كرة القدم هي لغة واحدة والفريق اللي بيتأقلم بسرعة اللي بيحفظ على الطابة أكثر وبيعرف يستغل الفرص وفي نهاية الأمر راح يفوز والمكسيك اللي الأفضلية والأولوية في هذا الشيء. محمد
0: بدك تعطي نتيجة تقريبا بفارق هدفين
2: على الأقل للمكسيك 2-0 على الأقل للمكسيك
0: 2-0 على الأقل للمكسيك. طبعا غدا إن شاء الله سنلتقي مرتين مرة الأولى بعد أخبار الرابعة في البرلمان الرياضي وأنت والزميل باسل زريك سيتنقلان المباراة الافتتاحية يسبقها في الثامنة عبر شاشة تلفزيون مكان وراديو مكان الاستوديو التحليلي. سيكون معي في الاستوديو التحليلي النجمان لؤي طه وعباس صوان. شكرا جزيلا لك المدرب المحلل أحمد. شكرا جزيلا. تعالوا نعود سنعود إلى المونديال. مدير عام فريق مكابي ابن الريني من الدرجة الممتازة اعتدنا عليه درجة عليا أحمد جابر تحية لك مساء الخير. عملت عطلتك على البكير عشان تبدأ تحضر إن شاء الله تكون استفادت عطلة موفقة ومريحة لهمة جديدة ربما
3: إن شاء الله ما نبتدش على كلمة الدرجة الممتازة اللي حكيتها بالأول.
0: أحمد
3: بقول إن شاء الله أكيد عشان ما نعتدش على الدرجة الممتازة.
0: بدك ترجع يعني معقول سنت جامعة الإسا مساء الخير أحمد جابر مدير عام فريق مكابي ابن الريني من الدرجة العليا.
3: يعني هذا الهدف تاع الفريق هدف واضح جدا ونتأمل إنه شوي شوي نقدر نحقق فيه.
0: تعرف في عندك أجدود يعد العدي بقوة ضربة عندك ابن يهودا عندك ريشون لوتسيون يعني عندك مكابي لخان ناصر بيحكوا عن فريق قوي هابويل عكا كمان يرغبون بذلك. تعي منافس درجة الممتازة ولا بدك مش لاحق تتعود عليها وانت بتعرف كل الدوريات لمن لا يعلم كل تفاصيل العليا والممتازة من لاعبين ومن كل ما إلى ذلك.
3: لا أكيد أول شيء يعني أنا بقيت سنين بالدرجة الممتازة وكمان لما كنا مع الفريق بالدرجة العليا دائما كنا نتابع الدرجة الممتازة من دون أي علاقة. راح يكون هناك سنة منافسة قوية على صعود الأسماء اللي ذكرتها. بتأمل انه احنا كمان مع بقاء بعض من اللاعبين
0: سمنجي بدنا نسمع اذا بتعمل معروف حط لنا النقاط على الحروف مين اللعيب اللي نهائي تم التوقيع معها والتعاقد معها لتلعب في الموسم القادم بشكل نهائي في مكابي ابناء الرين اذا ممكن.
3: الحارس المرمى ليورج الكليخ مكمل معنا
0: مع انه مطلوب بعدة فرق في الدرجة العليا
3: هم ما هو الواحد ولا آخر واحد بس مكمل معنا.
0: طيب
3: عايد حبشي ومور برامي مكملين معنا من السنة الجاية بخط الدفاع. السنة الفاضمة انضم لإلهن متان قوشة من أبو علب تحت قبة بعقد لسنتين وهو يعني مفروض يكون واحد من المدافعين الأعلى من مستوى الدرجة الممتازة. عيدان جورين وأسيل كناني وأنطونيو سيفر مكملين من السنة اللي مركت، وحواليهم الفريق يعني راح يجيب كمان لاعبين أجانب ثانيين ولاعبين اللي هن يعني يعتبروا من الممتازين بالدرجة الممتازة.
0: الأجانب تحكي عن الأجانب، يعني عارفين مين هن؟ صرتوا عارفينهن؟
3: لا احنا بندور على مواقع.
0: بأي أي مواقع هي المواقع اللي بتكون هي لعيبة أجانب؟
3: لعيب خط وسط متأخر ومهاجم.
0: لعيب خط وسط متأخر ومهاجم مطروح عندكم من قبل وكلاء اللاعبين أسماء وفيديوهات؟
3: أكيد أكيد في كتير لاعبين، ولكن احنا يعني عشان ما نرجعش على الأخطاء اللي كانت هذيك السنة باختيار الأجانب بنحاول انه تعرف يعني نفحصه زي ما لازم عليهم. كمان ننساش انه الحروبات اللي تمشي فيها البلاد هون بتساعدش انه تجيب لاعبين بطريقة هوينة، يعني اغلب اللاعبين الأجانب بيخلوا الفرصة انهم يجوا على البلاد هون تكون اخر اشي بالنسبة لهم.
0: طيب خلينا نكون بعض الاسماء تعقب عليه، يمكن يجوز دفعه واحد هني: ايهاب غنايم، عبد الله جابر، محمد شكر، دمسكيان. خارج الفريق نهائي الاربعه اللي ذكرتين انا.
3: دمسكيان حاولنا انه نبقي، ولكن هو اختار انه يبقى بالدرجه العليا وعمل عقد مع بعل القدس. عبد الله جابر ومحمد شاكر بتأمل انه نقدر نبقيهن، ولكن حاليا هن من دون عقد وبعد ما وصلوش لاتفاقية مع الفريق. وهاب غنايم هاي الجمعة عنده عرسه ان شاء الله ربنا يعني تمم له على خير، ومن بعدها بتفضل هاي الامور.
0: طيب هذا اللي معناته اللي سميتني انت عمليا عدد قليل، الفريق بده يستقدم على الاقل كيف حكيت انت كمان من 10 ل 12 لاعب.
3: مع اللاعبين يعني اللي ذكرتهن والمتان جوش اللي انضم والثلاث لاعبين من الشبيب اللي راح يكونوا بكادر الفريق السنة الجاي.
0: بيحكوا عن لعيبة شبيبي واعدين لقدام، في منه الكلام
3: ان شاء الله. يعني في هناك ثلاث لاعبين اللي هن علي ابراهيم وايهم مطر ومحمود جبارين اللي بلشوا بالسنه الماضيه يكونوا شوي بطولات بالكادر، مرات في بعض منهم اخذ دقائق كمان بمباراه الدوري، المفروض يكون قسم من الكادر بالموسم المقبل، وراح نضم لهم كمان بين 9 ل 10 لاعبين.
0: السؤال ممكن يكون مفاجات لاعبين، ما بدي اقول مجرد اسماء رناني وعلى الفاضي، يعني ممكن نشوف في الفريق لاعبين اللي هني جدا مناسبين وتتمناهن فرق الدرجة الممتازة، ممكن نشوف منهن في الريني. أنا بحكي عن لاعبين محليين.
3: احنا بس على هذا النوع من اللاعبين مندور صراحة يعني راح يكون في هناك بين 5 ل 6 لاعبين اللي هني مستواهن يكون أو قمة درجة ممتازة أو درجة العليا. هاي اللاعب اللي احنا بنحاول نتفاوض معاها، عشان هيك يمكن بعضهم مش شايفين كتير تعاقدات لأنه احنا الطموح تاعنا كتير عالي.
0: السؤال متى ستنطلق التدريبات؟ هل هناك في معسكر تدريبي التخطيطات وانخراط كمساعد مدرب أول كابتن المعتزل نائل الخطبة؟ تدريبات متى ستنطلق؟ كل التفاصيل إذا عندك.
3: 28/6 بنبلش.
0: يعني قريبا قريبا جمعة والتاني.
3: كمان 2.5 أسبوع. معسكر تدريبي راح يكون في بلدة كراكوف ببولندا، نفس المكان اللي تواجد فيه الفريق بال3 سنوات الأخيرة. فمن هاي الناحية من جميع الأمور احنا الفريق يعني راح يكمل يكون زي درجة عليا، عدا انه للأسف بيلعب بالدرجة الممتازة.
0: مين الفريق اللي الفرق اللي شايفها منافسي؟ انت كمطلع صرت اكيد مبحبش مين جابوا هدول مين جابوا هدلاك.
3: حسب الاستثمار باللاعبين وبنشوف المحاولات مين ينضموا اجدود وابن يهودا راح يكونوا منافس قوي، ولكن بالدرجه الممتازه كل سنه في فريق بينافس من دون ما حدا يكون متوقع انه هو ينافس على الصعود. شوف هالسنه ورا سنه مكابر سليه، قبلها كمان طبريه، قبلها كمان عده فرق الرين لما صعدت. كل سنه في فريق اللي هو ما حدا بيكون ناخده بالحسبان بنافس، عدا عن أجدود وابن يهودا اللي احنا يعني بنسمع كمان من كلاء اللاعبين كمان من الصحافي انهن راح يعني راح يكون في عندهم ميزانية كبيرة جدا لمستوى الدرجة الممتازة.
0: بأي ميزانية بده يلعب الرين السنة القادمة؟
3: صراحة بعض الموضوع مش كتير واضح، ولكن طبيعي أنه ميزانية الفرق راح تكون واحدة من أعلى الميزانيات بالدوري.
0: أحمد جابر مدير عام فريق مكابي أبناء الرين، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
0: إلى اللقاء. وإلى محللنا لشؤون التنس الأرضي وأم أبو الهيجة، تحية لك، مساء الخير.
4: مساء الخير عزيزي محمد، مساء الخير لجميع مستمعين.
0: وأخيرا أخذنا لك كم دقيقة تفضى فيه مشان نحكي عن التنس. وأخيرا
4: والله أنا فاضي دائما لإلك، بس مش نهاية الأسبوع يا غالي.
0: طيب وسط الأسبوع جيد. ما زفيرف بوخد جراند سلام أول على حساب ملك اسمه جوكوفيتش، ومش بس هيك، جوكوفيتش بوقف وبهني وبكله أنت تستحق ذلك، جراند سلام طبعاً. أول لزفيرف
4: طبعا ألكسندر
0: زفيرف. بس أعطي للمستمعين عن أي بطولة بنحكي جراند سلام، كلها التفاصيل الأولى.
4: طبعا ألكسندر زفيرف المصنف رقم 3 عالميا، فاز مؤخرا ببطولة فرنسا المفتوحة ما يسمى برولان جاروس،
0: من أهم البطولات فليعلم الجميع.
4: بالفعل إحدى البطولات الأربعة الكبار اللي بيحصل كل فائز فيها على 2000 نقطة برصيد الـ ATP Tours. البطولة الأولى طبعا هي تقام في أستراليا المفتوحة نواحي شهر 1، بطولة الثانية هي بطولة فرنسا المفتوحة، وتليها بطولة ويمبلدون، ونهاية في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية. فألكسندر زفيرف تغلب على فلافيو كوفولي رقم 14 عالميا، مع العلم أنه ألكسندر زفيرف هاي البطولة رقم 41 اللي بيحاول يوصل فيها للحصول على اللقب، وهو إذا بدنا نسميها من ناحية تاريخية رقم 2 بعد غوران إيفانيسيفيتش آسف اليوغوسلافي أو الكرواتي، اللي حصل على أو أخذ له 48 بطولة للحصول على لقب ويمبلدون سنة 2001.
0: يا سلام يا سلام. بس قبل ما تكمل، هو الألماني الوحيد اللي بأخذ بعد بيكر جراند سلام؟
4: صحيح هو أول واحد ألماني بأخذ بعد بوريس بيكر هاي البطولة. صحيح.
0: طيب هل فعلا استحق؟ أعطينا التسلسل أنه فعلا استحق. وين النجوم؟ وين النجوم الكبار؟
4: يعني تعال نقول هيك، كارلوس ألكاراز عمليا ما قدر يكون موجود بقلب البطولة بسبب إصابة، مع العلم أنه سينير المصنف رقم 1 عالميا واللي كان متوقع جدا أن يفوز بالبطولة، خاصة بعد حصوله على 4 ألقاب ببطولة الماسترز أو بطولات الماسترز الكبرى اللي يحصل فيها كل فائز على 1000 نقطة، هو عمليا وصل للجولة الثانية، وبالجولة الثانية خسر بعد ما أنه كان متقدم ب6-3 6-2 و5-1 في الجولة النهائية. فتخيل المنافس ضده كان ابن 19 سنة أرجنتيني إخوان مانويل اسمه، وبالتالي فاز عليه بالجولة الثالثة 7-5 وتغلب عليه بالجولة الثالثة والرابعة بنتيجة جدا ساحقة، لدرجة أنه أخذ الأخير حتى 6-0. السبب يعود إلى أنه الأحداث اللي صارت هي عمليا الحم الموجود اللي ما كان متوقع أبدا بهالبطولة هاي، مع العلم أنه بعد بيوم يومين عمليا حتى خسرت سابالينكا بسبب ظروف معاكسة أخرى ضد شنايدر، اللي كانت الظروف عبارة عن هواء مش طبيعي وريح مش طبيعي عاصفي، اللي حتى حالت دون انه تقدم الفورمة او الاداء تبعها الممتاز. فمع تغيب سينير مع تغيب كارلوس الكراز مع تغيب جوكوفيتش اللي برضو كان متقدم بجولتين وخسر من بعد ثلاث جولات، غريب جدا ما كان متوقع، فأجد دور لزفيريف. وألكسندر زفيريف مع العلم انه هو مصاب بالسكري تايب 1 بجين 2، يعني ما يسمى بالسكري للصغار. فإذا بتلاحظ حتى بألعابه هو عمليا مرات حتى بقعد على جنب وبدق إبري
0: صح،
4: على أساس يوازن السكر وكل الجسم تبعه ويعطي هالأداء. فلما حتى حاز على اللقب بتشوف قديش الفرح تبعه المغمر كمان في دموع الفرح، قديش كان متأثر، وحكى كمان قدام الكل على أساسه قديش عانى بكل فترة تبعته بالتحضيرات للوصول لهذا اللقب، وبيستحق بجدارة.
0: طيب يعني استحق بجدارة، بس انت وضحت انه المنافسة ما كانتش على أعلى المستويات، فليكن، ولكن بيضلوا لقب رهيب جدا. أيضا طبعا عند السيدات كانت مفاجأة مدوية،
4: هات أقول لك، بس بالنسبة للمفاجأة أو بالنسبة للأمور اللي هي عمليا هل بحق ولا لا، روجيه فيديرير اللقب الوحيد اللي حصل عليه في بطولة جراند سلام في رولاند جاروس هي بالفترة اللي نادال خسر ضد سودلبرغ اللي كان يتقابل مع روجيه فيديرير في النهائي، اللي تقابل معه في النهائي، فكانت الادعاء أو كان الادعاء أنه روجيه فيديرير ما قدرش يتغلب على نادال شخصيا. فيعني وكأنه هالنقطة الحمراء هاي بضلوا، هاي النقطة الحمراء هي مصبوغة بنقطة خضراء أنه هذا ميجر وهذا أسبوعين كاملات وهي 7 ألعاب اللي بحاجة يلعبهن، وكل واحدة هي الأفضل من 5 جولات، فبالتالي الرصيد جدا هائل. وأوصل كمان مرة مع الناحية النفسية الموجود فيها زفيريف، خاصة أنه مشارك 41 بطولة كبرى وما قدرش يحصل عليها، بتخيل أنه الناحية النفسية كانت أداء جدا ممتاز له.
0: سيدات
4: السيدات طبعا ميرا أندرييفا اللي هي عمليا 19 عام مصنفة رقم 8 عالميا، تغلبت على مايا خولينسكا اللي هي أجت من التأهيلات، يعني هي عمليا على أساس تفوت على بطولة جراند سلام أنت لازم تكون مصنف بأول 104 بين كل المصنفين عالميا، وهني بأخذوا 128، ففي عمليا 24 مقعد اللي بتأهلوا إلهن من التصفيات الأولى، فيتغلبت بثلاث مباريات تصفيات قبل وصولها للبطولة تبعت رولان جاروس، ومن بعدها تغلبت بست ألعاب لحديث ما وصلت للنهائي، وبالنهائي عميا ما حلف الحظ وخسرت أمام ميرا أندرييفا. على فكرة ميرا أندرييفا تغلبت على ديانا شنايدر اللي تغلبت على سابالينكا بربع النهائي بسبب العواصف وما شابه، حتى لدرجة انه سابالينكا قالت بمقابلة انه انا راح اعتزل التنس. تخيل قديش الاحاسيس هالقد بتكون هايجة عمليا بعد الخسارة.
0: طب بعرفش بدي اخذك على موضوع ما بعرف اذا انت عارفه ولا مش عارفه، الكامباك الكبير اللي عملته سيرينا ويليامز، انا مش غلطان بعد جيل 4 كي احضرتها وانا حضرتها
4: طبعا
0: بجيل 44 يا رجل، بجيل 44 7-6 7-2 اذا مش غلطان 6-2
4: وين رجعت ملكة عمليا الملكة تبعت الملاعب، رجعت في الملاعب اللي ما يسمى بالكوينز، بطولة الكوينز. فبطولة الكوينز هي بطولة اللي هي تحضيرية لملاعب العشب الأخضر في بريطانيا في لندن. سيرينا ويليامز طبعا حاصلة على 23 لقب ميجر اللي هي عمليا لكبار بطولات الأربعة الكبرى، إضافة طبعا لميداليات أولمبية وما شابه، وما أثرت يعني هي عمليا تصنف رقم واحد عالميا من ناحية الإنجازات في تاريخها. أضف إلها اللاعب كمان كورت اللي حصلت على 24، ولكن هي عمليا بالحقبة الزمنية السابقة. سيرينا ويليامز 44 عام
0: لعبت 44 لها 4-5 سنين بتلعبش،
4: 4.5 سنين لم تلعب بسبب كمان إنجاب الأطفال اللي عندها، ولعبت مع فيكتوريا أمبوكو بثمن النهائي. أمبوكو على فكرة عمرها 19 سنة، في أصغر 25 سنة من ويليامز تخيل. وفازوا على المصنفات رقم 3 عالميا، وبالتالي طبعا وصلت لربع النهائي، وهذا إنجاز بحد ذاته تاريخي اللي لم يسبق له مثيل. وأهلت حتى كمان في الإدعاء تبعها بالآخر بالمقابلة أنه أنا رجعت لهذا المجال لأنه زهقت للقعدة بالبيت.
0: وحكيت جملة كمان، لا يوجد لدي أفضل من هذا الأمر أن أفعله اللي هو التنس.
4: 100%
0: أشكرك جزيل الشكر أمتعتنا وأم أبو الهيجة المحلل لشؤون التنس، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا جزيلا لك.
0: ومحاولاتنا اتفقنا مع يوسف بدرني اللي نتحدث حدث إليه دار اتحاد أبناء سخنين السابق، اختفى ولكن الغايب حجته معه. يوم الجمعة إن شاء الله محمد أبو يونس في الاستوديو من الثلاثة إلى الأربعة، سنفتح خطوط للمستمعين، سجلوا أمامكم محمد أبو يونس في لقاء مركزي وغريب من نوعه وحصري مع ضغط في الزاوية من قبلنا. محمد أبو يونس في الاستوديو واعتاد أن يجيب على أي سؤال دائما من الثلاثة إلى الأربعة، بدنا نأخذ أكم من مستمع وقتها من الثلاثة إلى الأربعة اللي يسألوا يطرحوا أسئلة، فمن يريد ومن يرغب عنده إشي بده يقوله يستعد من الثلاثة إلى الأربعة. أنا بعطي أرقام الهواتف والسيد محمد أبو يونس في الاستوديو للقاء حصري غريب مميز، وأردنا يوسف بدارني اتفقنا معه ولكن الغايب حجته معه إن شاء الله في برنامج آخر. أقول مساء الخير للأستاذ صالح نمارني مدير قسم الرياضة في شعب ومسؤول مدرسة كرة القدم والمدرب المعروف. صالح مساء الخير، تحية لك.
5: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
0: منتخبك مين في المونديال؟
5: منتخبي دائما الأرجنتين أو البرازيل.
0: لا بفعي هذه اثنين ضد بعض.
5: من شجع البرازيل وميسي.
0: طيب البرازيل وميسي، معناته البرازيل وميسي، مش ميسي ولا مش الأرجنتين ونيمار أو مالك. طيب على كل حال هذا بنجيل وبعدين بنعود نستفيد من خبراتك ونحلل خلال المونديال بين الفينة والأخرى. عندك طبعا واحدة من الأكاديميات المتميزة في البلاد لكرة القدم، توقفتم فترة بسبب الحرب وما إلى ذلك؟
5: توقفنا فترة بسبب الحرب، كله توقف، كل الحياة توقفت بسبب الحرب. الحمد لله بعد ما رجعت الحرب رجعت كل الفعاليات الرياضية رجعناها ورجعت لولاية تتمرن.
0: السؤال أخذ معكم أضفتوا وقت زيادة أنهيتوا الموسم، كيف الأمور عندك بالنسبة للفرق كلها من الصغار إلى الأعلى؟
5: طبعا في إدارة للفريق، إدارة الفريق قررت أنه نمد السنة ونعوض كل التمارين اللي راحت والايام اللي راحت بسبب الفرق.
0: السؤال، الولاد بيرجعوا بشوك ولا بعد الهدنه هاي بقول لك انا تعبت وفلست والى اخره؟ حطنا في الصوره هاي.
5: خليني اقول لك انه الاولاد الاولاد بتحب الفوتبول كثير
0: طبعا.
5: ولد يعطيه يلعب فوتبول بقولش لا، الاولاد فيش حدا بغيب
0: ما شاء الله،
5: كل رجعين كلياتنا على الاطلاق.
0: اعطينا الفرق اللي عندك في الدوري واللي مش في الدوري، قديش عندك اولاد؟ نعيد يعني ننشط المستمعين، ذاكره المستمعين.
5: عندنا كميه كبيره من الاولاد، ما يقارب ال 450 ل 500 ولد
0: ما شاء الله.
5: في عندنا تقريبا
0: اي اجيال نبدا بدات من اي جيل لاي جيل
5: من عندنا؟ من صف الروضه لصف العاشر.
0: من صف الروضه للعاشر. فصل لنا الفرق 4 5 10 12، كيف الترتيب؟
5: في عنا فرق اللي هن مدرسة كرة القدم من جيل صف من جيل 4 سنين لجيل 8 سنين 9 سنين، وبعدين ببلشوا دوري من صف الثالث سنة فوق لحد صف العاشر ناريم بيت. عنا كل سنة كل فريق له سنته، يعني صف الثالث له ليجا، صف الرابع ليجا، الخامس ليجا لحد العاشر.
0: السؤال، طاقم مدربين
5: بالإضافة لهيك في عنا كمان مدرسة البنات اللي هي عمالي تتطور بشكل رهيب، وامبارح وصلنا خبر اللي هو عن جد يعني برفع الراس،
0: وهو
5: فريق البنات لبنات ألف صعدوا للدرجة العليا، الفريق العربي الوحيد بإسرائيل
0: للدرجة العليا. بنات ألف فريق عربي وحيد، مين بيدربه؟ طبعا أنت مسؤول عن رأس الهرم، مين بيدرب الفريق؟
5: اللي بيدرب الفريق هو نديم إلياس من سخنين. طبعا بالاشتراك معي، هذول مخدين ان احنا بشكل شخصي
0: مشروع خاص، مشروع مميز،
5: مشروع عملين. خاص بدون مقابل للبنات. اليوم عندنا ما يقارب 120 بنت من بنات الصف الثاني لحد صف 12.
0: كل اللي حكيت عنه هو من شعب ولا عندك من خارج القرية؟
5: من خارج القرية عندنا عدد قليل جدا، يعني بالبنات عندنا ما يقارب 3 بنات مش أكثر، والولاد عندنا ما يقارب 25 ل 30 ولد.
0: طيب سؤالي أنا جميل جدا ورائع جدا، هذا بده عدد كبير مدربين، هل يتم الاستعانة بمدرب لتدريب 4 5 فرق وهذا الأمر مشروع، أم أنه صالح يعهد أو يحاول أنه ينوع ويكثر عدد مدربين؟ وإذا عندك إمكانية بدنا نسمع منك يعني مؤهلات المدربين اللي بتختارهن لهاي الفرق، تعرف هذا الاعتماد على الصغار مفروض يكون مع مدربين ممتازين حتى ينشأوا بشكل يعني منظم.
5: كل فريق منظم لازم يكون عنده إشي منظم من الجيل الصغير للكبار. احنا قسمنا الإشي وبلشنا نبني حتى من المدرسة نفسها، نهيئ مدربين ونعلم مدربين، بعثناهم عملوا دورات لتأهلهم يكونوا مدربين، كمان بلشنا نشغلهم كمان بالفرق الصغيرة. بالإضافة لهيك في عنا مدربين لكل فريق له مدربه الخاص مع مساعد، عنا مدربين اللي مدربين اثنين اللي بيدربوا فرقتين بس والباقي فرقة فرقة.
0: انت هيك بتآمن؟ انت هيك بتآمن؟ هيك بتحب؟
5: انا بآمن انه كل مدرب لازم، حتى اذا في إمكانية كل مدرب لازم يكون معه مساعد، وبس فرقة واحدة اللي يكون راسه بس في الفريق، بس راسه كيف ينجح الفريق اللي معه، أكثر من هيك بصير راس تفكيره بفرقتين أو أكثر وبتشتت التفكير وممكن الإشي يغلف على الأولاد لقد.
0: بس بده ميزانية، يعني هنا بزوز الميزانيات بدها تزيد شوي على
5: اليوم
0: على التحسن الطلاب.
5: حسب الوضع الميزانيات اليوم صعب إنك تجيب ميزانيات من الحكومة، صعب إنك تجيب ميزانيات، حتى المبالغ اللي انت بدك تطلبها من الاهالي على الولد تقدرش تطلب بالقرى بالبلاد اللي هي عربية، نقول تقدرش تطلب مبالغ كبيرة، المبالغ زهيدة. بس اليوم احنا منشوف انه المشروع تبعنا مشروع نربي الولاد اكثر، نعلم الولاد اكثر، مش الهدف المصاري ومش الهدف بس بما وإنه اليوم المصاري إلها، المصاري هي اللي بتعمل كل شيء، لازم يكون ميزانيات ولازم يكون الحكومة تطلع على الإشي أكثر من كيف عم بتطلعوا على الوسط العربي. طبعا معروف شو الوسط العربي اليوم مش عمالين ناخد شيء.
0: متى تكفل التدريبات بتقول أنهينا؟
5: على الأغلب طبعا في مع إدارة الفريق اللي رحين قررنا إحنا لحد تقريبا نهاية شهر 6
0: يعني مع عطلة المدارس الابتدائية
5: الأغلب. نهاية شكرا.
0: صالح نمارني كل احترام إلى الأمام, شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. تومر كشتن يعين مدرب لهبول الفحم, إدارة الفريق تتطور للأسبوع القادم أو ليوم الجمعة, تريد التحدث عن ذلك وعن أهداف الفريق, طلبوا يومين لإحضار لاعبين وحتى يخرج المسؤولون في هبول الفحم للجمهور عن طريق برامجنا بشكل منظم ومرتب. أذكر بأننا هنا في مكان سننقل وقائع المباريات ابتداء من يوم غد, سأنقل لحضراتكم الافتتاحية وبعدها المباراة الأولى زميل باسل زريك والمدرب المحلل أحمد وهب, وسنسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية, سأنقل المباراة النهائية من هناك من نيوجيرسي زميل يوسف شداد مع المحلل عباس صوان في نصف نهائي, وزميل باسل زريك وأرافقه في مباراة نصف نهائي أخرى. كونوا دائما مع مكان راديو تلفزيون, والزميلان خالد ضراوشي ونجيب كزل ينقلان من هناك الأجواء وكل الأمور المتعلقة بالمباراة مباريات. وننهي مع المونديال المحلل فادي عجاوي, تحية لك مساء الخير.
6: مساء النور إلى أستاذ محمد ولجميع المستمعين.
0: عندي نقاط طبعا وستكون من محللين المركزيين في المونديال, نبدأ بعض النقاط بدنا عليها إجابات تدخل في أذان المستمعين. لعنة الإصابات تضرب المنتخبات وخاصة الأردن والمغرب فادي.
6: صحيح, يعني على فكرة شيء مثير حقيقة أنه في إصابات كثيرة خاصة في المنتخب الأردني, وأنت عارف المنتخب الأردني
0: صبرا لاعب مركزي اللي أصيب مركزي اللاعب صبرا
6: أكثر على فكرة أكثر من لاعب. أنت بتحكي أول إشي طبعا بدأنا
0: أنا بحكي الجديد اللي اتصاب قبل أربعة أيام
6: إبراهيم صبرا. صحيح إبراهيم صبرا اللي هو بيلعب كان في فريق غوستيب التركي بعدين راح يلعب في لوكوموتيفا في كرواتيا, لاعب مهم جدا صغير بالعمر عمره 20 سنة, لاعب مميز وكان المفروض يكون هو جزء من الثلاثي الهجوم بالإضافة لعلي علوان وموسى التعمري. طبعا مع غياب النجم الأكبر يزن العماد لاحظ المنتخب الأردني منتخب ما في عنده لاعبين كتير لهن في المستوى المطلوب حقيقة,
0: والخيارات مش كبيرة
6: جدا, خيارات ضئيلة جدا, وانت بتعرف انه الدوري الأردني ضعيف نوعا ما, وهذه أول تجربة في رأيي يعني مدرب جمال السلامي راح يكون عنده معضل كتير كبير في تعويض هؤلاء اللاعبين. وعلى فكره شفت المباراه الوديه الاخيره المنتخب لم يكن في المستوى المطلوب
0: بتاتا يعني شفنا عليه للمنتخب
6: بالضبط فينا قلق, ولكن خلينا نعطي بركه امل ونقول ان المنتخب الاردني بيلعب بالروح, اذا بيلعبش بالروح عالي راح يكون صعب كثير يقدم
0: المغرب. اصابات المغرب اللي ضربت المغرب الزلزولي الكل قال كان على الزلزولي اللي هو نجم كبير
6: بالضبط. المباراة الأخيرة كانت مع النرويج, وعلى فكرة يعني هون برضو جملة قبل ما أكمل لا أعير اهتماما لنتائج المباريات الودية قبل كأس العالم.
0: شوف جوابك حلو, أنا بعكسك أنا أعيرها كثيرا ولكن بجوز أنت الصادق كمل.
6: ليش؟ لسبب بسيط جدا, اللاعبين خصوصا اللي بيلعب بفرق كبيرة
0: بداش تتصاوب طبعا
6: بالضبط. وعلى فكرة ذكرت هذا سابقا حتى في المونديال السابق وكذا أذكر في لعبة كانت المنتخب السعودي لعب ضد يمكن ألمانيا ومش عارف قدم مباراة كبيرة وصار يحكي أن السعودية ولكن الأمور

0: جدا بيلعب في ساندرلاند. ولكن
1: مين كمان غياب مركزي غير الزلزولي؟
0: ممكن لغاية الآن مش مؤكد، ولكن مزراوي اللي هو الظهير الأيسر
1: حكوا أنه امبارح بالذات بالليل الساعة 2 بالليل قالوا أنه اطمئنوا مش الإصابة اللي بتفكروها للمزراوي.
0: صحيح، بس الخوف أنه يغيب اللعب الأولى لأنه الإصابة كان بالكتف. فإحنا بنتأمل مكرش لعب مهم جدا. المنتخب المغربي يمتاز عن باقي المنتخبات أنه عنده رباعية تقريبا ثابتة وقوية جدا. تخيل أي منتخب عنده ظهير بمانشستر يونايتد والظهير الثاني بباريس سان جيرمان، يعني بس هيك مثال. وقلبين دفاع بيلعب الدوري الإنجليزي، إن كان شادي رياضي بيلعب في كريستال بالاس أو ديوب اللي بيلعب في فولهام، والأكثر من ذلك أنه نايف أجراد اللي تعودنا عليه مصاب، ويبدو أنه يعني مصاب بالفترة طويلة.
1: لاعب الدوري الإسباني،
0: هو كان في الدوري الإسباني تبع في مرسيليا، ولكن وحتى لعب في الدوري الإنجليزي في ويستهام سابقا كمان. لعب جدا مهم مميز، كان من نجوم المنتخب 2022. ولكن بنهاية المطاف المنتخب المغربي برتكن عليه، عنده كادر واسع جدا بالإمكان تعويض الغيابات. منتخب قوي. طيب. وأنا أركز أن منتخب المغرب يمتاز عنده لاعبين وسط بمستوى عالي، ربما من الأعلى في العالم. يعني منتخب المغربي لما بتحكي لي انت،
1: حط اسمين ثلاثة من اللي بتقول عنه.
0: نائل العناوي لاعب روما، لاعب رائع رائع، طبعا هو ابن لاعب التنس التاريخي يونس العناوي للمغرب، كان لاعب كبير يونس العناوي.
1: مين ايضا؟
0: وعندك ايضا في الوسط سمير لمرابط، ايضا في بيلعب فيه. وايضا الاهم انتبه، النجم القادم هو بوعاد او بوعادي اللي هو يلعب في نادي ليل وعمره 18 سنة وطوله 1.85 سم، وبذكرني شوي مروان فلاييني، متذكر الكلام
1: طبعا. ابو الشعر الكبير.
0: قد يوم سعره هذا ابو عدي عمره 18 سنه 54 مليون، بس عشان تعرف قديش هذا اللاعب بتوقعوا له الكثير. عنده وسط مع ابراهيم دياز، مع كل مع اسماعيل صيباري، يعني فريق يعني مدجج. يعني
1: انا على فكره بس سؤال على اسماعيل صيباري، يترك ايندوفن متوقع؟ ها
0: باير ميونخ،
1: الباير يتحدث عن باير. طيب
0: مليان لاعبي وغير اللي اجوش. طيب. الان حتى نعطي، تفضل استاذ.
1: بدي اسال عن حظوظ المنتخبات العربيه بخطوط عريضه حتى نلحق الوقت، عندي كمان كم قضيه.
0: صحيح، انا بدي احكي اليوم يمكن بجمل سريعه عن المنتخبات الثمانيه. وبعدين ان شاء الله مستقبلا بنناقش
1: ممتاز
0: عن كل منتخب. المنتخب القطري،
1: الاردن حكيت عنه انت، الاردن
0: المنتخب الاردني لا ارى الامور مبشر لغايه الان.
1: طيب.
0: لكن في معه بالمجموعه المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري حقيقه يبدو لي انه اقوى من الماضي، خصوصا من السنوات الاخيره.
1: انت هيك بتقول، انا بقول اقوى منتخب عربي راح يكون. ماشي كمل.
0: ممتاز، انا اوافقك الراي. ربما يكون يعني هو المغرب، ولكن المغرب انا ما زلت عندي افضليه.
1: ماشي.
0: الجزائر فيها لاعبين مميزين جدا، ابراهيم مازا بس اذكرك هذا اللاعب، حط عليه خطوط حمراء هيك حتى الناس تتذكره. ايضا عندك المنتخب التونسي، انت عارف انا يعني ما بتفائل. انت متذكر في المونديال السابق، يعني ما زلت اتذكر تحدثنا عن المنتخب التونسي، تتذكر وقلت لك منتخب بدون طموح، يعني كل مونديال بيجي بيطلع من الدور الاول. تخيل هذه المشاركه السابعه ولا مره طلع دور 16، منتخب بدون طموح، وهذا شوي مخيب للامال يعني جدا لي. بتامل يفاجئوني، ولكن انا استبعد ذلك مع وجود يعني صبري لموشي اللي هو مدربهن اليوم، بس ما في كوادر حقيقيه للمنتخب اللي ممكن يعطوا. عندك المنتخب المصري، انا اؤكد لك انه راح يصعب، ولكن مش لانه افضل منتخب في العالم، ربما بسبب واقعيه حسام حسن. انتبه، واقعيه حسام حسن، لانه بيعرف انه فيش عنده وسط راح يلعب طريقه دفاعيه مع التواريخ اللي عنده قدام، مع وجود مرموش، مع وجود محمد صلاح، مع وجود زيكو اللي قدم حاله بشكل ممتاز. برأيي المنتخب المصري. طيب. بالمجموعة تبعت مش قوية، عشان يكون
1: يعني مشان هيك اعطيته رجوع. نتقدم الى منتخب اخر.
0: ضل احنا منتخب السعودي. المنتخب السعودي مجموعته برضو صعبة، برأيي انه يعني ممكن اذا هاي ممكن ثالث، بس بشرط انه يغلب منتخب الرأس الاخضر، ومش هوي المنتخب الرأس الاخضر، يعني بعرفش كرة قدم افريقية، بعرفش يعني منتخب كاب فيردي او منتخب الرأس الاخضر، منتخب جدا قوي المنتخب السعودي، لكن يظهر لنا بعض البشائر والبوادر. السعودية بنهاية المطاف منتخب عنده تجربة في كأس العالم، وبتلاحظ كأس العالم المنتخب بيرفع رتمه ومستوى، بس تبعدش انه السعودية بنهاية المطاف مع وجود، انتبه، مش بس سالم الدوسري، المنتخب السعودي عنده وسط جيد، محمد كنو لاعب ثماني ممتاز جدا، ايضا عندك مصعب الجوير، حط هذا اللاعب نحط عليه دائرة كبيرة. مصعب الجوير هو اللاعب الفني المميز الانديفيديو اللي عنده القدرة انه يعطي الطابة للهجوم بشكل مميز. فبرأيي المنتخب السعودي اذا فاز على كاب فيردي ممكن يخلص

0: ثالث ويصعد.
1: طيب
0: فبرأيي المنتخبات العربية أنا
1: بس أنا شو بدي أروح معك على تونس، على الرغم من أنه في مجموعة صعبة، المجموعة السادسة هولندا اليابان والسويد، بدأ ضعيفا هذا المنتخب في المباراة الودية، حدثني يعني تخدني على تونس.
0: يعني حكينا المنتخب التونسي للأسف يعني محبط محبط، مش أول مرة المنتخب التونسي بيجي على كأس العالم ما في حظوظ حقيقية. على فكرة مجموعته صعبة جدا جدا جدا
1: طبعا، عشان قلت لك
0: يعني لاحظ انت عندك اليابان، انا حكيت لك متذكر الجمله اللي حكيت لك اياها في المره الماضيه، قلت لك اليابان حطها من المرشحات لكاس العالم
1: مزبوط،
0: او قلت لك منتخب هولندا منتخب ثقيل تقدرش تحكي عليه، ومنتخب السويدي رغم انه برايي منتخب السويد اقل من مستوى منتخب هولندا، ولكن منتخب السويد يبقى صعب المنال بالنسبه لمنتخب تونس. يعني اذا تونس بدها تغلب السويد خلص يضب العده. يعني الان المهم جدا استاذ محمد حتى ما اطول عليك انه المنتخب التونسي فيه لاعب، يمكن هذا يمكن الموضوع إذا في عندنا مجال نحكي عنه، وهو اللاعبين اللي إيراني خضيرة اللي هو أخو سامي خضيرة، متذكروا اللي كان يلعب في ريال مدريد ومنتخب ألمانيا.
1: معلوم
0: إيراني خضيرة اليوم عمره 32 سنة فقط الآن قرر يمثل منتخب تونس في جيل 32 سنة، وهذه أول بطولة كبيرة له، هو لعب بس لعبتين ثلاثة وديات قبل هذه البطولة. أذكرك في السابق طلبوا منتخب تونس يلعب، كان بعده صغير شوي ما قبلش يلعب في المنتخب، ويمكن هذا الموضوع بعشي إذا في معنا وقت
1: لا معناش غير نص دقيقة. أنا بدي بالمرة القادمة يوم الجمعة بنحكي عنها حط النقطة، وبدي كمان يوم الجمعة نحكي عن الظاهرة الحلوة اللي انت تطرقت إلها وعجبتني كتير كتير كتير للحديث عنها، شو سميتها انت؟ العائلة والأشقاء والأقرباء اللي اختاروا يلعبوا منتخبات بلدانهم واللي اختاروا بمنتخبات الأصل. طيب نلتقي يوم الجمعة إن شاء الله، شكرا جزيلا لك فادي عجا، وشكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. حسن جرادات أبو عصام صاحب المشجع الألماني يتمنى ويعتقد بأنه المنتخب الألماني لديه يقول يعني حظوظ كثيرة. نشوف انتهى برنامجنا هذا اليوم، غدا بإذن تعالى برنامج البرلمان الرياضي بعد أخبار الرابعة، وشريان حجير بيكي جسين محميد بريك إلان هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة: جيش الدفاع يقر بتعرض قاعدة رماد دافيد الجوية لإصابة في الاعتداء الصاروخي الإيراني الأخير. مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين حريديم في أماكن مختلفة من البلاد. مصدر فلسطيني يقول إن رد الفصائل الفلسطينية على الورقة المصرية إيجابي. عون يعلن تمسكه بخيار المفاوضات مع إسرائيل، وطفلة بحالة بالغة الخطورة.
3: راديو مكة الأخبار.
7: نشرة الخامسة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أقر جيش الدفاع عصر اليوم بأن قاعدة سلاح الجو في رماد دافيد تعرضت لإصابة في ضربة إيرانية يوم الأحد الماضي. وقال مصدر عسكري إنه عثر في القاعدة على شظية صاروخية، وإن الحديث لا يدور عن إصابة مباشرة، ولم تقع إصابات أو أضرار. في منطقة المسكوبي في أورشليم القدس، تعمل الشرطة في هذه الساعة على تفريق مظاهرة للحريديم مستخدمة قنابل صوتية، ونظمت المظاهرة وأخرى في أماكن مختلفة في أنحاء البلاد احتجاجا على نية الشرطة إحالة نحو 20 متهربا من التجنيد إلى الشرطة العسكرية. وتشهد المنطقة صدمات عنيفة بين الجانبين، ويشار إلى أن هؤلاء المتهربين اعتقلوا خلال أعمال الشغب التي وقعت في ساحة منزل قاضي المحكمة العليا نوعم سولبرغ الأسبوع الماضي. سلمت الفصائل الفلسطينية الوسطاء ردها على الورقة المصرية المكونة من 15 بندا بعد اجتماعات في القاهرة. هذا ما قاله مصدر فلسطيني للتلفزيون العربي بعد ظهر اليوم. وأشار مصدر فلسطيني لقناة الحدث السعودية إلى أن رد حماس إيجابي، وأن الوسطاء بانتظار الرد الإسرائيلي والأمريكي. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بخيار المفاوضات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هدفها هو استعادة الدولة لوجودها بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأحد. وقال عون: اتخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية، وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. أعلن الجيش اللبناني عن وفاة جندي متأثرا بالجراح التي أصيب بها جراء غارة إسرائيلية نفذت في قعقعية الجسر شهر أذار مارس الماضي. قرب قرية برطع أصيب طفل يبلغ من العمر 2.5 بجروح بالغة الخطورة بعد أن سقط عن الدراج على ما يبدو، وتم نقله إلى مشفى هلال يافا في الخضيرة لتلقي العلاج الطبي.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويبقى الطقس على حاله بدءا من بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل. إلى هنا هذه النشرة، موعدكم الآن مستمعين مع الجولة الإخبارية المسائية.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الأربعاء المتواصلة حتى السادسة. معكم من الإنتاج حين عزرة هيليل روت، هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير معكم محمد سلام، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: تعثر تشكيل القائمة المشتركة بعد اجتماع سخنين، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تتهم القائمة العربية الموحدة بوضع شروط تعرقل التحالف الرباعي وتتجه لتشكيل قائمة ثلاثية مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام الموحدة. الرئيس ترامب يهدد إيران مجددا، محذرا من أنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد محطات طاقة وجسور إيرانية. جيش الدفاع يكشف عن إصابة مطار رماد دفيف العسكري بشظايا صاروخ إيراني. سجال سياسي غير مسبوق بين إردوغان ونتنياهو. اتهامات قاسية ورسائل نارية متبادلة تكشف حجم التوتر المتصاعد بين إسرائيل وتركيا. الرئيس هيرتسوغ يوجه رسالة باللغة العربية إلى اللبنانيين، يؤكد فيها أن إسرائيل تمد يدها للسلام ويدعوهم إلى تحديد مستقبلهم في بيروت لا في طهران.
1: من الحدود الشمالية أمدوا يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حران من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية.
0: وصدام بين المئات من الحاردين وقوات الشرطة خلال مظاهرات احتجاجية على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية. تخطينا 5:05 في استوديو مع أحداث المساء، بداية هذا المشوار مع كفالح حبيب، مساء الخير.
2: تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. القائمة المشتركة بصيغتها السابقة كانت قاب قوسين أو أدنى، لكن تبدو أبعد من أي وقت مضى بعد أن وضعت القائمة العربية الموحدة شروطا للانضمام لم تحظى بقبول بقية الأحزاب. الآن الأمور على ما يبدو فالح تتجه نحو سيناريو جديد يقوم على خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين.
2: نعم، هذا هو العنوان الأبرز في هذه المرحلة، سيما والمفاوضات ليست قدرا، وكونها كذلك القيادة الحقيقية الشجاعة هي تلك التي تترك طاولة مفاوضات التفاوض من أجل التفاوض في التوقيت الصحيح. كان واضح محمد بأن قيادة الأحزاب العربية أو بغالبيتها لنكن منصفين تصل إلى جلسات التفاوض طوعا، لكن كأسرى قابعين عالقين في مربع العجز، لا هم قادرون محمد على التراجع خطوة قلقا من الاصطدام في الشارع والرأي العام، ولا هم قادرون على التقدم خطوة بسبب الفجوات السياسية، الاختلافات في الرؤى والمواقف التي سرعان ما تكشفت وتجلت علنيا، سيما وكانت مؤجلة عندما بدأت الأطراف تصطدم بها. والواضح أنه في هذه المرحلة الأطراف بدأت تنتقل من مرحلة التفاوض على مشتركة واحدة رباعية إلى مرحلة التفاوض حول قائمتين. وهنا السؤال الذي يطرح: هل سترتقي قيادة الأحزاب العربية إلى حجم الساعة وبالتالي تدير الانسحاب من المفاوضات بشكل يليق بالمجتمع العربي ورغباته، بعيدا عن الحالة الاجتماعية
0: يعني
2: العاطفية الجامحة؟
0: إن قلنا قائمتين عمليا بمعنى آخر أو بشكل غير مباشر هذا انقسام، كيف سينعكس هذا الانقسام على قوة التمثيل العربي في الانتخابات؟
2: لا، ليس بالضرورة محمد، ليس بالضرورة أن يكون انقسام
0: انقسام وانقلاب على رغبة المواطن يا فالح.
2: ليس بالضرورة محمد، سيما ولربما من خلق وساهم أيضا بتغذية الحالة الاجتماعية العاطفية أن السبيل الوحيد ولا مناص إلا قائمة واحدة، نعم هي كانت الأحزاب إذا أردت ذلك، ولكن محمد أي مفاوضات دائما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، مثلما هناك فرص لنجاحها وذلك فرص أيضا لفشلها، ويجب عدم التعتيم على ذلك. وبما أنه هنالك خلافات فروقات واضحة بالتوجهات السياسية، فنعم الأفضل هو أن تذهب بنهاية المطاف على الأقل الأحزاب العربية ضمن قائمتين، لا تهدم وتردم فيما بينها التعاون الإيجابي البناء، ليكن بينها اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف، تساهم بنهاية المطاف يا أخي إذا لم ينجحوا
0: سؤالي لك لم تعطني
2: فقط لأتمم محمد فقط لأتمم إذا سمحت لي
0: يا رجل ما تطلش نكمل لك سؤالنا
2: على الأقل إذا لم يحققوا ويوفروا الأداء فعلى الأقل لا يمسوا بالأهداف وهي رفع نسبة التصويت في الشارع العربي والتمثيل العربي في الكنيسة، ويمكن فعل ذلك نوعا ما أيضا من خلال قائمتين.
0: لا أحد ينكر من أن الاتجاه العام للمواطن العربي السياسيين والمواطنين العاديين هو قائمة واحدة، هناك شرائح فضلت قائمتين لذا أسميناه انقساما أو انقلابا، لهذا مهما كان المسمى سيكون تبعات وتداعيات على نسبة التصويت أيضا وعلى عدد المقاعد التي
2: أتفق معك. ولهذا محمد هذا هو الآن المسؤولية تقع على عاتق قيادة الأحزاب العربية، هل ستبقى عالقة بل غارزة تراوح في مربع فشل المفاوضات وبالتالي يكون هنالك تراشق تبادل اتهامات وتحميل مسؤولية، أم أنها سترقى إلى حجم إدارة هذا الفشل بطريقة مسؤولة واعية عقلانية بنهاية المطاف تقود إلى على الأقل عدم إحباط وتعميق إحباط الشارع ومنع حالة عزوف الناخب عن المشاركة الفعلية بالانتخابات.
0: شكرا لك فالح لا فضفوك
2: ولا يهمك محمد.
0: ولنا هذه الوقفة التحليلية المسؤولة مع النائب من القائمة العربية الموحدة الأستاذ وليد طه. مساء الخير أستاذ وليد.
3: أهلا بك أستاذ محمد، مساء الخير لك ولكل المتابعات والمتابعين.
0: أهلا بك، لم ننعم بسماع صوتك ورأيك عبر هذا البرنامج منذ فترة على الأقل أنا، ولم ينعم المواطن برؤية الدخان الأبيض يتصاعد من مداخل مدينة سخنين.
3: يعني كنا نتمنى أستاذ محمد لو أن الأحزاب اتفقت على الذهاب في قائمة تعددية تقنية مشتركة، وهي من اسمها تعطي المجال لكل مركباتها بالاجتهاد السياسي وبالعمل السياسي كيفما ترى مناسبا من دون أن يحجر أحد على أحد حقه في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
0: لكن طيب أنا بدقاطعك معلش لأنه كثير في بلبل لدى المستمع الكريم، بقول لك شو يعني تقنية شو يعني تعددية، أقتبس مما جاء على لسان دكتور منصور عباس، قائمة تعددية أو تقنية أن تكون للموحدة خيارات الدخول في ائتلاف أو التفاوض مع أي معسكر تراه مناسبا، وكذلك خيار الأحزاب الأخرى أن تتجه سياسيا كما ترتأي، هذا هو. تفضل.
3: التعددية معناها أن يحترم كل طرف التوجه السياسي الذي يختار الطرف الآخر، بمعنى إذا فعلا تأتت الظروف وسمحت للقائمة العربية الموحدة بالدخول في ائتلاف مستقبلي أن تفعل ذلك من دون أن يحجر عليها أي أحد من المركبات الأخرى ذلك، ومن دون أن يخرج علينا من خرج في السابق ليخون ويكفر ويخرج عن النطاق الوطني وكل ما تعرفه من مصطلحات تم استعمالها سابقا. التعددية تعطي المجال للكل بأن يفعل ذلك، لكن الرفاق في الجبهة تعجلوا وفضلوا قطع الطريق أمام تعددية رباعية تقنية مشتركة، وتحدثوا بالأمس واليوم عن أنهم يعني سيدخلون في نقاش لتشكيل قائمة ثلاثية اللي يسموها مشتركة، يسموها ما يشاءون، لكنها ليست
0: طيب. أستاذ وليد
3: قائمة مشتركة،
0: دعني أقتبس
3: من في هذه النقطة أستاذ محمد أيضا نحترم توجه الرفاق في الجبهة، هذا حقهم السياسي، يعني ما لم يريدوا الاستمرار في تشكيل قائمة رباعية ولا أحد يستطيع أن يجبرهم أن يفعلوا ذلك.
0: طيب دعني أقتبس مما جاء في بيان الجبهة أو بيان مشترك على لسان أو مش على لسان بقلم أمجد شبيطة، اللجنة السباعية المنبثقة عن لجنة القطرية، عقدت اجتماعا أمس مع ممثلي مركبات المشتركة للبحث بإعادة تشكيلها. السباعية قدمت مقترحا وافقنا عليه كما وافقنا على وثيقة الإطار التي قدمتها لجنة الوفاق، ويعني قبل حوالي شهر أصدرنا مع الإخوة في التجمع والعربية للتغيير بيانا ثلاثيا أكدنا فيه التزامنا، لكن الموحدة تأتي بشروط جديدة ومتطلبات جديدة وضع المزيد من العراقيل والشروط كاقتراح تعريف غير متفق عليه لمصطلح القائمة التقنية. بتهموكم يعني أنتم اللي عرقلتوا الأمور.
3: يعني هذا التوصيف غير دقيق للحالة أستاذ محمد. مجرد الحديث عن قائمة تعددية يلغي كل ما جاء في هذا البيان للجبهة على اعتبار
0: تعددية المواقف والنهج.
3: ما معنى تعددية المواقف والنهج إذا كانوا يعتبرون أي موقف تريد الموحدة شرط جديد؟ يعني الموحدة لم تأتي بأي شرط لا في السابق ولا في اللاحق، هي قدمت رؤيتها التفصيلية قبل بالمناسبة أكثر من عام، قدمت رؤيتها التفصيلية للقائمة التعددية التقنية المشتركة التي نريد، لكن على ما يبدو الرفاق في الجبهة ما كانوا يريدون الوصول إلى نقطة الحديث فعليا عن قائمة رباعية، وبالتالي قطعوا الطريق على المجتمع وبدأوا يتحدثون عن قائمة ثلاثية. نحن نحترم هذا التوجه ونرجو لهم أن يتوفقوا في تشكيل ثلاثية، على اعتبار طيب. أن التجربة السابقة أثبتت أنه في الدقيقة الأخيرة الثلاثي صار قائمتين والمجتمع الغربي العربي خرج في ثلاث قوائم والنتيجة نعرفها جميعا، وبالتالي نقول كنا نتمنى لو أن هناك اتفاق فعلا بين المركبات الثلاث الأخرى على تشكيل قائمة واحدة، عندها سنكون مطمئنين أن الانتخابات القادمة ستكون بين قائمتين تتفق على فائض أصوات، نخرج في خطاب مشترك للجمهور ندعوه للمشاركة من أجل أن نقوم باستبعاد هذه الحكومة مع السلة المجرمة التي تحكم
0: خارج. طيب أستاذ وليد طه بدي أسألك، يعني أنتم تقولون يعني دعك من خلاف المواقف وربما تكون هناك قائمتان، ولكن من يدفع ثمن ذلك؟ المواطنون، الجمهور العربي يعني الذي يتجه أو يحدوه الأمل بأن تكون قائمة مشتركة ستكون له تبعات، سيحبط كما أحبط في المرة السابقة والتي قبلها، ويعني نزولا عند المثل الذي يقول تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا.
3: يعني أستاذ محمد الخطاب يجب أن يكون من نوع آخر تجاه المواطن العربي الآن. الآن بعد أن أعلن الإخوة في الرفاق علانية أنهم لا يريدون قائمة رباعية وأنهم يفضلون أن يكونوا في إطار واحد مع العربي للتغيير والتجمع، والقائمة العربية الموحدة دائما أرادت تعددية رباعية لكنها أيضا كانت مستعدة دائما لأن تذهب إلى الانتخابات منفردة إذا فرض علينا ذلك. الخطاب للمواطن العربي يجب أن يكون بأنه هناك قائمتين، لا لكل واحدة منها خطها السياسي المعروف، نهجها السياسي المعروف، طرحها السياسي المعروف. نحن ندعو مجتمعنا العربي لأن يمارس حقه في الخروج والمشاركة والتصويت، لأن أي امتناع عن استخدام هذا الحق هو يعني بمثابة كمن يدخل الكرة في هدفه، يعني هدف ذاتي، على اعتبار بأنه من الخسران الأكبر من عدم المشاركة المجتمع العربي في التصويت هو المجتمع العربي وليس الأحزاب. وبالتالي نعم، وحتى وإن ذهبت الأحزاب في قائمتين اثنتين وعلى ما يبدو هذا هو التوجه الذي ارتاه الرفاق في الجبهة، يبقى علينا كإعلام وكسياسيين وكمجتمع أن ننادي أبناء مجتمعنا للخروج والمشاركة والتصويت لأي قائمة يعني يرون فيها أنها تمثل توجههم، تمثل آرائهم، تمثل الهدف الذي يريدون أن يصلوا إليه من دون تثبيط ولا تحبيط. يعني أنا أتمنى على الإخوة في القائمة الأخرى إن هي نجحت في فعلا في أن تتشكل بأن يبادروا هم أيضا إلى النهج الذي ندعو له إلى اتفاق فائض أصوات بين القائمتين، وإلى
0: يعني من حديثك يستشف أستاذ وليد طه يعني من حديثك يستشف أنه هذه راية الموحدة الرباعية التي خفقت طويلا قد نكست، انتهى الموضوع
3: على اعتبار بأنه هذا موقف الرفاق في الجبهة أستاذ محمد، هم أعلنوا ذلك بالأمس واليوم. يعني الموحدة لم تعلن أبدا أنها تريد أن تذهب إلى الانتخابات منفردة، لكن دام الإخوة قرروا ذلك نحترم هذا القرار ونرجو لهم التوفيق في تشكيل
0: ونحن نرجو التوفيق للجميع
3: التي ينون تشكيلها، لكن أن يتم هناك عقد توقيع ميثاق شرف بين الحزبين بين القائمتين في عدم التشهير وعدم التكفير وعدم التخوين ودعوة المواطنين إلى المشاركة الفعلية وعدم العودة إلى أسلوب التكفير والتخوين، لأن ذلك لا يصب في مصلحة أحد.
0: شكرا لك أستاذ وليد طه، نرجو التوفيق للجميع مهما كانت المواقف ومهما يعني بدأ الفرق واضحا، قائمة قائمتان، التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
0: عشر دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء إلى قضايا دولية، في مقدمتها السجلات والمناكفات، التصعيد والتوتر بين واشنطن وطهران، تهديدات أمريكية بتوسيع الضربات على إيران، مساعي قطرية مكثفة لإنقاذ المفاوضات، وتيرة التصعيد السياسي والعسكري تتصاعد في المنطقة، واشنطن تلوح بالمزيد من الضغوط فيما تتهم طهران الولايات المتحدة بنسف المسار الدبلوماسي وتقويض فرص التوصل إلى اتفاق. محرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم يتابع كافة التفاصيل المتعلقة بهذه السجلات. أهلا بك شمعان.
4: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين. إذن بعد التبادل الأمريكي الإيراني القصير فجر اليوم عقب إسقاط إيران مروحية أمريكية، الرئيس ترامب يصعد اللهجة مرة أخرى ضد الجمهورية الإسلامية. على شبكة تروث سوشيال كتب ترامب أن طهران تمارس المماطلة والتسويف في المفاوضات مع واشنطن وعليها من هنا أن تدفع الثمن. لشبكة فوكس نيوز قال ترامب إنه على وشك الإيفاء بشن هجمات جديدة على الجمهورية الإسلامية وتحديدا الجسور ومحطات الطاقة. مراسل فوكس نيوز الذي تحدث هاتفيا مع ترامب نقل عن الرئيس الأمريكي أن طهران إما أن تفتح مضيق هرمز وتقوم بتدمير منشأتها النووية أو أنها تواجه استمرار حملة عسكرية شاملة. أنيا قال مسؤول في البيت الأبيض إن المفاوضات مع إيران مستمرة وأن واشنطن تواصل الضغط باستمرار لقاء التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية. ترامب في أو نائب ترامب عمليا جي دي فانس حتى يكرر تصريحات سيد البيت الأبيض بأن الصفقة مع إيران وشيكة. دعنا نستمع.
5: The deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
6: Are the Iranians stringing President Trump along, in your view?
5: No, I don't think so. Again, I think their system takes a long time to reach consensus.
4: المقبل يقول نائب الرئيس جي دي فانس أو خلال أشهر، هل يغاور الإيرانيون الرئيس ترامب؟ لا أعتقد، هكذا يجيب جي دي فانس على السؤال لمراسل ABC. نظام القيادة الإيراني هو السبب في استمرار واستغراق الوقت للتوصل إلى الصفقة. صحيح محمد، وفد قطري وصل مجددا طهران لإجراء مفاوضات حول هذه الصفقة، ولكن الجمهورية الإسلامية تبقى على التحدي إدراكا منها لجدول المواعيد الضاغط الذي يواجهه الرئيس ترامب. الناطق بلسان الخارجية في طهران بقائي قال إن في ضوء أحداث الأمس هذه التبادلات العسكرية فإن بلاده ستضطر إلى إعادة النظر في المفاوضات مع أمريكا. دعنا نستمع.
7: خب باید ببینیم دیگه، دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
4: بالإضافة جدد الرئيس الإيراني بزشكيان التوضيح بأن بلاده لن تستسلم أبدا لأحد داعيا إلى إنهاء حالة اللا سلم ولا حرب. محمد،
0: شكرا لك شمعان بن نعيم. نريد أن نواصل الأفكار المطروحة من خلال لقائنا بالأستاذ بشار جرار، صحفي محلل سياسي من واشنطن. أهلا بك أستاذ بشار.
8: صباح الأنوار أستاذ محمد.
0: صباح الأنوار. هل يمكنك أن تقرأ سيكولوجيا تصريحات ترامب المتغيرة بوتيرة عالية وسريعة؟ بات الأمر لا يخفى على أحد، البعض يتهمه بأنه يعيش تحت ضغط متردد متقلب المزاج، تهديد وعيد تودد وتصريحات معسولة. ماذا نقرأ من وراء هذه التصريحات التي تفلت من بين شفتيه كيعني ماء المطر؟
8: هو عزيزي خلال ربما دقائق سنستمع إلى تصريحات حديثة من الرئيس ترامب. بعد قليل يفترض أن يدلي بتصريحات في ملف داخلي، لكن عادة ما يتحدث للصحفيين الموضوع الطاغي هو الآن بعد تغريدته صباح اليوم بأنه صبر نفد. وصف هو عمليا نعى إيران كبلطجي الشرق الأوسط. قال إن لم توقع وتوقظ نفسها فهو سيستأنف القصف. هذه المرة قال أنها الحملة ستطال الجسور وربما ما
0: وقال يعني أيضاً. قبل أكثر من شهر ونصف قال بس أعيد إيران إلى فترة العصور الوسطى أو العصر الحجري.
8: نعم، نظام هو على وجه التحديد قال نظام ملالي سيعيدهم إلى العصر الحجري الذين ينتمون إليه، وهو ما زال على هذا الموقف. المشكلة الآن وصف في تغريدته بأنه في حالة يرثى لها الجيش الإيراني. صحيح ما جرى كان شيء يستدعي الرد، تم هذا الرد، قصف 20 هدفا داخل إيران، ولكن يبدو هو أيضا قام بتغريدة لافتة للانتباه حتى استعار منها بمشهد تلفزيوني في برنامج شهير في أمريكا اسمه ويست وينج. يعني هذا يشير فيه كان يلعب دور الرئيس، تحدث فيه ماذا تعنون، يتساءل في اجتماع في الغرفة المنيعة في البيت الأبيض، ماذا تعنون بالرد المتناسب إذا كان العدو يعرف ما هو الرد المتناسب. وكأنه ترامب يلمح من خلال تغريدته في هذا المقطع بأنه سيقوم بشيء أكبر من مجرد الرد على استهداف الأباتشي، لأنه الأباتشي تعتبر أيقونة في الجيش الأمريكي، والذي جرى يعتبر تحدي يجب إيصال رسالة. الآن إيران تحاول تتنصل ككل مرة، ولكن هو يشير إلى أنه هناك حالة ارتباك في إيران غير مسبوقة. تصريحات بسكيان تؤكد فعلا أن هناك شيء غير مسبوق في إيران عندما ينتقد بشكل ضمني أو حتى مباشر خامنئي الابن بالقول بأنه خامنئي الأب كان يرفض حالة اللا سلم واللا حرب، كان يطلب دائما بإجراء حوار. هذا انتقاد علني غير مسبوق أن يقوم به رئيس الجمهورية اللي هو منصبه أصلا فخري يعني وتسيير أمور، ينتقد فيه من يشغل منصب المرشد الثالث لهذه التي تسمى الجمهورية الإسلامية في إيران.
0: طيب.
8: فهناك شيء غير مسبوق، وباعتقادي أنه بالفعل قد تكون تصريحات ترامب اللي ننتظرها الآن خلال دقائق قد يكون فيها يعني المزيد من الإضاءة على هذا الاتجاه.
0: طيب بشار جرار، بمعزل عن التصريحات، هناك جهود قطرية مؤخرا والجهود الباكستانية لم تتوقف، وقبل أسبوع استمعنا من أطراف عديدة على لسان ترامب أيضا بأن المفاوضات وصلت مرحلة الجزء الرابع إن قسمنا الأمر إلى 4 أجزاء. باعتقادك الضربة الأمريكية الأخيرة والرد الإيراني ستعيد المفاوضات إلى المربع الأول أم لن تؤثر، لأن المفاوضات والتسوية السلمية من مصلحة الطرفين ومصلحة العالم قاطبة؟
8: هو أستاذ محمد واضح أنه الآن القطريين في شيء لافت بإشارته لترامب أن يوقعوا الآن، وواضح إدخال الوساطة القطرية على خط الوساطة الباكستانية اللي هي تعززت بنوع من الضغط الصيني والروسي غير المسبوق بعد قمة ترامب مع الزعيم تشي. الذي يجري الآن هي بالفعل الفرصة الأخيرة باعتقادي مراهنتهم النظام الإيراني وعملاء إيران الإقليميين بأنه ترامب لن يؤتي بأي فعل لأنه عنده كأس العالم غدا وموضوع الانتخابات النصرية وكل هذه المسائل. واضح أن ترامب كان صادقا دقيقا عندما قال أنه لا يعير أي وزن لهذا الأمر. الآن وصلت الأمور هي قضية مصداقيته الشخصية كرئيس وهيبة أمريكا كدولة، لأنه بعد الرد الإيراني أمس استهدافهم للبحرين والكويت والأردن طبعا إسقاط طبعا كل هذه الصواريخ واعتراضها، إلا أنها تشير إلى أن هناك قوة موجودة في إيران تحاول حتى ربما عرقلت هذه الصفقة، اللي يقال أنه المرشد الثالث أو مجتمع الإبن الآن هو يعني يحاول أن يتخذ قرار إن سمح له الحرس الثوري، لأنه واضح أنه أحمد وحيدي هو عمليا من يتخذ القرار في إيران.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ بشار جرار على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا.
8: كل المحب والاحترام أخي محمد.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: الخامسة والنصف في استوديو مع أحداث المساء، نواصل مع التقارير. تبادل حاد الاتهامات بين أنقرة وأورشليم القدس يرفع منسوب التوتر السياسي بين البلدين. فبعد هجوم لاذع شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إسرائيل، رد رئيس الوزراء نتنياهو باتهامات قاسية في مواجهة كلامية تعكس اتساع الخلافات حول ملفات المنطقة. لنستمع إلى تقرير نواف النباري.
5: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صعد من لهجته تجاه إسرائيل مهاجما إياها بحدة، ومعتبرا أن العمليات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في المنطقة تجاوزت حدود سوريا ولبنان لتصبح بحسب تعبيره تهديدا مباشرا لتركيا. أيضا
6: نتنياهو وجنايات شبكسنين سوريا ولبنان yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır.
5: وقال أردوغان إن الهجمات التي يشنها نتنياهو على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة باتت تشكل خطرا على تركيا بقدر ما تهدد البلدين، مؤكدا أن أنقرة لن تلتزم الصمت إزاء أي اعتداء يستهدف من وصفهم بالأشقاء في سوريا ولبنان. أردوغان والذي يتميز أيضا من علاقات إسرائيل مع قبرص أضاف يقول
6: قبرص adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler.
5: نرى يقول أردوغان أن هناك وخاصة في جزيرة قبرص محاولات لإشعال فتيل الفتنة، ونحن نتابع تطورات عن كثب بعض الجهات الصغيرة التي تفوق طموحاتها حجمها الحقيقي بكثير، صعدت إلى قارب الفتنة الإسرائيلية على حد تعبيره، وأخذت على عاتقها دور المقاول الفرعي وتسعى وراء أوهام غير ناضجة في شرق البحر المتوسط. وأقول، يضيف أردوغان، هذا بوضوح شديد لا ينبغي لأحد أن يبحث عن مغامرة، وليعلم أن ردنا سيكون واضحا وحازما وقاسيا أيضا. هذا وقد عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه التصريحات بالقول إن الدكتاتور المعادل السامية أي أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد ويدعم تنظيم حماس الإرهابي ويقمع أبناء شعبه ويزج بخصومه السياسيين في السجون هو آخر من يحق له أن يوجه المواعظ الأخلاقية إلى دولة إسرائيل التي ستواصل مع الجيش الأكثر أخلاقية في العالم العمل بكل قوة ضد إيران وأذرعها التي تهدد الشرق الأوسط والعالم بأسره.
4: هذه عن المناكفات بين أردوغان ونتنياهو. تعالوا بنا ننتقل إلى قطاع غزة، فالأحداث المتواترة بين إيران وطهران والأحداث الداخلية طغت مؤخرا على ما هو حاصل في قطاع غزة. هناك تطور لافت في ملف السلاح في القطاع، فصائل الفلسطينية تتوصل إلى صيغة توافقية جديدة تقضي بحصر السلاح بيد جهة فلسطينية تحت إشراف عربي ودولي، مع التأكيد على رفض تسليمه لإسرائيل، في خطوة قد تفتح الباب أمام تقدم في الجهود السياسية والأمنية الجارية. حسن أبو زايد أهلا بك.
7: أهلا محمد، مساء الخير.
4: مساء الخير، ما هي قراءتك لهذا التطور على المدى القريب والبعيد أيضا؟ دعنا نذكر المستمع الكريم.
7: نعم محمد، المحادثات في القاهرة بين الفصائل والوسطاء مستمرة حتى في هذه الساعة بهدف التوصل إلى اتفاق كما ذكرت في الافتتاحية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبينما حصر السلاح الفلسطيني في هذه المرحلة هنالك اتفاق فلسطيني لكنه يبقى عقبة جوهرية بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء من جهة، وبين إسرائيل ورئيس مجلس السلام ميلادينوف من جهة أخرى. مصادر متابعة للمحادثات أفادت أن الفصائل المجتمعة في القاهرة مع الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك وافقت مبدئيا على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية ستتفق عليها الأطراف الفلسطينية لاحقا. مسؤول فلسطيني قال إن الوسطاء وحماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في القطاع، لكن محمد التوقعات هي أن ترفض إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف هذه الشروط، وتقول إن إسرائيل تصر على ضرورة تسليم كل الأسلحة لقوات أو لقوات الاستقرار الدولية التي يفترض تشكيلها بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مصدر مطلع على المفاوضات أكد في وقت لاحق أن المشاورات حول مستقبل غزة تتواصل وسط تباين واضح في عدد من القضايا. حماس تطالب والفصائل بضمانات لانسحاب إسرائيلي، إدخال المساعدات، جدولة مرحلة الانسحابات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخطة. مستشار رئيس حركة حماس طاهر النونو قال إن وفد حركة حماس أعد صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمت للفصائل لاستكمال تطبيق خطة ترامب. هذه الخطة والرد نقلت إلى ميلادينوف وإلى الجانب الإسرائيلي في انتظار رد من قبل إسرائيل. محمد، الصيغة التي قدمت هي حصر السلاح كما ذكرت في الافتتاحية بيد سلطة واحدة متفق عليها، أي سلطة لا أحد يعرف في هذه المرحلة. وبالنسبة لقوات الاستقرار حتى الآن لم تصل إلى قطاع غزة، ولا أعتقد أنها ستصل في غضون الأشهر القريبة القادمة بعد تراجع معظم الدول عن قرارها بالدخول إلى غزة.
4: إن هذا لناظره قريب. شكرا لك حسن أبو زيد. تعالوا بنا نعود إلى قضايا داخلية. صدام وقع بين المئات من الحريديم وقوات الشرطة في أورشليم القدس وأماكن متفرقة من البلاد خلال مظاهرات نظمها الحريديون احتجاجا على اعتزام الشرطة إحالة نحو 20 متهربا من التجنيد إلى الشرطة العسكرية. نواف النباري يأتينا بكل المعطيات والمعلومات. أهلا بك نواف.
8: تحياتي محمد. نعم، عدة مناطق في البلاد شهدت اليوم احتجاجات واسعة النطاق نظمها متظاهرون من التيار الحريدي المتشدد اعتراضا على قرار السلطات الحكومية نقل عدد من المطلوبين الخدمة العسكرية إلى الشرطة العسكرية بعد توقيفهم خلال أحداث شهدتها كما تذكر مستوطنة لونشفوت الأسبوع الماضي. وفق الموقف الرسمي فإن القضية تتعلق بتطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء في وقت تؤكد فيه الجهات الأمنية ضرورة تنفيذ أوامر التجنيد والقرارات القضائية ذات الصلة. حسب المعطيات فإن 19 من المحتجين الذين اعتقلوا خلال المظاهرة أمام منزل القاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ تبين أنهم مطلوبين هم الآخرين أيضا للخدمة العسكرية، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم ونقلهم إلى الجهات المختصة. دعنا محمد نستمع إلى جانب من الضوضاء وأصوات المتظاهرين وخلال المواجهات والصدام مع قوات الشرطة.
9: يا
8: إذن محمد، هذه الهتافات في المظاهرات، ومن جانبها دعت قيادات فيما يعرف بالفصيل الأورشليمي في الحريدية أنصارها إلى مواصلة الاحتجاجات رفضا لتسليم طلاب المعاهد الدينية إلى السلطات العسكرية، معتبرة أن ذلك يمس وفق رؤيتها بنمط الحياة الديني وحق طلاب الذين يدرسون التوراة في مواصلة دراساتهم. في الخطاب الرسمي في البلاد تطرح القضية باعتبارها محمد اختبارا لسيادة القانون ولمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الوطنية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في هذه الأونة. إليك محمد.
4: شكرا لك يا نواف النبار. نعود إلى صفحات داخلية، من بينها هذا الملف الجنائي، ضربة جديدة لتنظيمات الجريمة في الشمال. الشرطة تعلن ضبط مشتبه بهم خلال نقل مركبة مسروقة يشتبه بأنها كانت مخصصة لاستخدامات إجرامية، شخص واحد أو أكثر. نترك التفاصيل لك تامر الكيلاني، مساء الخير.
9: كل التحيات محمد لك لجميع المستمعين. نعم بالفعل هذه القضية المثير بها أن الحديث يدور عن اعتقال سيدة من سكان الشمال من المجتمع العربي بشبهة التورط في نقل مركبات مسروقة تستخدم من قبل منظمات إجرامية في تنفيذ عمليات إطلاق الرصاص وحتى عمليات التصفية والاغتيالات في هذا العالم السفلي. وبحسب بيان الوحدة المركزية في لواء الشمال فقد جرى ضبط المشتبه بها متلبسة أثناء قيادتها مركبة يشتبه بأنها مسروقة، وذلك في إطار حملة سرية استهدفت أحد محاور إمداد منظمات الجريمة بالمركبات التي تستخدم لعمليات الجرائم. وتشير الشبهات إلى أن السيدة عملت كحلقة وصل ضمن شبكة لوجستية تعنى بنقل المركبات المسروقة من منطقة الضفة الغربية إلى منطقة الشمال، حيث تسلم لخلايا إجرامية تستخدمها في تنفيذ جرائم عنف خطيرة. وتعد المركبات التشغيلية من أبرز الأدوات محمد التي تعتمد عليها منظمات الجريمة، إذ تستخدم في تنفيذ عمليات إطلاق الرصاص، وكذلك أحيانا يتم حرق هذه المركبات بعد تنفيذ الجريمة لإخفاء الأدلة وطمس آثار المنفذين. تثير هذه القضية أيضا تساؤلات كبيرة حول ازدياد ظهور النساء في ملفات مرتبطة بمنظمات الجريمة في السنوات الأخيرة. يعني لم يعد انخراط النساء يقتصر على أدوار ثانوية، بل بدأت التحقيقات تكشف عن تورط بعضهن في مهام مثل هذه تساهم في استمرار نشاط الشبكات الإجرامية، مع العلم أن المشتبه بها تم
4: تصعيد غير مسبوق. تامر،
9: نعم كان مفاجئ. يعني أنا منذ ساعات الصباح أتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هناك نوع من الصدمة والاستهجان من قبل المعقبين والمعلقين على التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث بشكل خاص، أن تستغل النساء أنوثتهن من أجل العمل مع منظمات الجريمة. وبالفعل يعني المحكمة استجابت لطلب الشرطة مرتين وقررت تمديد توقيف المشتبه بها حتى 12 من حزيران الجاري، فيما تتواصل التحقيقات لفحص ما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذه الشبكة. عندما نتحدث عن شبكة فهذا الأمر يشي إلى أن هناك كما يبدو أشخاص آخرين لهم صلة وعلاقة بهذه السيدة.
4: شكرا لك يا تامر. شكرا.
9: العفو.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
10: هل أسدل الستار نهائيا عن حلم القائمة المشتركة بعد وصول المفاوضات بين منصور عباس وبقية الأحزاب إلى طريق مسدود؟ تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية إسقاط الأباتشي الأمريكية، فكيف سيؤثر التصعيد على مسار المفاوضات؟ وبث مباشر مع موفدنا من مكسيكو سيتي، كأس العالم على بعد ساعات والمدينة تترقب صافرة انطلاق المباراة الأولى لمونديال 2026.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
4: 43 دقيقة بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو ما أحداث المساء. إلى هذه الصفحات الأمنية المتعلقة بجنوب لبنان، استمرار غارات سلاح الجو على أهداف الحزب الله، قتل 10 لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات استهدفت مناطق عدة بينها بلدتا طير دبة وصديقين في قضاء صور والدوير في جنوب لبنان. إيال عليمة عن هذه الغارات، أهلا بك.
11: مساء الخير محمد. المقاتلات الإسرائيلية تواصل اليوم أيضا قصف البلدات والقرى اللبنانية، وغارات عنيفة سجلت في بعض المناطق منها قرية تردابة في جنوب لبنان، حيث وفقا للتقارير اللبنانية قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون من جراء الغارات الإسرائيلية. كذلك عاد المتحدث بلسان الجيش ودعا سكان ثلاث قرى بجنوب لبنان بإخلاء هذه القرى بالابتعاد عن بيوتهم، وبضمنها قرية أنصارية وقرى أخرى. وهذه الغارات أيضا استهدفت كما قال المتحدث بلسان الجيش بنى تحتية عسكرية لحزب الله. من الجانب الآخر توسع ومواصلة عمليات التوغل في بعض المناطق شمالي النهر الليطاني، وكذلك غارات في مدينة صور اليوم أيضا، خاصة بعد قصف الحارة المسيحية يوم أمس لأول مرة في هذه المدينة. ومن جانبه حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، فضلا عن استهداف وإطلاق المسيرات باتجاه آليات عسكرية. وفقا لبيانات حزب الله فإنه استهدف أيضا مقر قيادة لقوات الجيش في جنوب لبنان. صافرات الإنذار سمعت في الساعة الأخيرة في عدد من القرى والتجمعات السكنية.
4: على ذكر الاستهدافات إيال، على ذكر الاستهدافات جيش الدفاع يكشف عن إصابة مطار رماد دافيد العسكري بشظايا صاروخ إيراني.
11: ربما يجب الإشارة، سلطات الجيش لم تبادر لنشر التفاصيل حول هذا الموضوع. الرقابة العسكرية تحظر بإصرار نشر أي معلومات وخاصة استهداف أو سقوط شظايا في قواعد عسكرية، ولكن بعد تداول صور الأقمار الاصطناعية في شبكات التواصل الاجتماعي حيث أظهرت سقوط شظايا صاروخ إيراني في قاعدة رامات دافيد الجوية، اضطرت سلطات الجيش أن تقر بذلك. ووفقا لهذه الصور يتضح بأن شظايا الصاروخ ألحقت أضرارا في القاعدة الجوية. السلطات العسكرية تقول من جانبها بأن سقوط الشظايا ورغم الأضرار لم تؤدي إلى تعطيل النشاط الجوي والعسكري في هذه القاعدة.
4: شكرا لك يا العليمة. وعلى ذكر لبنان، وجه رئيس الدولة يسحاق هرسوغ رسالة إلى اللبنانيين باللغة العربية خلال جولة قام بها اليوم على الحدود الشمالية، قال فيها إن مستقبل لبنان يجب أن يصنع في بيروت لا في طهران.
12: من الحدود الشمالية أمدوا يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حران من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية، وأن تبقى دولة ذات سيادة واستقلال. لدي حلم بالسفر إلى بيروت وما زال هذا الحلم قائما، شرط أن يصنعوا مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
4: لا في طهران. إذن إلى قضايا داخلية ننتقل. صفحة تعليمية وزارة التعليم تعلن عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام الدراسي القادم في جميع المدارس الإعدادية. وسام جبر.
13: خلال جولة ميدانية في مدينة معلي أدوميم وزيارة عدد من المدارس في المدينة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير التعليم يوف كيش عن ثورة حقيقية في قطاع التعليم في البلاد. ويتضمن هذا الإعلان أنه اعتبارا من العام الدراسي القادم فإن جميع المدارس الإعدادية في البلاد ستعتمد نظام الدراسة الشخصية في اللغة الإنجليزية، وذلك بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على أهمية تطبيق هذا البرنامج التعليمي الهام، وقال إن دولة إسرائيل تعتبر الدولة الأولى والرائدة من بين دول العالم التي تشرع في تطبيق برامج تعليمية في الذكاء الاصطناعي واعتماد هذه البرامج في الجهاز التعليمي وتمكين الطلاب من دراسة هذه التقنيات بصورة شخصية. وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دولة إسرائيل ستحدث تغييرات إيجابية كبيرة في هذا المجال، وطبعا سيكون طلاب وطالبات إسرائيل في الطليعة في هذا المجال.
14: שמתחילות להטמיע את הבינה המלאכותית בלימוד אישי, אישי לכל תלמיד ותלמידה. אני חושב שהדבר הזה עוד ישתנה וישתפר, אבל אתם תזכרו שאתם הייתם חלוצים וחלוצות בשינוי עולמי ובשינוי גדול למדינת ישראל.
13: من جانبه قال وزير التعليم יואב קיש, قال إن وزارة التعليم وضعت نصب أعينها هدفا استراتيجيا يتمثل باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهاز التعليمي ودمج هذه التقنيات في المسيرة التعليمية، وهذا الأمر سيعود حتما بالنفع على دولة إسرائيل. وها نحن نعلن اليوم عن أننا سنقوم بتطبيق البرامج التعليمية في الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام الدراسي القادم في المدارس الإعدادية لجميع تلاميذ صفوف السابع لغاية صفوف التاسع ليدرسوا بصورة شخصية تقنيات الذكاء الاصطناعي.
15: במשרד החינוך הגדרנו את השילוב של בינה מלאכותית כיעד אסטרטגי לנו בחינוך, זה בכלל למדינת ישראל, ובעצם אנחנו מכריזים ששנה הבאה בכל כיתות זין חד ברחבי המדינה נלמדו למידה פרסונלית שיעורי אנגלית.
13: ويأتي هذا الإعلان في إطار الرؤية رؤية وزير التعليم يואב קיש بشأن ملائمة الجهاز التعليمي لعصر الذكاء الاصطناعي، علما بأن وزارة التعليم قامت خلال العامين الأخيرين بتطبيق خطة تجريبية في هذا المجال شملت 28 مدرسة في 17 سلطة محلية، وحققت هذه الخطة نجاحا كبيرا كما جاءنا من وزارة التعليم.
4: الآن إلى نشر

0: في مدينة رهط اليوم مهرجان متساوون في رهط لذوي القدرات الخاصة في منطقة الجنوب، حيث نظمت لهم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية. ينظم هذا المهرجان للعام الرابع على التوالي وسيستمر على مدار يومين، متضمنا باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه الشريحة وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياها واحتياجاتها، إلى جانب ترسيخ قيم الاحتواء والمساواة والاندماج الكامل في المجتمع. والحديث لمحمد القرناوي مدير قسم التربية الخاصة في المركز الجمهوري في مدينة رهط.
1: هذا المهرجان هو مهرجان مميز لهذه الفئة اللي هو يدعمهم، بيدعم أهاليهم، هو بيجتمع كل أنحاء النقب. برأيي أن هذا المهرجان هو جدا مهم، وجدا مهم هذه الشريحة أن تدمجهم، أن يكونوا جزء من هذا المجتمع.
0: وبحسب تقديرات غير رسمية يقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة رهط بنحو 2000 شخص، ويرى المشاركون في هذا اليوم أنه يشكل محطة مهمة لتعزيز اندماجهم في المجتمع وتسليط الضوء على قضاياهم والتحديات اليومية التي يواجهونها، خاصة في ظل النواقص الكبيرة في الخدمات والموارد المتاحة لهم. والحديث للأستاذ رياض الطلقات مدير مدرسة التعليم الخاص في عرعرة النقب والمعلمة هناء أبو حماد.
2: التربية الخاصة بشكل عام في الوسط العربي خصوصا في الجنوب اليوم هي في مستوى جدا عال. نعمل دائما على دمج هؤلاء الطلاب واحتوائهم في الحياة اليومية. هنالك عدد كبير من طلابنا الخريجين بعد جيل 21 عام يذهبون إلى سوق العمل.
3: فئة ذوي الهمم كانت مهمشة بسنين اللي فائتة. مهم جدا أنوه إنه خلال الفترة السنين الأخيرة من 4 سنين وجاي كثير تطوروا وصاروا كثير يدمجوهم بفعاليات اجتماعية، كثير صاروا ينتبهوا لهذه الفئة.
0: وفي ختام اليوم أشاد الحضور بالأجواء الإيجابية والفعاليات المتنوعة التي شهدها المهرجان، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمنحهم مساحة للتعبير عن قدراتهم وإبراز طاقاتهم، وتعزز الأمل باستمرار هذه النشاطات على مدار العام.
4: والتقرير الأخير لعدد هذا اليوم من برنامج أحداث المساء. رئيس الدولة يمنح 19 مؤسسة وجمعية أوسمة التطوع لهذا العام. لنستمع إلى سالم أبو جامع.
5: في أجواء احتفالية أقيم حفل تكريم في مقر رئيس الدولة في أورشليم القدس بمناسبة منح وسام رئيس الدولة للتطوع لعام 2026، وذلك بحضور شخصيات مجتمعية بارزة ومتطوعين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وخلال الحفل جرى تكريم شخصيات متميزة، من بينها مديرة مدرسة الأمل الابتدائية في مدينة الرملة المربية نيريمان رابي، التي عبرت عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم. والحديث للمربية نيريمان رابي.
6: جائزة رئيس الدولة للتطوع لعام 2026 هي هاي جائزة لنا، أولا بقدمها لعائلتي، لوالدي ووالدتي الله يرحمهم، اللي بفضلهم إحنا موجودين أو بفضلهم أنا هين موجودة على إني أقدم جائزة لكل ما ترعرعنا عليه وما تربينا عليه ببيتنا من القيم من المبادئ ومن كل الدولة، لأن نحكي ونقول إن إحنا نعم نقدر نعمل تغيير بمجتمعنا، نقدر إحنا نتقدم للأفضل بأشياء اللي هي مفهومة ضمنا، إن إحنا نكون عنا روح من العطاء وعنا روح من الاحترام.
5: ومن بين الحائزين على وسام التطوع أيضا جمعية 12 نجما من مجد الشمس، التي أسستها عائلات فقدت أبنائها إثر القصف الذي استهدف البلدة وأسفر عن مقتل 12 طفلا. وقد نجحت هذه العائلات الثكلة في تحويل ألم الفقد إلى رسالة أمل وعطاء. والحديث لهندي بريك مدير الجمعية.
7: كل الفخر واعتزاز جمعية 12 نجما من مجد الشمس حصلت على جائزة رئيس الدولة للتطوع لعام 2026 على أعمال الخيرية والتطوعية في المجتمع. جمعية 12 نجم أقيمت بعد حدث 27/7/2024 اللي راح ضحيتها 12 طفل وطفلة من مجد الشمس. نحن بنقدر ونحن بنقدر نساعد واحد للثاني، كل شيء بالطواف

0: فيه وبيرجعنا بالآخر. فكل المجتمع هو بين أيدينا فتاة ونحن نقدر نتطوع ونعمل مجتمع أفضل ونسعى من شان أطفالنا ومن شان أولادنا.
1: وفي كلمته أكد رئيس الدولة أن قوة المجتمع الإسرائيلي تكمن في روح التطوع والتكافل، مضيفا أن الفائزين يشكلون مصدر إلهام وبوصلة إخلاقية في مرحلة يبحث فيها المجتمع عن الوحدة والأمل. رئيس الدولة يتحاك هيرتسوغ:
2: אתם הדלק שמניע אותנו לקום מהמשברים, אתם הכוח שבונה אותנו שוב ושוב, כי אתם תמצית של עוצמה ואתם התגלמות מדהימה של הישראליות.
1: وفي ختام الحفلة أكد المشاركون التزامهم بمواصلة العمل التطوعي، مشددين على أن هذا التكريم يشكل محطة جديدة في مسيرة العطاء ومسؤولية إضافية لمواصلة زرع الأمل وتعزيز الثقة في نفوس المجتمع.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أخرنا دورتنا على هذا المدار، هذه تحية طاقم البرنامج محمد سلامي حن عزرة هيلي روت، رافقكم في التقديم محمد بكرية، إلى اللقاء.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
10: عناوين الساعة: تجددها اعتداءات حزب الله على قوات جيش الدفاع العاملة في الجنوب اللبناني. جيش الدفاع يقر بتعرض قاعدة رماد دافيد الجوية لإصابة في الاعتداء الصاروخي الإيراني الأخير. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين حردين في أماكن مختلفة من البلاد. طفل بحالة بالغة الخطورة قرب قرية برطعة، والجو يبقى على حاله.
3: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة السادسة تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. دوت في بلدة شلومي بالجليل الغربي خلال الساعات الأخيرة صافرات الإنذار بعد رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان، وجاء من جيش الدفاع أنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء المنطقة التي تعمل فيها قوات عسكرية في جنوب لبنان. هذا وألقي القبض اليوم على مشبوهين بعد أن اقتربا من القوات العاملة في جنوب لبنان وتمت إحالتهما إلى التحقيق في إسرائيل. أقر جيش الدفاع عصر اليوم بأن قاعدة سلاح الجو في رماد دافيد تعرضت لإصابة في ضربة إيرانية يوم الأحد الماضي. وقال مصدر عسكري إنه عثر في القاعدة على شظية صاروخية، وإن الحديث لا يدور عن إصابة مباشرة ولم تقع إصابات أو أضرار. سلمت الفصائل الفلسطينية الوسطاء ردها على الورقة المصرية المكونة من 15 بندا بعد اجتماعات في القاهرة. هذا ما قاله مصدر فلسطيني للتلفزيون العربي بعد ظهر اليوم. وأشار مصدر فلسطيني لقناة الحدث السعودية إلى أن رد حماس إيجابي، وأن الوسطاء بانتظار الرد الإسرائيلي والأمريكي. اعتقلت الشرطة 3 أشخاص خلال مظاهرات للحريديم نظمت في منطقة المسكوبية بأورشليم القدس وفي أماكن أخرى بأنحاء البلاد. ويحتج هؤلاء المتظاهرون على نية الشرطة إحالة نحو 20 متهربا من التجنيد إلى الشرطة العسكرية، ووقعت صدامات عنيفة بين الجانبين. قرب قرية برطع أصيب طفل يبلغ من العمر 2.5 عام بجروح بالغة الخطورة بعد أن سقط عن أدراج على ما يبدو، وتم نقله إلى مشفى هلال يافي في الخضيرة لتلقي العلاج الطبي. على طريق رقم 40 قرب نيوت حفاف في النقب أسفر تصادم مركبتين عن إصابة شخصين بجروح. وصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بالطفيفة، ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقلهما إلى مشفى سوروكا في بئر السبع.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويبقى الطقس على حاله بدءا من بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند 8.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: هل أسدل الستار نهائيا عن حلم القائمة المشتركة بعد وصول المفاوضات بين منصور عباس وبقية الأحزاب إلى طريق مسدود؟ تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية إسقاط الأباتشي الأمريكية، فكيف سيؤثر التصعيد على مسار المفاوضات؟ وبث مباشر مع موفدنا من مكسيكو سيتي، كأس العالم على بعد ساعات والمدينة تترقب صافرة انطلاق المباراة الأولى لمونديال 2026.
3: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: حبكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
8: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
7: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
9: الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
2: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
2: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
1: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكو بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الان النشرة المسائية من قناة مكان.
8: مفاوضات المشتركة تصل إلى طريق مسدود، والجهود تتركز على خوض الانتخابات بقائمتين. رغم استمرار التوتر، الرئيس هيرتسوغ يدعو من الحدود الشمالية إلى تحقيق السلام مع لبنان. بعد ليلة من التصعيد، الرئيس ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات في ظل تعثر المفاوضات. أردوغان يقول الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان تهدد تركيا، وإسرائيل باتت تهديداً عالمياً. وبعد قليل بث مباشر مع موفدنا من مكسيكو سيتي، كأس العالم على بعد ساعات.
9: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
10: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، والبداية من وصول المفاوضات الرامية إلى إعادة تشكيل القائمة المشتركة إلى طريق مسدود بسبب خلافات في الرؤى السياسية والمواقف بين القائمة الموحدة من جهة والأحزاب الثلاثة الأخرى من جهة أخرى. للحديث عن هذه التطورات أكثر معنا في الاستوديو مراسلنا شؤون حزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح، مساء الخير. إذن هل أسدل الستار نهائيا عن حلم القائمة المشتركة؟
11: بدون أدنى شك، والواضح أنه سرعان ما اقتنعت قيادات الأحزاب العربية بأن هذه المفاوضات انتهت وأن المستقبل لا ينتظر، سيما وسرعان ما أدركوا وفهموا أنه عملية المراوحة في فخ المفاوضات من أجل التفاوض سرعان ما ستحول هذه المفاوضات إلى قدر، علما وهذه المفاوضات ليست قدرا. إما كما هو هنالك فرص لأن تنجح، هنالك فرص كان متوقع بأن تفشل.
10: لماذا فشلت؟
11: صبرك علي. عندما فهمت قيادات الأحزاب بأن وصولها أيضا إلى غرف المفاوضات طوعا لكن يبقيها عالقة أسيرة في مربع العجز، لا هي قادر نايف على التراجع خطوة قلقا وخشية الاصطدام مع الرأي العام والجمهور، ولا هي قادرة على التقدم خطوة بسبب تكشف جليا علنا كل الفجوات السياسية والاختلافات في الرؤى والمواقف بكل ما يتعلق تحت عنوان تقاسم الأدوار. باعتقادي هي نوع من الشجاعة أن تخرج وتكاشف الجمهور دون أن تبقى عالق من حول طاولة مفاوضات فقط من أجل التفاوض، ولعل سرعان ما أدركت ذلك قيادات الأحزاب العربية، لهذا بدأت تتحدث عن انتقالها من مرحلة التفاوض التي كانت تسعى من أجل تشكيل القائمة الرباعية إلى مرحلة التفاوض على إقامة قائمتين، الحفاظ على التعاون دون هدم وردم جسور التعاون ما بين الأطراف. ولعل من استمعنا إليهم كل قيادات الأحزاب العربية بما فيها من سنستمع إليهم بعد قليل، سواء سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة أو أيضا رئيس كتلة الموحدة النائب وليد طه، بدأوا يتحدثون عن طي هذه الصفحة والحديث عن المستقبل، سيما وهم يدركون بأن المستقبل لن ينتظر أحد. الجبهة يتحدثون بشكل واضح بأنه هنالك خط سياسي توافقي تجمع عليه الثلاثة أطراف التجمع التغيير، ولهذا هم قريبون جدا من إبرام اتفاق يفضي بنهاية المطاف إلى تشكيل مشتركة ثلاثية مقابل الموحدة التي سرعان ما خرجت، وهذا ما سنستمع سنستمعه من وليد طه، سرعان ما خرجت وباركت هذه الخطوة بإشارة واضحة إلى أن عيونهم الآن نحو المستقبل. هم يدركون أنه إعادة المواطنين والجمهور إلى مربع المراوحة في ذات المكان و المناحرات والمناكفات
12: واضح.
11: بكل تأكيد لن يساهم بخدمتهم أكثر مما سيتسبب لهم بخسارات سياسية. تعال نستمع ونشاهد كيف جاءت تصريحات سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة.
13: رأينا ونرى أن تشكيل القائمة المشتركة هو المصلحة الأمثل للمجتمع العربي كمجتمع يواجه خطر وجودي ويرغب برفع نسبة التصويت لإسقاط حكومة اليمين الفاشي. رغم هذا هنالك الكثير من المؤشرات التي تقول بأن الإخوة في القائمة الموحدة قد يفضلون خوض الانتخابات بقائمة مستقلة خارج القائمة المشتركة، لذا نحن نقول بأن لن نخسر الكثير من الوقت ونريد أن نشكل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاث، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وأبوابنا ستظل مفتوحة وأيدينا ستظل ممدودة للإخوة في الموحدة على أمل أن ينضموا إليها. هنالك فرز سياسي واضح، هنالك مشاريع ورؤى وخلاف بين نهجين، وهذا أمر طبيعي علينا أن نستوعبه، وأيضا علينا أن نسعى إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي وبين القوى الديمقراطية اليهودية من أجل النهوض بتمثيلنا ورفع قضايانا رغم كل القضايا الخلافية.
11: إذا في الجبهة يتحدثون عن أنهم ماضون نحو إقامة المشتركة الثلاثية التي تجمع تجمع تغيير والجبهة، في الموحدة سرعان ما باركوا هذه الخطوة، لكن طالبوا أيضا بضرورة الترفع عن صغائر الأمور، عقد اتفاق فائض أصوات مع ميثاق شرف وعدم العودة إلى المناحرات والمناكفات. تعال نستمع كيف جاءت اليوم أيضا معنا تصريحات رئيس كتلة الموحدة النائب وليد طه.
14: القائمة العربية الموحدة أدارت على مدار أشهر طويلة حوارا معمقا مع الإخوة في الأحزاب الأخرى من أجل تشكيل قائمة تعددية تقنية رباعية مشتركة تحترم فيها مركباتها بعضها بعضا ولا يحجر أي أحد من مركباتها الحق في التفكير السياسي والاجتهاد السياسي. وكنا نريد لمجتمعنا العربي أن يذهب فعلا في قائمة واحدة تعددية رباعية تقنية مشتركة للانتخابات القريبة. أما وقد اختار الرفاق في الجبهة بأن يقطعوا هذا الطريق وأن يبدأوا يتحدثوا عن تشكيل قائمة ثلاثية مع الإخوة في العربية للتغيير والتجمع، فنحن نحترم هذا القرار للإخوة في الجبهة، لكننا ندعوهم في الوقت ذاته إلى التوقيع على ميثاق شرف بين القائمتين نمنع من خلال هذا الميثاق التكفير والتخوين والتشهير وكل ما كنا نرى ونشاهد عبر منصات التواصل في الأيام القليلة الماضية، وأيضا على فائض أصوات بين القائمتين، ثم نخرج بخطاب مشترك إلى المجتمع العربي.
12: نعم فالح، والامتحان سيكون في صناديق الاقتراع، كيف ستؤثر هذه التطورات على نسبة التصويت في الشارع؟
11: لاحظ نايف أن الأحزاب تنتهج نهج الانسحاب الآمن من هذه المفاوضات دون إثارة ضجة، دون العودة إلى المناحرات والمناكفات، لوعيها التام أنه عمليا العودة مرة أخرى إلى دائرة المناحرات والمناكفات والمهاترات هذا يعني بالضرورة الاصطدام مع الحالة العاطفية الجماهيرية التي تريد مشتركة، وبالتالي هذا قد يدفع الجمهور إلى حالة من العزوف عن صناديق الاقتراع
12: أو التصويت لأحزاب صهيونية.
11: لهذا الأحزاب العربية مصممة على أن تبقى أبواب التعاون فيما بينها مفتوحة، قنوات الاتصال فيما بينها مفتوحة. شكرا. وهذا هو الامتحان الآن الحقيقي للقيادات، وكيف يجب أو كيف ستنتقل منها هذه التوجيهات إلى ما هو أبسط منها، إلى المستويات الأقل من مستويات القيادة.
12: شكرا جزيلا لك فالح.
11: على رحبة سعنيف.
12: والآن إلى صورة الأوضاع في الجبهة الشمالية، حيث يواصل جيش الدفاع نشاطاته في جنوب لبنان وينفذ غارات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله. مساء الخير مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إذن إيال، استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، في مدينة صور وحتى في البقاع، والأمور مرشحة لمزيد من التصعيد؟
15: نعم نائف مساء النور. بلا شك اليوم شهدنا غارات عنيفة في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. المتحدث العسكري عاد وأصدر إنذارات لسكان ثلاث قرى في جنوب لبنان، دعاهم إلى ترك بيوتهم والابتعاد عن قراهم. ومن هذه الناحية القصف يتواصل باستمرار وبشكل عنيف. التقرير اللبناني أفادت أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا من جراء هجوم نفذته مقاتلات إسرائيلية في قرية تردابة في جنوب لبنان. وإلى جانب كل ذلك تتواصل أيضا هجمات حزب الله استهداف القوات المرابطة في الأراضي اللبنانية. وفقا لبيانات حزب الله تم استهداف مقر قيادة لإحدى الفرق المقاتلة في جنوب لبنان، كذلك استهداف آليات عسكرية بالمسيرات، إطلاق القذائف الصاروخية أيضا، وصفيرات الإنذار أيضا دوت في بعض القرى والتجمعات السكنية. بشكل أو بآخر إجمالا لكل ما يحدث في الجبهة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة، يبدو أن هناك نوع من العودة إلى أساليب القتال ما قبل التصعيد الأخير وشن الهجوم في الضاحية الجنوبية. بمعنى أن قوات الجيش تواصل قصف وتدمير القرى اللبنانية في المنطقة الصفراء، وكذلك الهجمات في مناطق مختلفة في جنوب لبنان. من الجانب الآخر حزب الله أيضا يواصل استهداف القوات المقاتلة وكذلك القرى في خط المواجهة. هذه الأساليب التي رأيناها، وبطبيعة الحال هذا يترك الأسئلة مفتوحة بالنسبة للاتجاه الذي قد تسير به الأمور. نعم. في الجبهة اللبنانية.
12: نعم، وعمليا أن هنالك اختبار للمعادلات الجديدة التي يريد كل طرف فرضها على الطرف الآخر. عمليا استمعنا إلى وزير الدفاع يقول بأنه في حال استهداف حزب الله للبلدات الحدودية في الشمال، البلدات الإسرائيلية، فإن ذلك يعني أن جيش الدفاع سيهاجم في بيروت، في الضاحية الجنوبية لبيروت. واستمعنا إلى إيران أيضا تهدد بحال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، حتى في جنوب لبنان، فإنها سترد. ونحن أمام اختبار حقيقي الآن لهذه المعادلات، أليس كذلك؟
15: بلا شك، والأصوات التي نستمع إليها من الأوساط العسكرية ومن القيادة العسكرية تختلف تماما. هناك قلق كبير والانطباع بأن جولة التصعيد الأخيرة انتهت لصالح إيران. بمعنى مهما كانت، إذا ما كانت إسرائيل سوف تتقيد بهذه المعادلات أو لا، الحقيقة بأن إيران نجحت في الربط ما بين الجبهة بشكل أكبر. والقلق الكبير يدور حول أن أي عملية محتملة لإسرائيل في الأراضي اللبنانية سوف تكون مشروطة بكيف ترد إيران على ذلك. بمعنى قد فرضت إيران هذه المعادلات، أرادت إسرائيل أم لا على الجبهة اللبنانية، وذلك خلافا لمصالحها. هناك من يرى في الأوساط المنصات العسكرية بأن إسرائيل تفقد بهذه الطريقة حرية التصرف في الجبهة اللبنانية. ربما هذا المبدأ الذي كان بالنسبة لإسرائيل بمثابة نظرية استراتيجية، وهذا ما هناك نوع من التآكل في هذا الموقف الإسرائيلي، هكذا على الأقل الانطباع. والسؤال الأكبر، إذا ما كانت إسرائيل سوف تقوم بقصف الضاحية دون أن تأخذ بنظر الاعتبار الرد الإيراني، وبلا شك أيضا الرد من واشنطن، وكيف سوف يتعامل مع ذلك الرئيس الأمريكي في هذه الظروف؟ لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن واضح أن هناك صلة تربط بين الجبهتين بشكل لا يخدم المصالح الإسرائيلية.
12: نعم، شكرا جزيلا لك إيال.
15: شكرا نايف.
12: والآن إلى الخطوة الاستثنائية التي قام بها رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ اليوم في ظل هذا التصعيد على الجبهة الشمالية، عندما وجه رسالة بالعربية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون والشعب اللبناني من منطقة الحدود مع لبنان، داعيا إياه إلى إنهاء نفوذ إيران وحزب الله في بلاد الأرز وتحقيق السلام بين البلدين، قائلا إنه يحلم بزيارة بيروت.
16: من الحدود الشمالية أمدوا يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حران من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية، وأن تبقى دولة ذات سيادة واستقلال. لدي حلم بالسفر إلى بيروت، وما زال هذا الحلم قائما، شرط أن يصنعوا مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
12: وينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلنا بيير دياب الذي يواكب الشأن اللبناني. أهلا بك معنا بيير. هل تلاقي هذه الدعوات من رئيس الدولة هيرتسوغ أذانا صاغية في لبنان؟
17: مساء الخير بداية نايف إلك لجميع المشاهدين. الحقيقة ما طلع ولا أي تعليق رسمي لبناني ردا على رسالة رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ، بس أنا اليوم رصدت تصريحات للرئيس اللبناني وكأنه اجت رد على رسالة الرئيس هيرتسوغ. اليوم قال بالقصر الجمهوري بعد لقاء رؤساء بلدية منطقة كسروان، قال نحن منرحب بأي دولة بتساعدنا، وأكثر من هيك أكد تمسكه بمسار المفاوضات وراح يمشي فيه حتى النهاية، وبيعتبر أنه الحروب لم تحقق عبر التاريخ إلا الألام والمآسي. نوع من الرد على رسالة رئيس الدولة هيرتسوغ.
12: ليش ما بيطلع الرئيس اللبناني وبيقول بصوته بالفم الملآن أنا أريد أيضا سلاما مع إسرائيل، أنا أمد يدي إلى السلام ونحن بحاجة إلى هذا السلام في هذه المنطقة، لماذا لا يقول ذلك بشكل واضح وصريح؟
17: هلا بعد خلينا نعتبر انه اليوم الحكم اللبناني بعده شبه قاصر بالتوجه مباشرة والرد مباشرة على الرئيس هيرتسوغ او قبله على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لهالسبب الرد يجا مرابطة، انما المعاني اللي اجت بالرد هي نوع من الرسالة لإسرائيل انه نحن رح نكمل بالموضوع ونحن هدفنا الوصول للسلام، لانه الحرب فيها مآسي. بالنسبة للسيادة وقال هيرتسوغ انه هو بيتمنى يزور بيروت، اليوم كمان رئيس الحكومة نواف سلام توجه بالأخص لحزب الله، انتكن عم تتهمونا انه نحن بدنا نطلع المسلحين العناصر المسلحة من جنوب لبنان، عيني هيدا موجود بالاتفاق اللي انتو وقعتوه بسنة 2006 وهو بالقرار 1701، وقلتوا وقتها الحكومة اللي مضت ان هيدي حكومة المقاومة. اذا ما في شيء جديد اليوم عم يطرحوا الحكم اللبناني على الطاولة، كله عم بجمع الطروحات القديمة اللي هو حزب الله موافق عليها وعم يمشي فيها. وكمان في بالنسبة اليوم لفتني تصريح للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى من بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال انه الرئيس بري بيحكي باسم الحزب أوقات بيصرح الشيء وبيعمل عكسه، وبأغلب الأوقات اثنيناتهم الرئيس بره والحزب بيتفقوا واحد يروح يمين وواحد يروح شمال. أي المناورة السياسية
12: بالتنسيق مع بعض،
17: بالتنسيق مع بعضهم.
12: طيب ومن جهة أخرى نلاحظ أنه منذ التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في الجولة الأخيرة قبل أيام، حزب الله يحاول الامتناع عن إطلاق صواريخه باتجاه البلدات الإسرائيلية الحدودية قدر الإمكان. محس أنه في هنالك خفض من جهته بإطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، لماذا؟
17: صحيح، بحسب مواقع إلكترونية إيران لجمت حزب الله بنهار اثنين، بنهار اثنين بعد ما خلص التراشق الصاروخي، لجمت حزب الله من انه يقصف الاراضي الاسرائيليه، ممنوع انت تضرب الاراضي الاسرائيليه من الان فصاعدا. لكن اليوم رجعت قناة الحرة بتورد تقرير صحفي نقلا عن مصادر أمنية وعسكرية بيقول إنه إيران رجعت اليوم أعطت الحرية لحزب الله للتصعيد العسكري، لأنه هي وصلت على منطقة يعني على بالمفاوضات مع أمريكا إلى طريق مسدود، فبدها تلجأ للتصعيد العسكري بلبنان على هذا التصعيد يفتح الأفاق بالمفاوضات بين واشنطن وبين طهران.
12: يعني الأمر متعلق الآن بجبهة إيران والولايات المتحدة.
17: صحيح، ولهالسبب إيران بس ما بدها تفتح مباشرة عندها، بدها تفتح عبر لبنان ليوصل الجبهة من بيروت توصل لطهران، نتائج الجبهة اللي راح تنفتح من لبنان توصل نتائجها وما نفعها لطهران.
12: نعم، ونحن سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا بيير. والآن إلى الأزمة الإيرانية، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لفوكس نيوز بأنه على وشك إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ضد منشآت الطاقة والجسور الإيرانية بعد أن ضيعت إيران وقتا طويلا جدا بالتفاوض كما قال. يأتي ذلك بعد ليلة من التصعيد بين القوات الأمريكية والإيرانية على خلفية إسقاط مروحية أباتشي في منطقة هرمز. تقرير وسيم كيوف.
18: مشهد يتأرجح ما بين حافة الهوية العسكرية وفرص الاختراق الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. تلك هي الصورة التي تحكم الملف الإيراني اليوم وسط تساؤلات متزايدة عما إذا كانت الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران قد تحولت بالفعل إلى أوراق ضغط تفاوضية بين دونالد ترامب وخامنئي. فآخر التقارير تتحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات النووية الجارية بين الطرفين واقترابهما من تسوية محتملة تشمل تجميد تخصيب اليورانيوم رغم استمرار الخلافات بشأن المنشآت النووية وآليات الرقابة الدولية. وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، تتركز المباحثات حول عدة ملفات رئيسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وسط مؤشرات إلى اقتراب الطرفين من تفاهمات أولية بشأن بعضها. وتشير التقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تطالب بتجميد برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة لا تقل عن 20 عاما، فيما تقترح طهران فترة لا تتجاوز 10 أعوام. كما يتحدث مسؤولون أمريكيون عن إمكانية التوصل إلى حل وسط يقضي بتجميد البرنامج لمدة 15 عاما. وفيما يتعلق بالمنشآت النووية، تطالب واشنطن بتفكيك المواقع الرئيسة في نتانز وفوردو وإصفهان، بينما تبدي إيران استعدادا لمناقشة إغلاق موقعين فقط مع الإصرار على الإبقاء على أحدها قيد التشغيل باعتباره حقا سياديا. كما تتناول المفاوضات آلية التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، إضافة إلى نظام رقابة دولي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المواقع النووية، وهو مطلب لا تزال طهران تتحفظ عليه. من جهته، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران يمنعها من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى إنشاء آلية رقابة طويلة الأمد تضمن استدامة الاتفاق لعقود مقبلة. وشدد على أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الجهود الدبلوماسية الحالية تقترب من تحقيق هذا الهدف.
19: Right now, I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program, not just now, not just while Donald Trump is president, but for the long term, to where my kids can say when they're adults, Iran is not going to have a nuclear weapon. That's the goal of the policy, and I think we're very close to achieving that goal.
18: في المقابل أكدت إيران أن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وذلك في أعقاب الضربات المتبادلة التي وقعت خلال الليل واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي واشنطن بتقويض العملية الدبلوماسية عبر إرسال رسائل متناقضة وتغيير مواقفها إلى جانب ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار كما اعتبر أن إسرائيل تضر بالمسار الدبلوماسي من خلال خروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان
20: خب باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم
18: وتأتي هذه التطورات الدراماتيكية بعد تبادل ضربات عسكرية بين الطرفين فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته نفذت هجمات استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في البحرين الكويت والأردن باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقال في بيان أن الهجمات شملت استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة مؤكدا أن العمليات جاءت ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي وفي الوقت نفسه وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى واشنطن مؤكدا أن القوات الإيرانية سترد على أي هجوم يستهدف البلاد في المقابل شن الجيش الأمريكي ليلة الماضية موجتين من الهجمات استهدفتا مواقع عسكرية إيرانية في منطقة مضيق هرمز ردا على إسقاط مروحية حربية أمريكية قبل يومين وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية وأوضحت أن ضربات استهدفت أنظمة رادار ودفاع جوي وبطاريات صواريخ أرض بحر مؤكدة أن العملية تمثل ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر كما شددت واشنطن على أنها لا تعتقد بأن هذه الضربات ستؤثر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق مع طهران وما بين التصعيد العسكري المتبادل والتقدم الحذر في المفاوضات تبقى عين أورشليم القدس ساهرة تتابع مجمل هذه التطورات وسط تأكيدات بأن الأجهزة الأمنية مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة
12: مساء الخير للزميل وليد يوسف وليد ترامب يعود ويهدد مجددا قبل قليل إيران ويتوعدها بضربة عسكرية أخرى اليوم
21: صحيح يقول للصحفيين في البيت الأبيض قبل قليل بالأمس ضربنا إيران بقوة وسنضربها مجددا اليوم بقوة هو يقول ينبغي عليها التوقيع على اتفاق ونحن وشيكون من على التوصل إلى اتفاق مع إيران ولكن إيران للأسف تماطل يقول ترامب ويقول كذلك أنا أريد السلام للشرق الأوسط وأسعى إليه لنشاهد تصريحات ترامب
22: But we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set and we'll see what happens with the deal we were really close to a deal but they keep tapping us along
21: نايف كذلك كان يعني تصريح لافت للرئيس ترامب في إطار هذا المؤتمر الصحفي هو يقول بالأمس الجيش الأمريكي استولى على 22 سفينة محملة بالنفط الإيراني بملايين البراميل من النفط ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط في العالم حسب أقوال الرئيس الأمريكي ترامب
12: نعم إذن عنوان هذه الساعة ترامب يقول سنضرب إيران بقوة اليوم أيضا ويطرح السؤال هل نحن قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى التصعيد العسكري بين البلدين وتفجر الأوضاع أم أنه هذا تكتيك ربما للضغط على إيران في طاولة المفاوضات
21: حسب برأيي هذه ضربات يعني قصيرة وتكتيكية هدفها حمل إيران على التوصل على الموافقة إلى التوصل إلى اتفاق ويعني رأينا كذلك كان هناك تصريح من قبل مسؤول في البيت الأبيض يقول يعني المفاوضات مع إيران لا تزال جارية رغم كل التطورات الأخيرة، وهدفنا يعني ممارسة أقصى الضغوط على إيران في هذه المرحلة من أجل التوصل إلى اتفاق. كان هناك كذلك حسب ما ذكرته وكالة رويترز بأن مسؤولين قطريين وصلوا صباح اليوم إلى طهران بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل يعني سد الثغرات، سد الفجوات التي لا تزالت متبقية بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق كذلك.
12: وكيف ممكن أن ترد إيران على ضربات أمريكية أخرى؟ هل أيضا سيكون ردا متناسبا أم سيؤدي إلى تفجر الأوضاع؟
21: لا أعتقد أن الرد الإيراني سيكون كذلك يعني متناسب مع الضربات الأمريكية. باعتقادي هي يعني سترد كما ردت بالأمس. بالأمس ردت على بضربات محدودة على إيران والكويت والبحرين. والموقف الإيراني بشكل عام نايف، هي يعني لا تزال تهدد ولكن بطريقة أكثر حذرة. هي تقول مثلا يعني نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى إعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن في أعقاب الهجوم أمس. وتقول يعني الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وما حدث أمس كذلك في إيران يلحق ضررا بالجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق. من الواضح أن الطرفين لا يريدان يعني تصعيد الأمور أكثر في هذه المرحلة سعيا ربما للتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.
12: يعني الاتفاق يجري الحديث عنه كثيرا في الفترة الأخيرة، ومن خلال يعني المصدرين الإيراني والأمريكي، وكل الحديث يدور عن تقدم وربما نحن قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على الاتفاق. ما حقيقة الأمور؟ يعني أين تقف الأمور في هذه المسألة؟
21: هو المعضلة الأساسية نايف لا تزال هي قصة اليورانيوم وقصة المنشآت النووية الإيرانية. حسب نيويورك تايمز قبل الضربة الأخيرة بالأمس على إيران من قبل الولايات المتحدة كان هناك تقدم في المفاوضات بين الطرفين ونحو طبعا اتفاق نووي جديد حتى. وحسب هذا الاتفاق يعني الإطار المقترح هنالك يعني 4 نقاط جوهرية. الأولى هي وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عام. هي نحن نعلم أن الولايات المتحدة أرادت 20 عام، وقالت إيران نحن موافق على 10، وعلى ما يبدو الطرفان سيتفقان في نهاية المطاف حسب نيويورك تايمز على 15 عام. النقطة الثانية هي تخفيف مخزون اليورانيوم المخصب. الحديث يدور عن 450 كيلو يورانيوم مخصب بنسبة 60%. طبعا النقطة الثالثة هي تفكيك المنشآت النووية الرئيسية، 3 منشآت نووية رئيسية، نتانز وفورد وأصفهان. وعلى ما يبدو إيران يعني في نهاية المطاف تريد الإبقاء على 1 على الأقل من هذه المنشآت للتأكيد على حقها في تخصيب اليورانيوم. والنقطة الأخيرة والرابعة هي يعني موافقة إيران على إجراء تفتيش مفاجئ في المنشآت النووية وفي المنشآت العسكرية للتأكد من أنها لا يعني لا تستمر في تخصيب اليورانيوم.
12: نعم.
21: والولايات المتحدة بطبيعة الحال تريد أن تكون ضالعة في ذلك.
12: طيب دعنا بس نشير في ختام هذا الموضوع بأنه تقارير تشير إلى وصول قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 إلى المنطقة، إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد أقلعت من إيطاليا قبل نحو الساعة وأكثر، وهي الآن في المجال الجوي المصري ربما تمهيدا
21: للضربة القادمة للجيش الأمريكي الليلة.
12: الليلة نعم، ونحن سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا وليد.
21: شكرا.
12: والآن إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي حذر فيها من أن الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان بلغت مستوى بات بحسب تعبيره يشكل تهديدا على تركيا أيضا. وقال أردوغان إن إسرائيل تقود مبادرات خبيثة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن إسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان رغم تحذيرات دول المنطقة، معتبرا أنها تسهم في تأجيج الاضطرابات على نطاق واسع وأنها باتت تشكل تهديدا للعالم بأسره. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون السياسية شمعون عران. مساء الخير شمعون، ودعنا بداية نستمع إلى بعض مما قاله الرئيس التركي.
1: نتنياهو ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır.
12: نعم شيمون، يعني لا جديد تحت الشمس، ولكن هنالك نوع من التصعيد الكلامي كل مرة من جديد من قبل الرئيس التركي والقيادة التركية.
2: نعم مساء الخير نايف، ليس سرا بأن العلاقات الإسرائيلية التركية متوترة منذ فترة طويلة وتشهد المد والجزر، والآن بالفعل الرئيس التركي يجدد هذه الانتقادات حيال إسرائيل، وكانت هناك بالفعل العلاقات متوترة، ليس هناك أي تمثيل دبلوماسي، ليس تركي في إسرائيل أو إسرائيلي في تركيا. بالفعل الآن يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما يبدو العودة وتحسين نفوذه في المنطقة، يرى النجاحات الإسرائيلية في سوريا في لبنان، العمليات العسكرية، يرى بأن إسرائيل تتعظم قوة. أقترح أن نشاهد ما قاله اليوم رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ردا على هذه الانتقادات والتفاهات لرئيس التركي تجاه إسرائيل.
12: نعم نحن نشاهد ذلك. إذن يقول
2: رئيس الوزراء يقول الطاغية المعادي للسامية رجب طيب أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد ويدعم حركة حماس الإرهابية ويقمع أبناء شعبه ويزج بمعارضيه السياسيين في سجون هو آخر شخص يمكنه أن يقدم الموعظة لدولة إسرائيل. خلص نتنياهو إلى القول إن دولة إسرائيل وجيش الدفاع وهو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم سيواصلان العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. نحن نرى كانت هناك أيضا يوم أمس التوقيع على اتفاق سعودي تركي في الرياض بربط السكك الحديدية، ما يسمى بالسكك الحديدية الحجازية، لربط مجددا تركيا عبورا بسوريا والأردن وانتهاء بتركيا، بمعنى أن تركيا تريد العودة لتكون أكثر نفوذا في المنطقة. نحن نرى بأن أردوغان كما يبدو يستغل الخلافات، ما يبدو كخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة، ونحن نعلم بأن الرئيس ترامب يعتبره صديقا له، رأينا ذلك فيما يتعلق بالجبهة الفلسطينية في قطاع غزة عندما أرادت تركيا إدخال قوات عسكرية إلى غزة، إسرائيل عرضت ذلك بشدة والرئيس الأمريكي لم يعقب، لم وصف أردوغان بأنه صديق له. وكذلك الآن يمكننا أن نشاهد ما قاله الرئيس ترامب قبل قليل بخصوص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يقول الرئيس ترامب: أردوغان صديقي وعملنا سوية بشكل ممتاز، إنه قائد رائع وشخص قوي، لم أسمع ماذا قال عن إسرائيل، هو يحترمني وأنا أحترمه. بمعنى أن الرئيس ترامب لا يريد توجيه النقد إليه، هذه هي ليست أمور جديدة إطلاقا، وبين الفينة والأخرى يظهر ويحاول أردوغان أيضا مرة أخرى توجيه هذه الانتقادات إلى إسرائيل على خلفية استمرار الحرب في غزة، استمرار الحرب في سوريا، في لبنان وما إلى ذلك.
12: نعم شيمون، سؤال أخير فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني عندما يتحدث الرئيس التركي أردوغان بأنه إسرائيل أصبحت تشكل تهديدا على تركيا أيضا، إلى أي مدى يؤخذ هذا التحذير بجدية في أورشليم القدس فيما يتعلق بإمكانية ربما حدوث أي صدام قد يجر إلى صدام عسكري بين إسرائيل وتركيا؟
2: لا أعتقد بأن الحديث يدور عن هجوم أو مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا. نحن نذكر بأنه كانت هناك علاقات وطيدة، مناورات عسكرية، حاليا ليس هناك أي تعاون، ولكن الحديث لا يدور إطلاقا عن العودة إلى ساحة القتال. هناك اتفاق سلام بين إسرائيل وتركيا، هناك علاقات اقتصادية عبر جهات شخص خاصة، رجال أعمال وما إلى ذلك، ولكن الأمور تبقى تبقى في خضام في إطار التراشق الكلامي ليس إلا.
12: شكرا جزيلا لك شيمون.
2: شكرا.
12: أفادت مصادر مطلعة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات القاهرة بشأن قطاع غزة، حيث تشير التقارير إلى حصول توافق على مبدأ حصر السلاح بيد سلطة شرعية واحدة، بينما تم رفض المطلب الإسرائيلي بنزع السلاح بالكامل من قطاع غزة والضفة الغربية. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن. إذن يعني جهود حثيثة يبذلها الوسطاء لتجاوز العقبات والتوصل إلى صيغة توافقية لضمان الاستقرار في القطاع، هل يمكن اعتبار هذه التطورات الأخيرة إيجابية في الطريق الصحيح؟
3: نعم يمكن القول بأنها إيجابية، لكن السؤال الأكبر نايف هو هل تقبل إسرائيل ورئيس مجلس السلام نيكولاي مالادينوف بالوثيقة الجديدة وبالشروط الحمساوية الفلسطينية التي أعلن عنها اليوم. في ختام لقاءات استمرت نايف 4 أيام في القاهرة، اتفقت الفصائل الفلسطينية مجتمعة على حصر سلاح الفصائل بيد سلطة فلسطينية واحدة. السؤال من هي هذه السلطة؟ هل هي لجنة التكنوقراط؟ هل هي السلطة الفلسطينية أو أي فصيل آخر فلسطيني، حركة فتح أو ربما أي هيئة أخرى يتم تشكيلها؟ تذكر نايف إسرائيل ترفض مشاركة السلطة الفلسطينية في أي عملية مستقبلية في منطقة قطاع غزة، لذلك الأمر منوط ومتعلق بموقف إسرائيل وأيضا موقف رئيس مجلس السلام نيكولاي مالادينوف، وهنالك موقف موحد لهذين الطرفين وهو نزع سلاح حركة حماس وتسليمه إلى قوة السيطرة الدولية التي ستصل إلى قطاع غزة. وحتى الآن نايف لا يوجد أي موعد لوصول مثل هذه القوة إلى منطقة قطاع غزة، علما بأن عدد من الدول تراجعت مؤخرا وأعلنت عن رفضها وتراجعت لي لا تريد أن تصطدم مع حركة حماس في منطقة قطاع غزة، طالما أن الحركة لم تعلن بشكل واضح عن تسليم أسلحتها أو نزع السلاح. ربما ما تقوم به حماس والفصائل الفلسطينية هي محاولة أخرى لتأجيل نزع سلاح الحركة إلى حين وصول لجنة التكنوقراط التي ستبدأ بإدارة الأمور في منطقة قطاع غزة. اليوم ذكر أن حماس سلمت ردها إلى الوسيط نيكولاي مالادينوف وإلى إسرائيل، وهنالك ربما في هذا الرد نايف هنالك موافقة على بعض البنود ولكن رفض لبنود أخرى. حماس ترفض تسليم السلاح وفقا للرؤية الإسرائيلية، بمعنى أنها لن تقوم بتسليم الأسلحة الثقيلة ولا الخفيفة لأي جهة عالمية أجنبية، وإنما لأي جهة فلسطينية إلى حين ضمان ما تسميه حقوق الشعب الفلسطيني وضمان انسحاب إسرائيلي من منطقة قطاع غزة خاصة من الخط الأصفر. الأطراف أو الوسطاء نايف يدركون جيدا أن ربما إسرائيل ستبدأ باستهداف منطقة قطاع غزة في حال انتهت الأزمة مع إيران، إن انتهت الأزمة مع إيران، وقد تبدأ بعملية عسكرية جديدة هدفها القضاء على ما تبقى من عناصر حماس أو محاولة لنزع السلاح. صحيح أن هنالك نوايا حسنة لدى الوسطاء ولدى الفصائل الفلسطينية مجتمعة، لكن لا زالت الطريق نايف بعيدة جدا من الاقتراب نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب. وإسرائيل تقول بالحرف الواحد نزع السلاح هو شرط لإعمار قطاع غزة، هو شرط لانسحاب حاب جيش الدفاع، وإلا فإن الجيش سيكمل احتلال مناطق في قطاع غزة حتى يصل إلى مساحة 70%، وماذا ستفعل حماس في منطقة القطاع في مساحة تبقى فقط 30% في هذه الأيام؟
12: طيب ماذا بالنسبة للميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل حسن، التي يعني تشكل الكثير من المتاعب لحماس وتخشى منها حماس، ولذلك قالت حماس بأنها لا تريد تسليم سلاحها خشية أن تسيطر تلك الميليشيات على قطاع غزة، و أن تقوم بالانتقام ربما أيضا من عناصر حماس. هل تطرح هذه المسألة أيضا في محادثات
3: نعم
12: القاهرة؟
3: حركة حماس تطالب بعدم نزع السلاح الفصائل السلاح الشخصي نايف. هي تقول إن الميليشيات العاملة في قطاع غزة كميليشيا أبو شباب أو غيرها تشكل خطر ليس على عناصر حماس فقط وإنما أيضا على المدنيين الفلسطينيين. وقبل يومين ذكرت حماس أن عددا من هؤلاء قاموا بطرق أبواب واعتقال عدد من المطلوبين وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي التحقيق معهم. هنالك خشية من هؤلاء وهم يعملون بين الحين والآخر، لكن في المرحلة هذه المرحلة نايف يد حركة حماس ويد عناصر القسام هي العليا في منطقة قطاع غزة، لديهم أكثر من 20,000 عنصر مسلح، فبالنسبة لهم كتائب أو عناصر هذه الميليشيات هي قوة لا تزال قوة صغيرة
12: هامشية
3: وضعيفة بالرغم هامشية نعم بالرغم من أنها تحظى بدعم إسرائيلي. حماس في كل المحادثات تؤكد أن سلاح عناصرها سيبقى معهم ربما إلى حين إيجاد حل، ربما إبعادهم إلى مصر بموافقتهم أو إيجاد حل آخر في إطار اتفاق فلسطيني فلسطيني.
12: سلطة شرعية واحدة كما قيل. شكرا جزيلا لك حسن.
3: العفو.
12: بعد أشهر من الهدوء الحذر تجددت أعمال العنف وإطلاق النار في قرية كفر كنة التي بلغت ذروتها باستخدام طائرات مسيرة لإلقاء المتفجرات وإحراق مصالح تجارية ما أسفر عن وقوع مصابين. وفيما شل الخوف الحركة التجارية في البلدة أعلنت الشرطة اعتقال مشتبهين. إليكم تقرير مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
4: بعد أشهر قليلة من الهدوء الحذر والهدنة التي نجحت مؤقتا في وقف نزاع طويل بين أطراف متخاصمة في كفر كنة، عادت البلدة إلى واجهة الأحداث الأمنية وعاد الرصاص ليفرض حضوره على المشهد من جديد. وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو جولة جديدة من العنف قد يكون من الصعب احتوائها. وخلال اليومين الأخيرين شهدت كفر كنة سلسلة من الأحداث الخطيرة شملت عمليات إطلاق نار وإحراق منازل ومصالح تجارية إلى جانب استخدام طائرات مسيرة لإلقاء متفجرات، وأسفرت أعمال العنف عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة. ولم يقتصر التصعيد على أعمال العنف نفسها بل امتد أيضا إلى طريقة توثيقها ونشرها، فقد جرى تداول مقاطع مصورة توثق قيام طائرات مسيرة بإلقاء جسم متفجر باتجاه مركبات داخل البلدة، فيما تشير المعطيات إلى أن المقاطع صورت ونشرت على ما يبدو من قبل مشغلي المسيرة أنفسهم. وظهر الفيديو بأسلوب يحاكي مشاهد الحروب مع موسيقى ومؤثرات بصرية مدمجة، الأمر الذي أثار صدمة واسعة بين السكان وزاد من المخاوف بشأن خطورة المرحلة التي وصلت إليها الأحداث.
5: في حدا انطق كلمة؟
4: كما وثقت مقاطع أخرى محل ومصالح تجارية تعرضت لوابل من الرصاص في مشاهد أثارت حالة من الذعر بين أصحاب المصالح والسكان، لا سيما في ظل استمرار التوتر وعدم وضوح ما إذا كانت الأحداث قد بلغت نهايتها. أما أحدث حوادث إطلاق النار فوقعت أمس في وضح النهار عندما وصل شخص ملثم سيرا على الأقدام إلى إحدى الملاحم في البلدة وأطلق النار باتجاه المكان، ما أدى إلى إصابة شاب كان متواجدا في الداخل بجروح خطيرة. وقد وثق مواطنون لحظات فرار مطلق النار من المكان وهو يحمل سلاحه ويتنقل بين المرة في الشارع العام في مشهد وصفه كثيرون بالصادم وغير المسبوق. ومع تصاعد الأحداث اختارت أعداد كبيرة من المحال التجارية إغلاق أبوابها اليوم خشية التعرض لإطلاق النار أو الاستهداف، فيما يعيش السكان حالة من القلق والترقب خوفا من اتساع دائرة العنف وسقوط ضحايا إضافيين. من جهتها أعلنت الشرطة اعتقال عدد من المشتبه بهم على خلفية الأحداث الأخيرة، مؤكدة مواصلة التحقيقات في مختلف حوادث إطلاق النار وإلقاء المتفجرات التي شهدتها البلدة. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من التهدئة التي تحققت بجهود لجان الصلح ورجال الدين ووجهاء البلدة الذين نجحوا في التوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة، إلا أن مصادر خاصة أكدت أن الشخصيات التي قادت جهود الصلح السابقة أعلنت هذه المرة عدم تدخلها، معتبرة أن الأطراف لم تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا. وبحسب المصادر ذاتها تبذل منذ أيام محاولات جديدة لإعادة الأطراف إلى طاولة الصلح، إلا أن تجدد إطلاق النار واستمرار أعمال العنف يعرقلان تلك المساعي مرة تلو الأخرى، الأمر الذي يزيد من صعوبة احتواء الأزمة وإعادة الهدوء إلى البلدة.
10: والآن إلى مقر رؤساء إسرائيل الذي احتضن حفل منح وسام رئيس الدولة للتطوع لتكريم شخصيات ومنظمات تركت بصمة مجتمعية، أبرزهم المربية ناريمان رابي وجمعية 12 نجما من مجدل شمس. وأكد رئيس الدولة خلال الحفل أن هذه الجهود تمثل البوصلة الأخلاقية للمجتمع. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
5: في أجواء احتفالية أقيم حفل تكريم في مقر رئيس الدولة في أورشليم القدس بمناسبة منح وسام رئيس الدولة للتطوع لعام 2026، وذلك بحضور شخصيات مجتمعية بارزة ومتطوعين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
6: أتم بخرتم بمتبع آخر، متبع של חסד, הקשבה והושטת יד. במקום שבו נגמרות המילים והמעשים של הממשל או הבירוקרטיה, שם מתחילה העשייה שלכם.
5: חילל אל-חפל תמה תקרים שחסיית פרידה, מן בינה מודירת מדרסת אל-אמל אל-בדאייה, פי אל-רמלה, אל-מורביה נרימן רבי, אלתי עברת עם פחריה ועתיזזיה בהדה תקרים.
7: في خليط من المشاعر الفخر لمجتمعنا العربي بشكل عام ولشخصي ولعائلتي بشكل خاص. بنقدر نعمل تغيير بمجتمعنا، بنقدر احنا نتقدم للافضل باشياء اللي هي مفهومة ضمنا، ان احنا نكون عندنا روح من العطاء وعندنا روح من الاحترام.
5: ومن بين الحائزين على وسام تطوع ايضا جمعية 12 نجما من مجدل الشمس التي أسستها عائلات فقدت أبنائها إثر القصف الذي استهدف البلدة وأسفر عن مقتل 12 طفلا. وقد نجحت هذه العائلات الثكلة في تحويل ألم الفقد إلى رسالة عطاء وأمل.
23: كل الفخر واعتزاز جمعية 12 نجما من مجدل شمس حصلت على جائزة رئيس الدولة للتطوع لعام 2026 على أعمال الخيرية والتطوعية في المجتمع. بدعو المجتمع العربي للتطوع بشكل منتظم بكل المجالات، لأنه نحن بنقدر ونحن بنقدر نساعد واحد للثاني، كل شيء بيتطوع فيه وبيرجعنا بالآخر، فكل المجتمع هو بين أيدينا فتاة ونحن نقدر نتطوع ونعمل مجتمع أفضل ونسعى من شان أطفالنا ومن شان أولادنا.
5: وفي كلمته أكد رئيس الدولة أن قوة المجتمع الإسرائيلي تكمن في روح التطوع والتكافل، مضيفا أن الفائزين يشكلون مصدر إلهام.

0: العمل التطوعي مشددين على أن هذا التكريم يشكل محطة جديدة في مسيرة العطاء ومسؤولية إضافية لمواصلة زرع الأمل وتعزيز الثقة في نفوس المجتمع.
1: بعد أقل من 15 ساعة تنطلق في ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم وسط استعدادات أمنية وحضور جماهيري غفير من جميع أنحاء العالم. التفاصيل في تقرير موفد مكان إلى مكسيكو سيتي خالد دراوشي.
2: قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق كأس العالم، تبدو مكسيكو سيتي مدينة تقف على أعتاب موعد مع التاريخ. للوهلة الأولى قد تبدو الحياة هنا طبيعية إلى حد بعيد، المرة يعبرون الشوارع والمقاهي تستقبل زبائنها وحركة السير تمضي بإيقاعها المعتاد، لكن خلف هذا الهدوء الظاهر يتنامى شعور بأن المدينة تستعد لحدث سيجعلها خلال ساعات قليلة محور اهتمام العالم بأسره. في شوارع العاصمة المكسيكية لا تفرض البطولة حضورها عبر الصخب بقدر ما تتجلى في التفاصيل. أعلام تزين بعض الساحات ولوحات إعلانية عملاقة تحمل شعار المونديال وصور للنجوم والمنتخبات المشاركة تنتشر في أكثر من زاوية، وكأن المدينة تبعث برسائل صامتة مفادها أن العد التنازلي أوشك على نهايته.
3: La verdad como mexicano muy decepcionado porque no vamos a tener el mundial completo y la verdad se ha estado haciendo el gobierno ha estado haciendo muchas reparaciones todo y todo a mera hora y están mal hechas. Entonces la verdad no me siento muy contento.
4: I think there is not a lot of branding of them. Maybe it could be better, but I'm very excited to see some Mexico plays with the other countries.
5: Esperemos que a México le vaya muy bien y tenga un buen desempeño. ¿Usted de qué país nos visita?
2: وربما يكون المشهد الأبرز هنا أن مكسيكو سيتي لا تبدو مدينة تحتفل بقدر ما تبدو مدينة تترقب. تترقب لحظة انطلاق الحلم، تترقب تدفق الجماهير، تترقب اللحظة التي ستتحول فيها هذه الشوارع الهادئة إلى شريان نابض بألوان العالم ولهجاته وأحلامه الكروية.
6: We wanted to visit a country we haven't been before. We think we are football fans and for us it was a chance to see a new culture and experience hopefully a great atmosphere. We know Mexico is famous for having great soccer fans or football fans and so yeah.
7: El problema actual en la Ciudad de México, porque aquí estamos en la Ciudad de México, la capital del país, es que hay muchas manifestaciones de gente inconforme con el gobierno, gente inconforme incluso con alguna organización del Estadio Azteca, los gente que es dueña de palcos. Entonces, el día jueves, el del día de la inauguración entre México y Sudáfrica, va a haber miles de personas manifestándose. No hay buen ambiente en este inicio de la Copa del Mundo.
2: ومع اقتراب انطلاق الحدث الكروي الأضخم على الأراضي المكسيكية يوم غد الخميس، يبرز سؤال طريف في الشارع المكسيكي: أيهما يحظى بالمكانة الأقرب إلى القلوب، كأس العالم أم أكلة التاكو الشهيرة؟
8: تاكو.
5: Welcome.
7: تاكو.
1: نعم، إذن هذه الأجواء في مكسيكو سيتي استعدادا طبعا لانطلاق مونديال 2026 يوم غد بالمباراة الافتتاحية، ونحن بطبيعة الحال سنواكب هذا الحدث الكبير هنا ضمن برامجنا في قناة مكان، حيث يتواجد أيضا موفدنا إلى المونديال هناك لنقل الصورة من موقع الحدث وكذلك في الاستوديو لكي ننقل إليكم كل هذه التفاصيل. وهذا هو ها هو موفدنا خالد دراوشي ينضم إلينا مباشرة من مكسيكو سيتي. صباح الخير نقول لك خالد، مش هيك؟
9: صباح الخير. نعم نايف، هنا الأجواء تختلف حتى هذه اللحظة.
1: في
9: معتاد الساعات
1: في شوية مشكلة، ربما شوي بقطع الصوت، ولكن نحاول نتغلب على فرق الزمان وبعد المكان. فياريت لو تحطنا يا خالد في صورة الأوضاع.

0: وتقرب الزمكان لإلنا.
1: نعم، إذن بفارق 9 ساعات يبدو أن العالم أجمع سيكون هنا. هذا الملعب من خلفي هو الملعب الذي بإمكانه أن يتعجرف في هذه الأثناء، كيف لا، ومن خلفي وراء هذه الجدران سجل مارادونا الهدف الشهير، هدف يد الآلهة، والهدف الذي استطاع تجاوز كل منتخب إنجلترا. وأيضا بيلي رفع الكأس من خلف هذه الجدران، وغدا سيدخل التاريخ بعد كونه الملعب الوحيد الذي سيستضيف 3 نسخ مونديالية حول العالم. حتى هذه اللحظة بدأنا نشعر أجواء كأس العالم، لكن غدا الأحوال ستكون مختلفة، حيث سيجتمع المنتخب المكسيكي، إضافة سيلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا. كانت المباراة
0: خالد
1: جنوب أفريقيا المكسيك، وهذه المرة يعني بإمكاننا القول نايف أن الأمر عاد لسد الضيافة. أعتذر فقط عن سوء الإرسال وأيضا عن التقطيع الذي يتواجد هنا، لكن بإمكانني القول أن الأجواء هنا جدا جيدة والأجواء جدا جميلة، وبإمكاننا أن نرى الآن يعني أيضا التحضيرات الشرطية لهذا الحدث والتجهيزات واللمسات الأخيرة هنا من هذا الملعب نايف. إذن أجواء مونديالية.
0: أي ساعة المباراة يوم الغد؟ أي ساعة؟
1: يعني غدا في تمام الساعة 8 في التوقيت المحلي سيكون.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكو بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: هذه عناوين الساعة، أهلا بكم. ترامب يهدد إيران بتسديد ضربة أخرى إليها اليوم. مسؤول أمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران مستمرة. مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بإعلان مخزونها من اليورانيوم. مصرع طفل في قرية برطعة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة 8 من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. هدد الرئيس الأمريكي ترامب إيران مساء اليوم بشن هجوم آخر عليها اليوم إذا لم يتم إبرام اتفاق. جاء ذلك في حديث مع صحفيين في البيت الأبيض. هذا وافدت مواقع لمتابعة حركة الطيران الدولية بإقلاع قاذفة أمريكية استراتيجية من نوع B-52 من صقلية نحو الشرق الأوسط. هذا وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن مفاوضات السلام بين البلدين استمرت اليوم رغم تلويح ترامب بشن هجمات جديدة على طهران، وأضاف أن واشنطن ستواصل ممارسة أقصى الضغوط للتوصل إلى اتفاق مع طهران. وكان مسؤول مطلع قد كشف في وقت سابق اليوم أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباحا في محاولة لإبرام اتفاق نهائي وسد الثغرات، وأشار إلى أن هذه الزيارة تمت بعد مشاورات مع الولايات المتحدة وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وأوضح دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجرت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، فيما عرضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. ذكرت قناة الجديد اللبنانية أن جولة المفاوضات المرتقبة في 22 من حزيران يونيو ستكون عسكرية، وستتمحور حول آلية تطبيق المناطق التجريبية ومناطق الانسحاب وتقليص الطلعات الجوية مع حرية الطيران ودعم الجيش ومراقبة دولية. لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه اليوم إثر سقوطه على ما يبدو عن درج في منطقة برطع بوادي عارة، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. وفي شقيب السلام أصيب طفل في 3 من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. غدا على مكان وكان بوكس.
4: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويقاد الطقس على حاله بدءا من بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند 9 مع نشرة أخيرة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الورد.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: غدا على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، غدا على مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان.
6: عناوين الساعة، أهلا بكم. نتنياهو يدعو الشعب اللبناني إلى أخذ مصيره بأيديه. ترامب يهدد إيران بتسديد ضربة أخرى إليها اليوم. قيادة الجبهة الداخلية تبقي سياسة الاحتماء على حالها. مصرع طفل في قرية برطعة. وأخيرا درجات الحرارة تنخفض قليلا غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. خاطب رئيس الوزراء نتنياهو الشعب اللبناني مساء اليوم قائلا إن إسرائيل تدير حربا ضد حزب الله وليس ضد لبنان، وأضاف أن المنظمة الإرهابية جعلت الدولة اللبنانية رهينة وتستخدم أراضيها لارتكاب اعتداءات على إسرائيل. وأكد نتنياهو أن الحزب أضعف من أي وقت مضى وإسرائيل أقوى مما كانت عليه في الماضي، مشيرا إلى القضاء على ما يقارب 10,000 من عناصر حزب الله. وأردف قائلا إننا نريد تحقيق السلام مع لبنان لكي نتمكن من البناء والازدهار معا، ودعا الشعب اللبناني إلى أخذ مصيره بأيديه ومواجهة الثيوقراطيين الذين يريدون تدمير حضارتنا المشتركة. أكد وزير الدفاع كاتس أن المعركة ضد إيران لم تنتهي بعد، مشددا على أن جيش الدفاع مستعد لمهاجمة إيران بقوة إذا قررت طهران الاعتداء على إسرائيل مرة أخرى. وأضاف كاتس أن إسرائيل تواصل العمل لمنع محاولات إيران للربط بين الساحات. هدد الرئيس الأمريكي ترامب إيران مساء اليوم بشن هجوم آخر عليها إذا لم يتم إبرام اتفاق. جاء ذلك في حديث مع صحفيين في البيت الأبيض. وقال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكيبي في منشور له على منصة إكس، قال إنه ربما الأمور في المنطقة قد تزداد تعقيدا عما قريب. وقد أفادت مواقع لمتابعة حركة الطيران الدولية بإقلاع قاذفة أمريكية استراتيجية من نوع B-52 من صقلية نحو الشرق الأوسط. في ختام جلسة تقييمية للأوضاع، قررت قيادة الجبهة الداخلية أن سياسة الاحتماء بقيت دون تغيير وتكون سارية حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل. وافق مجلس محافظتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وأوضح دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات فيما عرضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. ذكرت قناة الجديد اللبنانية أن جولة المفاوضات المرتقبة في 22 من حزيران يونيو ستكون عسكرية، وستتمحور حول آليات تطبيق المناطق التجريبية ومناطق الانسحاب وتقليص الطلعات الجوية مع حرية الطيران ودعم الجيش ومراقبة دولية. في منطقة برطع بوادي عارة لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه اليوم إثر سقوطه على ما يبدو عن درج، وباشرت الشرطة تحقيقتها. وأسفر حادثان منفصلان وقع في شقب السلام ورهط مساء اليوم عن إصابة طفلين بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنه تم نقلهما إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. غدا على مكان وكان بوكس.
6: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويبقى الطقس على حاله بدءا من بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل. وإليكم درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في بعض المناطق: في أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أفيف وحيفا 27، الناصرة 31، هضبة الجولان وبئر السبع 32، وأخيرا اللد ورملة 29 درجة مئوية. إلى هنا آخر نشرتنا الإخبارية، نعود ونلتقي في تمام 6 صباحا.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
7: هيا
2: كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
8: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الله يا أبو الورد.
2: للموسيقى مكان راديو مكان، معكم في مونديال 2026.

للموسيقى مكان مكان راديو مكان معكم في مونديال 2026.

بعد قليل. هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

قلبي وأغمن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني أغمن حيرة قلبي وأغمن دمعة عيني كل ما أقول أنساك

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجع رح ترجع.

وشكله حظي واقف معن غط النظر عن فكرة هوانا وسرقوها.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8